0: برونتين.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة برونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. مازلنا مواصلين مع بقية فقراتنا واختياراتنا الموسيقية، لكن كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية تونتون دي بلاد المجموعة 113، الاغنية اللي خرجت عام 2000.
2: عمي كريم تونتون دي بلاد
3: تونتون دي بلاد
2: وطول الميس مورد ولاد بلادي 504 break chargé, allez, montez les neuf.

ونسمعوا توا مقطع من غنية حرقتني الدمعة للفنان الجزائري أحمد وهبي، الغنية اللي كانت خرجت عام 1971. طبعا الغنيتين مش في نفس الإيقاع ولا نفس النوع الموسيقي، لكن التشابه موجود في أجزاء عديدة.

0: Shady Aftermath.
1: Libre Antenne. اهلا وسهلا ومرحبا من جديد في ليبرونتين. سهريتنا بدات معكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين، وكما عودناكم كل ليله نترافقكم من خلال الاغنيات الحلوه وفقراتنا القاره، وطبعا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. ومنهم ديديكاس اسامه اللي سلم على نبيل وطارق وصابر في القيروان، ساميه تسلم على شكيب وتقول ربي يخليك ليا، عماد يهدي اغنيات الليله الايه، رؤوف يسلم على كل العائله وعلى اصحابه في مساكن، وانتم ما كان عندكم اداء او رساله على ذمتكم لاس ام اس على 85990.

0: antenne.
1: في الدقائق هذه نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: Sammy on the mix.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الأعلن رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، والجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. في شأن آخر، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساندتها الثابتة ولا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق يوم 26 من جوان من كل سنة. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الأحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المدعين بالأماكن السالبة للحرية حسب ما جاء في ذات البيان. الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارة وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. أشرف وزير الخارجية محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفاعل منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش شن غارات على إيران، مضيفة أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفة في بيان أن الرد جاء عقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا التزاماتها، فشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالين شديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي. نهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة على الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
0: صوفيات

كان من أوائل المسلمين، وسبب إسلامه أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما، فأخذ النبي منها شاة حائلا وحلبها فأسلم وحسن إسلامه. هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب، هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله. هو الذي أجهز على أبي جهل، وقد أخذ ابن مسعود من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان أول من جهر بالقرآن بعده. هو فقيه الأمة، تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان.

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنة 32 للهجرة بالمدينة المنورة، ودفن بالبقية، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: الساعة 19 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ السبت 27 جوان 2026، موافق 12 محرم 1448 هجري. ان شاء الله نهايركم سعيد مبارك، ان شاء الله هكا ويكاند تروق للجميع، بما انه نهاية السبت برشا يخدموا، برشا اوف، برشا مرتاحين، برشا متعودين على القومة بكري. ان شاء الله الله المستعان للي متعود عليه القومين بكري، في طقس هكا يبدا فيه كنسيمه، شميسه تبدا محلاها، يعملوا مارش. دونك تحيه اللي يخدم واللي زاد كما قلنا ليزاكتيفيتي نتاعو تبدا في صبحيه جديده، تبدا مع الستة هكا ويبدا معنا في الاستماع، وكل قهوه تبدا تيب سلة وعلى نار هادية. دونك إن شاء الله نهير سعيد مبارك. احنا لكيب الكل حاضرة، نقولوا صباح النور، صباح الفل لسوما، سوما يصغير في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. جميل بوقديدة في التنسيق العام، تلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية نرجوس نرجوس قليلة في الديجيتال. هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، وأكيد هي اللي يكون صوتها حاضر معنا في البلاي ليست، اسمها فيروز. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: Inforama.
1: الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعينا ومستمعاتنا. كالعادة الغونديفو يكون مع الانفوغاما، وأهم العناوين إن شاء الله بشكون في نشرة السبعة، وكيف كيف زادة نشرة رياضية عناوينها عند منو منال جاب الله. صباح النور، أهلا وسهلا منال.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. إن شاء الله نهاركم طيب سعيد ونهاية أسبوع موفقة للجميع. نبدأ بنشاط رئيس الجمهورية اللي تولى البارح تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، وشدد على أنه المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد. من أخبارنا أيضا إقرار الحكم الابتدائي في حق المتهمين في قضية النائب الأسبق في البرلمان وفاة الجيلاني الدبوسي. محكمة الاستئناف تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق الأعلامي والصحفي زهد الهيني. الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية لتجنب اندلاع الحرائق. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدوة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. على المستوى الدولي، هجوم أمريكا على إيران بعد هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز. نمشي لفنزويلا، 920 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود بعد زوز زلازل ضربوا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي. بالنسبة للنشرة الرياضية اللي تجيكم كالعادة 7:30 مع وليد الجزيري، مش تسمعوا فيها تصريح إيرفي رينار على مستوى مستقبله مع المنتخب الوطني. أيضا آخر أخبار المونديال، ونلقاو المنتخبات الإفريقية تواصل تألقها، تأهل كوت ديفوار رأس الأخضر ومصر للدور القادم. مصر تتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها رغم التعادل أمام إيران 1-1. مش يعطينا أيضا وليد الجزيري فكرة على برنامج مقابلة اليوم وأيضا آخر أخبار الأندية التونسية.
1: يعطيك الصحة منيل، برافو. معناها تبع في النشرة هكا رياضية، وكنا نحكي في الأوف معناها أمور رياضة.
2: طمنا
1: عليك، يعطيك الصحة. دونك أكيد وليد الجزيري إن شاء الله يكون حاضر معكم مع 37 دقيقة بشي أمن لكم كل الأخبار والمتابعات الخاصة بالمونديال. رح نواصل معكم بالموزيكا بالريتم الصباحي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية، وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود.

لأخبرنا رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال تعيين الرئيس وأعضاء لجنة الصلح الجزائي يشدد مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت وفق ما جاء في بلاغ لمصالح الرئاسة. كذلك ذكر رئيس الجمهورية أن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، مشددا على أن من جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد، مؤكدا أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستتحقق، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. وكان أدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب الأسبق بالبرلمان الجيلاني الدبوسي وفق ما أكده مصدر قضائي. وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكية. هذا وقضت المحكمة الابتدائية يوم 24 من فيفري 26 و2000 بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري ومنذر لونيسي وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق الإفراج عنهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبيل جريمة اعتداء موظف عمومي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني ومباشرته بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة متهم، كما قررت التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية بعد قيامه بالطعن لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الذي وجه له. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الحكم الابتدائي الصادر في قضية زياد الهانية المحالف فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وفق ما أكده أمس مصدر قضائي. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 7 مايو الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة 1 سنة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية، مؤكدا الديوان في بلاغ أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمقر عمادة المهندسين التونسيين. وتهدف هذه التظاهرة وفق بلاغ للعمادة إلى تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع ممثليها. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام وتبادل الخبرات بما يساعد المشاركين على اتخاذ خيارات أكاديمية واعية ومبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. دوليا شن الجيش الأمريكي هجوما على إيران أمس ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، فيما حذر نائب الرئيس الأمريكي إيران من أي هجمات جديدة ستقابل بالقوة. دوليا أيضا وبعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة 5 من المفاوضات وقع أمس لبنان والسلطات الاحتلال الإسرائيلي

0: اتفاقية إطارية مكونة من 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق أيضا يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام، وأن يكون لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. ختاماً، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دماراً هائلاً إلى 920 قتيلاً، مع تواصل أعمال البحث فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000، وجاء ذلك مع تكثف عمليات البحث مع بدء تدفق المساعدات الدولية. وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجينا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: متى متى متى متى متى ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نحكي وعلى طقس نهاية السبت 27 جوان 2026. اليوم تنخفض درجات الحرارة وين تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية، بين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتوصل 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، وتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق. ريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات، وبالجنوب يكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات. هذا فيما يخص الوضع الجوي اللي يميز طقس السبت 27 جوان 2026. صباح النور، صباح الفل لنرجو سنرس قليلة في الديجيتال هوكا هاي طلت في جوهر اف ام تي في. نسلموا على سمية صغير في الاخراج، جميل بقديدة في التنسيق العام، هو اللي بش يكلمكم بعد شوية ويقيمكم في فقرة قوم عيدك اليوم. وهي طلت تأمن هنا نبيها كراولي تتسويتها.

0: معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: على موجتنا صباح النور صباح الفل الكل من تحق فينا في الاستماع والمتابعة. نحتفل معكم بأعياد ميلادكم اليوم 27 جوان. دونك عندنا سي سمير اللي قيموه ونقولوا له إن شاء الله كل عام وهو حي بأي ألف ألف خير من سهلول. صباح النور وأهلا وسهلا سي سمير. ألو ألو سي سمير صباح الفل والياسمين. نعاودوا نتصلوا بها باه يلا تنعودوا نتصلوا به. سي الهادي الاسود نقولوا له صباح النور واهلا وسهلا. سي الهادي اين ذهبتم؟ انتوا فين يعني؟ انتوا فين؟ باه يلا دونك مواليد 27 جوان. دونك انتوما اللي تحتفلوا معنا من خلال ال 85 990 تحتفلوا معنا بعيد ميلادكم. دونك سي سمير من سهلول وسي الهادي العزيز عليهم هما اللي تفكروهم وهما اللي قالوا لهم ان شاء الله كل عام انتوما حين بالف الف خير. وفما برشا كلام حلو ديما يتقال من خلال مساجاتكم مع ال 85 990. ما تنساوش انه فقره قوم عندك اليوم هي فقره يوميه من الاثنين حتى نهار الاحد يعني تسمعوها ديما لقيت هذايا ويكون فيها الكلام الحلو ويكون فيها الاهداء من القلب. دونك فرصه اذا كان حشا من انتم شويه اكتبوا لنا مثالش واحنا نتكفلوا بالباقي نقولوا على لسانكم الكلام الحلو ونزيدوا هكا اكل التوش نتاعنا. دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. يلا زيدي خلينا بعد شويه فقره قوم عيدك اللي بنعرفوا لها بعد شويه خليكم معنا في الاستماع والمتابعه.

متى 27 دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. دونك سي سمير عبد العفو من سهلول اليوم يحتفل بعيد ميلاده, نقول ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير. سيدي كاس يجي من عند بنته أميرة اللي تقول نحبك برشا ربي يفضلك ليا, ان شاء الله تقعد تيش فوق راسي يا سي سمير, وكيف كيف زاد العائلة الكل. عندنا سي الهادي الأسود كيف كيف يحتفل بعيد ميلاده اليوم, وديديكاس تجي من عند بوه العجمي أمه آمنة بن سعد من الساحلين وأولاده مرام وياسمين, ومن عند أخته سمية يقولوا له احنا فخورين بك برشا وإن شاء الله ديما في أعلى المراتب. دونك هذوما اليوم اللي يحتفلوا بعد ميلادهم واللي العزيز عليهم بعثونا SMS على 85 990, دونك 85 990, دونك إن شاء الله ديما فرحين وديما عاملين بون كيف ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فام. اليوم ستحجب المنجالة, دونك ما فماش منجالة من هداء سيتي ووتش عطب تقني اليوم يمنعنا باش انها ناخذوا سي سمير وسي الهادي, ولتكافؤ الفرص نحبوا نسمعهم الزوز وهوكا تكون المنجالة من نصيب واحد فيهم. دونك هذاك علاش اليوم المنجالة ماناش باش خرجوها من هداء سيتي ووتش, غدوة ان شاء الله تكون يكونوا ظهر لي دوموند, ما نعرفش عاد غدوة شنو تقروا زوز منجل تحبوا تخرجوا ولا منجالة واحدة كيما تحبوا. المهم ما تنساوش انه ديما ديديكاس نتاعكم ديما عيد الميلاد من خلال فقرة قوم عيدك اليوم ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فام. كالعادة موزيكتنا ريتم متاعنا متواصل معاكم في الماتينال ويكاندا.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تربع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبورت
2: صباح النور صباح الورد البداية بآخر أخبار المونديال

0: جوهر FM TV.
1: البداية برشة تساؤلات البارح شفناها عند التوانسة في المواقع حول مستقبل إيرفي رينار مع المنتخب، خاصة وأنه عديد التقارير تحدثت على اتصالات متقدمة لتدريب المنتخب الجزائري بعد كأس العالم. هات نسمع إيرفي رينار يتحدث على مستقبله مع المنتخب.
2: Ça n'a pas été assez, mais merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi et puis après on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
1: هو كان حوصله شنو قال، يقول ما زال الوقت باش نتحدث في الأمر هذا، كل الاحتمالات واردة، نقيم المشاركة ثم أني موجود وكل شيء جائز. نواصل مع المنتخب. وخليل شمام قدم استقالته من منصبه كمساعد للمدير الرياضي للمنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية والمخيبة للأمال في المونديال. برشا أهداف في مقابلات المونديال، برشا فرجة وإثارة، وحتى المستحيل تحقق البارح، مستحيل تحقق خاصة مع المنتخب السنغالي والمنتخب الرأس الأخضر. السنغال دخول سيء للمونديال، هزيمة أولى بثلاثية، هزيمة ثانية بثلاثية، تقبل 6 أهداف في 2 مقابلات، تقريبا في حاجة المعجزة باش تتأهل. السنغال تربح العراق 5-0 وتتأهل كأحسن ثالث في المونديال. ما كان حد يصدق المونديال السنغال أنا باش تتأهل، لكنها في الأخير ربحت 5 وتأهلت. في نفس المجموعة من أقوى منتخبات المونديال، مردود مستقر من مونديال 2018، تقريبا ديشو عنده 14 عام على رأس المنتخب الفرنسي، كل عام يزيد يقوى المنتخب الفرنسي اللي فاز على النرويج 4-1، ثلاثية عثمان ديمبيلي دقائق 27-32 وهدف رابع سجله دوي. المنتخب الفرنسي 3-3 المرتبة الأولى 9 نقاط، النرويج الثانية 6 نقاط، السنغال الثالث 3 نقاط، العراق المرتبة الرابعة 0 نقاط، سجل هدف وحيد وقبلت شباكه 12 هدف. اليوم الصباح منتخب لأول مرة يتأهل للمونديال، منتخب ما عندوش تقاليد كبيرة في كرة القدم، هو حتى في كأس إفريقيا ما كانش يتأهل ديما، لكن في المونديال هذا أحدث المفاجأة. منتخب الرأس الأخضر تأهل للدور الثاني بعد تعادل 0-0 مع السعودية. في نفس المجموعة إسبانيا تربح الأوروغواي 0-0. إسبانيا 7 نقاط المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الرأس الأخضر 3 نقاط دون هزيمة في 3 مقابلات، بالحد الأدنى المطلوب حقق فيهم التعادل، توازن على مستوى الدفاع والهجوم، سجل 2 أهداف قبل 2 أهداف وتمكن من التأهل للدور 32 مع انسحاب الأوروغواي والسعودية اللي بالرغم من قوة الدوري السعودي والنجوم 3 مقابلات سجلت هدف واحد. كما كان متوقع بلجيكا ومصر يتأهلوا عن المجموعة السابعة، مصر تعادلت مع إيران هدف لهدف، تريزيغيه افتتح نتيجة دقيقة 5، بعدها إيران عدلت دقيقة 14، إيران سجلت هدف ثاني دقيقة 90+3، لكن تقنية الفار ألغت الهدف، هو تقريبا لحدود دقيقة 86. مصر كانت في المرتبة الأولى، لكن منتخب بلجيكا تمكن من تسجيل هدفين في آخر المباراة، يربح نيوزيلندا 5-1. بلجيكا ومصر المرتبة الأولى ب5 نقاط، لكن بلجيكا عندها إيجابي 4، مصر إيجابي 2 مع انسحاب إيران ونيوزيلندا. واليوم مقابلات الدور الأول تتواصل، 10 كرواتيا غانا بنما إنجلترا. عرفنا على مجموعة هامة من مقابلات الدور 32، هو 28 منتخب تأهل إلى حد الآن، ما زلنا في انتظار 4 منتخبات فقط، ونتعرفوا على 32 منتخب ونتعرفوا على 16 مباراة باش تتلعب في الدور 32. هات نعطيكم المقابلات اللي تعرفنا عليها في الدور 32 اللي ينطلق غدوة لحد، ما ثماش راحة بين الدور الأول والدور 32. غدوة لحد 8 متاع الليل ديما بتوقيت تونس، كندا، جنوب أفريقيا، هذه أول مباراة في الدور 32، ثم نهار الاثنين ثم زوز مقابلات، 9 متاع الليل البرازيل اليابان، 9:30 ألمانيا الباراغواي. نمشيو لنهار 33 جوان، ماضي ساعتين متاع الصباح قمة الدور 32، بصراحة فرجة كبيرة باش تصير في المباراة هذه. المغرب تواجه هولندا، 6 ديما نهار 3 الكوت ديفوار النرويج، 10 المنتخب الفرنسي يواجه السويد، الخميس 2 جويليا أمريكا البوسنة، الجمعة 3 جويليا مصر أستراليا، الأرجنتين الرأس الأخضر.

0: جوهر FM TV.
1: نختم بهيئة التحكيم الرياضي الكناس اللي أصدرت البارح قرارها بنقض قرار اللجنة المستقلة لانتخابات جامعة تونسية للملاكمة وقبول طعن الأستاذ ضو الشامخ وتأجيل انتخابات جامعة الملاكمة اللي كان من المقرر إجراءها غدوة لحد مع الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية في أقل من شهر من صدور هذا القرار. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour Sport avec l'équipe Sport.

0: كل سبت من 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: السبعة و45 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه الماتينة الويكاند والغونديفو حتى للتسعة، أما بعد أقل من 15 دقيقة من توا نحكيه على انقطاع في التيار الكهربائي. هذا حسب ما أعلنته شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة في بلاغ لها عن انقطاع مبرمج التيار الكهربائي بعدد من المناطق من مدينة سوسة في إطار القيام بأشغال طارئة، وباش تشمل المناطق قضية اليوم السبت 27 جوان 2026 أبارتين من 8 متاع صباح حتى المساطين. سوسة حي حمام معروف، دونك سوسة حي حمام معروف باش ينقطع طيار الكهربائي أبارتين من 8 متاع صباح حتى المساطين. غدوة لحد 28 جوان 2026 من 6 متاع صباح حتى المساطين. سوسة منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي وشارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة، وباش يتم إرجاع طيار الكهربائي تباعا حال الانتهاء من الأشغال. دونك بلاغ ترجو تلقاوه وتقراوه على موقعنا johrfm.net. نذكركم احنا بكل ما يستحق انه التونسي يعرفه بيان سور. دونك نعاود نذكركم 8 حتى المساطين اليوم 27 جوان في حي حمام معروف في سوسة، غدوة 28 جوان 2026 من 6 متاع صباح المساطين، منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي شارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة. دونك خليكم معنا، تحيينات أخبار متابعات وموزيكا زادة تتواصل معاكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس. والويكاند والويكاند تبدأوهم على الماتينة الويكاند مع سنم هني من 6 للتسعة متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 للعشرة مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريك، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 للثمانية مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: مع سوسة دولي، ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشا مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: Revue de presse.
1: ثمانية متاع الصباح على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعاتنا ومستمعينا. الغونديفو كالعادة يجدد معاكم في الماتينال ويكاند، والموعد هذايا يكون مع منال جاب الله ووليد الجزيري باش نعملوا طلع على أهم العناوين اللي بتتصدر جرايدنا وحتى زادة بعض العناوين الإلكترونية. دونك منو صباح النور وأهلا وسهلا مرة أخرى.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوار أف إم. شكون لك نعطيه الوليد؟
1: أنا بيدي ما نعرفش، حاسة إنه لازم لا نعطيه مش الوليد، مش نعطيه الميكرو، مش نعطيه فلوس، نعطيه الميكرو،
2: نعطيه هو يخدم ريفيو دو بريس الكل.
1: بالحق
2: بكري عطاني الأخبار الرياضية، أنا تو نعطيه كل شيء.
1: شكون الوليد شنو رأيك؟ موافقة براسك؟
2: مش موافقة.
1: موافقة، السكوت علامة الرضا.
2: يلا نبداو جولتنا في جرائد اليوم بجريدة الصباح بعنوان لدى أداء رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضائها اليمين. رئيس الجمهورية يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه. هذا العنوان البارز في جريدة الصباح. وأيضا من العناوين الأخرى اللي نلقاها على عيون كذلك، تحثت الجريدة على تحويلات التونسيين بالخارج اللي قالت ترتفع إلى 4.2 مليار دينار، ومداخيل السياحة إلى 3.1 مليار دينار. أيضا في جريدة شروق عديد العناوين نلقاوها اليوم، منها ما تعلق بقطاع السياحة، منتوج سياحي واعد عالميا، سياحة المتقاعدين فرصة للاقتصاد. وأكدت في هذا المقال على أهمية تنويع المنتوج السياحي المقدم لاستقطاب أسواق وأصناف جديدة من السياح. من العناوين الأخرى أيضا نلقاوها على عيون في نفس الجريدة، تدوينات الفيسبوك لضرب الإسلام، أهانت أم المؤمنين والرموز الدينية، تحثت على تدوينة لأستاذة جامعية على مواقع التواصل الاجتماعي حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسخرية وتهكم ونعوت مهينة. هذه التدوينة أثارت جدل كبير، وفي هذا الموضوع تحدثت الجريدة. أيضا من العناوين الأخرى اللي اهتمت بها المهرجانات. تعرف رحنا الموسم قرب،
1: أي مهرجان دقة ديجا
2: هبط البارح البرمجة متاعه بين تاريخ صنعه أبناء الوطن وبرمجة تبحث عن التراند قرطاج عقدة الفنان التونسي. هذا هو العنوان اللي اخترته جريدة شروق، وكما قلت نلقاوه اليوم. وقالت مع اقتراب موسم المهرجانات يتجدد الجدل كل عام حول قائمة الفنانين اللي مش يكونوا موجودين على ركح مهرجان قرطاج الدولي. في المقابل يزداد التساؤل حول الأسماء التونسية اللي تغيب عن البرمجة رغم تاريخها الفني الطويل.
1: دونك إن شاء الله فما أسامي تونسية أكيد تكون في المهرجانات، في الافتتاح في الاختتام.
2: سمعت بعض الفنانين قدموا الملفات نتاعهم ورفضوا.
1: دونك ان شاء الله فنان تونسي يعني يكون حاضر في المهرجانات اللي هي نورمالمون يعطي الفنان التونسي بيانسور
2: الاولويه ليه،
1: بيانسور يقدم انتاجاته لجمهوره. سينو خلينا نمشيو نشوفوا سي وليد عنده ما يحكي، تحسوا في الجانب الثقافي بعد شويه لانه سبور بريس تكونوا معكم توت سويت. يعطيك الصحه منال جاب الله، شكرا ليك والاخبارنا ومتابعتنا ديما تقراوها وتلقاوها على موقعنا جهرفام.net. والموعد الرياضي يكون في قراءة لأهم كتب في جريدنا التونسية والعناوين الإلكترونية توت سويت. وليد الجزيري، قبل ما نمشيو للسبور بريس حكيت على المهرجانات، هي دونك مهرجان المونستير ان شاء الله قريبا تبدا الكونفرنس دو بريس.
3: اي صباح النور،
1: صباح الفل
3: جديد، مرحبا بكم. نهايه اسبوع موفقه للجميع. اول جويليه تقريبا الاسبوع الاول من جويليه عرفنا بعض فالمجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج.
1: فما مجد الرومي
3: هاني نعرف
1: نعرفك ثقافه،
3: هذاك علاش بشناق موجود في سوسه زياد غرسه،
1: فما صابر الباعي ظهر،
3: فما رامي عياش باش يعمل جولة، إيهاب توفيق في جربة وفي المهدية.
1: حكيم فما
3: نعرفهم الكل، نعرفهم الكل
1: ما شاء الله عليك. خلينا من الثقافة،
3: هو أكثر حاجة باش تصير في المهرجان السنة كلها كان الفنان فوق الركح والناس تغني، شي تسماوه
1: الكونسيبت نتاع مهرجان يغني
3: هكي هكي باش تلقاها في المهرجانات الكل. بدات بواحد برك ثم ولات انتشرت عند المهرجانات الكل.
1: خلي الناس تعيش، خلي الناس تفرح، ان شاء الله الناس كل زاهيه والناس كل عامله بون كيف كيما اللي يتبعوا الرياضه يكونوا شيخين على النتائج ولا ونوا على المنتخب. ما
3: هذه ما جبتش فيها.
1: لا انا قلت لك مالوروزمون معناها ماهم شيخي.
3: صحيح صحيح. نبداو العناوين الرياضيه بالشروق. فريد شوشان بعد الخروج من المونديال يقول المطلوب حل الجامعه واقصاء السماسره. المنتخب الوطني خليل شمام اول المستقيلين. مونديال 2026 فرنسا والنرويج يتأهلان والسنغال تنتصر بخماسيه. معناتها السنغال تخسر ماتش الاول تخسر ماتش الثاني تربح اليوم وتترشح. ما تلي يحط في قلبه يحط في قلبه ما يتأثرش. احنا لا من الهدف الاول نتأثروا ونهبطوا يدينا. موقع الصباح خليل شمام يستقيل من مهامه في المنتخب الوطني. هيرفي رينار يقول لم أكن على قدر التوقعات. وفي موقع الصباح نقرأه بعد خروج المنتخب عنوان فضيحة متكاملة الأركان. في المقال نقرأه المردود وصمة عار لن تمحوها مجرد تصريحات وتبريرات واهية. لأنه تقريبا الناس كل تستنى تو في التصريحات والتبريرات. لكن يقول الشيء هذا ماهوش باش يأثر فينا ونطالبوا باش تصير معناتها حاجات أنه المنتخب يرجع كما كان من قبل. ومش معقول ثلاثة هزائم وأثناش هدف مقبول.
1: بالحق فضيحة
3: فضيحة لا فضيحة اش قالوا هما فضيحة متكاملة الأركان.
1: إن شاء الله يتم التدارك. ولو أنه ديما أنا نقول المتنفس الرياضي مهم جدا عند التوينس. صحيح. يعني التوينس الكرة
3: في تشوف رأس الأخضر. تشوف رأس الأخضر. ما عندش تقاليد في كرة القدم. وأول مرة تتأهل المونديال وترشحت اليوم للدور 32
1: مالوروزمون. إن شاء الله اللي جاي خير. هذاك اللي نقلوه اللي جاي خير. يعطيك الصحة وليد الجزيري. أكيد متابعتنا الرياضية مازالت متواصلة. المونديال هو حتى ال 11 جويليا كيكا
3: 19 جويليا
1: 19 جويليا ما شاء الله. يا ما شاء الله مش هالحاجة. خمس في القصة متاع نهار ثلاث
3: ماتش ثلاثة متاع الصباح الخمسة متاع الصباح ماضي ساعة متاع الصباح
1: ما شاء الله باهي أجواء أكيد نتابعوها مع فريق رياضة. كل شكر لكم والتحية بيانسيو اللي تعيشونا كل الأجواء من خلال النشرات براتيكمون كل ساعة نلقاو أجواء المونديال. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل التسعة متذكير بالوضع الجوي يكون توت سويت.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: نحكيوا على طقس 27 جوان. اليوم تنخفض درجات الحراره بشكل طفيف. راك نقولوا تنخفض مش معناها شتاء ولا لا تنخفض بشكل طفيف يعني درجه او درجتين. يقعد الطقس صيفي بامتياز وتتراوح القصوى حراره بين 30 و 34 درجه بالمناطق الساحليه بين 34 و 38 درجه ببقيه المناطق. توصل ل 40 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور اشيلي. تكون تتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليله ببقيه المناطق. ريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقه سيرات وبالجنوب يكون البحر قليل اضطراب وتدريجيا مضطرب بمنطقه سيرات. دونك هذايا فيما يخص الوضع الجوي لنهار السبت 27 جوان 2026 موافق ل 12 محرم 1448 هجري. فقراتنا متواصله ريتم نتاعنا متواصل الريتم التونسي والبلاي ليست التونسيه تكون حاضره من خلال لطفي بوشناق يقول انت شمسي انت. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University de la connaissance à la compétence.

0: Ooit Meta.
1: Bina en Bina, Maasheef, Lotfi, Benaar, Bia.
2: ثمانية وحدة وعشرين دقيقة على وجهتنا أكيد وقيت البنا التصنيف مع الشيف لطفي بن عربية وإحنا نقولوا المنو سيفي يكون مع الشيف لطفي بن عربية خلكم ليل البقاء كثيرا في الكوجينة لازمكم تخرجوا تتفرهدوا تتمتعوا بشميسة ديك عليش حضرنا منو سيفي قولوا صباح النور صباح الفل شيف لطفي
3: صباح الورد صباح الفل والياسمين هيبة مرحبا بيك وكل الكيب ماتينال وكل يسمع فينا مرحبا بالجالية التونسية عودة ميمونة ألف مبروك النجاح لكل اللي تألقوا في اجتياز البكالوريا وحظ أوفر اللي في الكنترول إن شاء الله
2: دونك شيفنا منو صيفي أنت شعارك
3: تمتع بالشميس أنا شمس تمتع به
2: شميسة
3: ها قداش مش تمتع
2: شنو تحب دريج
3: ربع ساعة نص ساعة
2: إيش نقول لك هي الشمس تتمتع بها مفيدة نقولوا احنا من السبعة

0: الصباح ماكس لحديش متعنا بالشمس ندخلوا الكوجينه نعملوا منو صيفي هكا يبدا خفيف نقيلوا ونقايلوا ونقايلوا ونقايلوا ونقايلوا
1: قايلولا باهي
0: قايلولا طويلة فهمت
1: في الزمن بعد
0: اي بيان سور بعد صيف وبعد تبحيرة اللي هي تبدا من الاربعة نتاع العشية
1: ماهيش هذا البروجرام تاع عم تقولكم هيبة لوصيف اليوم مستمعين ومستمعات
0: ويكاند تاع ويكاند
1: تاع ويكاند باهي معقول فكرتك
0: سديدة
1: مزيانة ياسر وعندك انت الافكار هكا طلعات ما شاء الله عليك هيبة احنا نتمناو كل ان شاء الله يعني اللي يسمعوا فينا وكل في تونس يتمتعوا بالاجواء التونسيه بس هذا فما جانب كبير برشا التونسي ديما متعود عليه خلاف البحر وخلاف التنويش وكذا تو قاعد يخمم في السهرات المهرجانات تقريبا الاسبوع الجاي تبدا المهرجانات والليالي والسهرات خلينا احنا اليوم في الكوجينا خلينا مش نتفنوا مش نبعدوا شويه هكا على الريتم العادي اخترنا اليوم باش نعملوا الفريدو بالسومون ومعاه ميلون جري اللي هو البطيخ بريج بطيخ مشوي وملفوف عليه بالسومون والا بشويه باسترما اللي هو اللحم الشايح هذاك الفيوند سيشي
0: تو هذه الغله اللي هكا جري بالحق كونسيبت جديد يعني المره اللي فاتت دلاع مع شيف كريم تو مع شيف لطفي البطيخ
1: معروف
0: غادي اي لا معروف في ثقافه الكوجينه نتاعنا التونسيه
1: هو راه شيء موجود هذا
0: انتم اللي شفت تتفنوا
1: اما احنا تو في تونس تقول له مثلا مش تعمل سلطه بالبطيخ المشوي
0: يستغرب
1: يقعد يفكر كيفاش هذه مش هتقص كيفاش باش تجي ولو انه هي سهله ومفيده وحاجه جديده تنجم تقول ماشي في الثقافه نتاع الطهويه في تونس لكن حاولوا نتبعوا برشا انواع نتاع غله تمشي راهي سلطه وتمشي كيما تمشي ديسير كيما تمشي زاد لسالاد كيما تمشي زاد بلا برانسيبال وميم طون تتحط حتى زاد في الجرنيتور تعمل بلا معين تنجم تزينه بالليجيم بالفروي جري اما الفروي راهو يختلف فما حتى العنب زاد تنجم تشوي العنب تنجم تشوي الدلاع البطيخ التفاح اما وين مش تشويه على الفحم والا على البلاك الليس وإحنا البلاك نيرفوري هذيك يبدا البرج بطيخ فيه كل التجريحات نتاع الجريات
0: كما راح نشوفوا فيها التصوير
1: خلينا نبداو بالالفريدو اليوم هيبه تحب اذا كان تحب تاني المكرونه البلومه والا سباجيتي والا حتى الرشته تالياتيلي من الافضل انك تاخذ الباني تصمتها خمسة دقائق خليها تستقطب بالكدا بالكدا باش ناخذ شويه سكالوب قصه هكا جويد ومعاها شويه ثوم ومعاها شويه كريم فريش يترا كريم فريش باش ناخذوا ربع يترا كريم فريش والا حكه فيها 200 غرام الكريم فريش مش ليكيد البومات مصوتيهم كل مع بعضهم مع شويه زبده وشويه كالسومون يبدا في مي سومون في مي يبدا كمخصوص جويد اذا كان عندي لوف دو لومب اللي هو الكافيار الحكوك هذاك تنجم تاخذ حتى شويه باش تزين به فما النوار وفما الروج وميم طون باش ناخذ شويه فلفل بر عبيد شويه كبار شويه زيتون ويتي زيتون ما غير قلوب كيما نحطوه على البيتزا ورقتين حبق فريش ومع شويه شامبينيون الفتر اللي هو الموجود حتى اذا كان في مش فريش تنجم تاخذه معلب خلطوهم كل مع بعضهم وبعد ناخذ باني نتاعي المكرونه طيبتها نص طياب كمل صوتيها وناخذ شويه فروماج جريير فيه رونق خاص نجم تحط الفروماج الشافر نجم تحط الروكفور نجم تحط زاد الكومونبير ستان ميلونج هو ديما كاتر فروماج في
0: القوية
1: هذاك هو هذه تاكلها مع البريش بطيخ يبدا كم شوي
0: هذه ما تقومش تعمل تبحيره هذه تعطي فتويل
1: بالعكس بالعكس يا هيبه
0: كيفاش؟
1: خاطر بات
0: اي يعني
1: شوف عندك لي بات راهم يشبعوش ما يشبعوش اي الفرماج خاطر
0: الفرماج القوية
1: اي انت مو مالح هو فيه نسبه نتاع املاح كبيره للفرماج سيرتو كي تحط كاتر الفرماج في البلان نتاعك باش تداويهم نقولوا احنا باش تغير الجو شويه باش تغلب الاملاح بك البرج البطيخ اللي هو جري واذا كان تحب زاد البرج البطيخ هذاك جري مشوي نجم تغلفه باللحم الستيك تبدا سيشي نقولوا احنا والا حتى سومون في مي زاد يبدا ملفوف فيها اما خليه مادام خاطر عندنا سومون في مي وعندنا اسكالوب في الالفريدو نخليو البرج البطيخ نتاعنا كيما هو ناتور في بلاصه السلطه وميم طون غارنيتور في الديسير طبعا عندنا الدلع عندنا البطيخ عندنا العنب شنو عندنا غلاخر؟
0: عندنا برشا ما شاء الله عندنا التوت عندنا البيسر ولي عندنا العوينه عندنا البصاع مانيش تحاب معاه
1: لا البصاع سيء عاد
0: او في البصاع
1: البصاع والمشمش ما عادش تو سيء فما الدلاع فما البطيخ فما التفاح فما التفاح فما الانزاس فما العوينه العربي
0: العوينه ها التوت فاتني شو نعمل التوت التوت جي
1: ان شاء الله
0: الموسم القادم
1: قدرة الله ولو تو انه في تونس ما شاء الله مع ولينا كل شيء موجود غير الموسم نتاعه يعني كل شيء موجود الحمد لله بلادنا بلاد خير وبلاد بركه ما شاء الله
0: الحمد لله ربي دوما
1: كنا نعملوا ريكاب على البلا بتاعنا عملنا الفريدو بالسومون في مي وفيه الليف دي لومب وفيه الشامبينيون فيه البازيليك والجرنيتير والسلطه هي اون ميم طون عملنا ميلون غريي بطيخ هكا بريش بطيخ هكا قصيناه ونضفناه وعملناه مشوي على الجريات نتاع ستيك ولا حتى على الفحم زاد كيف كيف على الشوايه نتاع الفحم زاد يمشي اذا كانت تحب تلفه بالسومون في مي ولا تلفه بالبيون سيشي هذا البلا الديسير قلنا ناخذه في الويت سيزون تو عندنا الكيوي عندنا الدله عندنا البطيخ العنب زاد هيب شفت العنب ولا فما الاناناس برشا انواع نتاع فما الافوكا فما المانجا نجم تعمل ان كوكتيل صحيح هكا فرويه بدك صغير مقصوص هكا طريف طريف ومتنوع وفيه كل شيء شنو رايك بالبلا نتاعنا صيافي
0: صيف
1: بامتياز
0: حاجه تعمل الكيف بنا تكون مع شيف لطفي بنا عربية يعطيك الصحه شيف تحياتنا انت بديت المداخله بهكا تحيه المواطنه بالخارج دونك ان شاء الله ما نعرفش النسق نتاع السياح نتاع العوده نتاع المواطنه بالخارج كيفاش تراها وانت هكا
1: شوف في القطاع الموسم السياحي سناء سيرتو يعني في تونس بصراحة والحمد لله أغلبية المؤسسات الفندقية يعني تقريبا نقولوا احنا ما نعبر نقولوا سيربوك يعني معبية سواء بالمارشي لوكال ولا المارشي الخارجي نسبة غير متوقع الحقيقة رغم الشيء اللي صاير في العالم يعني من حروبات ومن مشاكل لكن تونس ديما ما شاء الله ديما في المقدمة وديما في الدول تتميز بالخدمات السياحية في جميع النشاطات الحقيقة
0: صحيح
1: نجم تشوف انت حتى على الليباج سواء المواقع اللي تهم الأسواق السياحية العالمية نلاحظوا انه تونس يعني في المراتب الأولى من ناحية الاختيار كبلاد كنظافة كسيرفيس كبرشا حاجات الأجواء في تونس بصفة عامة تخلي السائح التونس الأجنبي كيجي تونس بالضبط والعديد اني ديما نشوف مع النزلاء الحرفاء في المؤسسه السياحيه نخدم فيها تلقى اقل كليون جايك ثلاثة اربع مرات في العام مش حب يقول لك الطيبه نتاع الشعب التونسي والخدمات والسيرتو يعني الكليم برشا حاجات تخليه يرجع يمشيوا برشا دول اخرى غير العربيه فهمني ما يلقاوش الحاجات اللي موجوده في تونس سواء في الخدمات سواء في الترحيب سواء في الانيماسيون في الماكله سيرتو الماكله
0: باش نسالك على الماكله اكثر بلا هكا يستحسنوا بيان سور الاجانب سيرتو انه فما دي كونسيبت قاعدين تسويقيه باهي قاعدين نشوفوها في النزول انه نعملوا كوان تونسي انه نعملوا انيماسيون تونسيه انه نشاركوا هكا السياح نتاعنا في عاداتنا وتقاليدنا وجونا والمشوي والدنيا دونك اكثر حاجه يقبلوا عليها يمكن السياح وقت اللي يكون فما كوان تونسي
1: احنا بالعاده في اي مؤسسه سياحيه لابد مش تلقى سواء في وجبة الفطور ولا في العشاء مش تلقى ركن تونسي ديما تلقى فيه دي شوا تروا شوا ماكله تونسيه ونهار وفما نهار ديما يكون سواري تونيزيان يعني من التاي من الماكله نتاعنا 100% كل شيء كله تونسي يفضلوا النهار هذاك يبداوا يستناوه في النهار نتاع التونسي خاطر فيه كونسيب التونسي 100% والاكثريه حتى في سر الايام ديما الكوان التونسي تلقى عليه يعني نقولوا احنا الاقبال اكثر من الماكله العاديه علاش هما متعودين بالصوص بلانش متعودين بحاجات يعني ماهيش فرشكه الحقيقه احنا برشا حاجات ينبهر بها الكليون يدخل للريستورون ما يعرفش الشيخ عندنا تو برشا حاجات زدناهم كما نقولوا مثلا سونغلوتين الناس اللي عندها حساسيه على الفارينه الفيجان الناس اللي ما تاكلش الحوت واللحم والدجاج عندها نظام معين في الخضروات عندنا زاد ستاسيون ازياتيك عندنا ستاسيون الهيلثي هذوما كل ينقصوا على حاجات خلاف الكوان التونسي وخلاف ستاسيون تاع البات وخلاف ستاسيون تاع البيتزا وخلاف البيفي شو والفروا يجاوب حدا هذايا للوتيل وتعرفوا أيوة. كل شيء
0: أيوة ولا يعملي في بروموسيون احنا نحبوا نعملوا بروموسيون للقطاع السياحي ككل وللنزول نتاعنا في تونس
1: تهنى هيبة تهنى هيبة كل اللي شاف اللي في تونس وخارج تونس
0: يعطيكم الصحة
1: يعطيه في صورة نتميزوا بها وقايمين بالواجب واحنا قاعدين نكونوا في الجيل اللي مشاخوا علينا المشعله
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين وهذا هو اللي نتمناه انه صوره تونس خاطر اليوم الكونكورنس كبيره والمنتوج السياحي كي يبدا متنوع هو اللي يجلب السياح وبيان سور زاد كي نقولوا سياح مش فقط الاجانب نحكيو زاد حتى على مواطنينا بالخارج اليوم يجيو في فتره يعني نتاع الصيف دونك هو بيدو سائح معناها تونسي يجي البلاد باش يتمتع بها وبالخدمات المقدمه دونك ان شاء الله يكون موسم واعد وموسم امن وفيه تطيب هكا لي مومون مع العائله ومع الناس اللي نحبهم. شكرا ليك شيف لطفي بن عربيه تحيه ليك وتحيه لكل اهل القطاع بيان سور اللي قاعدين يخدموا في خدمه جميله جدا تليق ببلادنا وبالرايه نتاعنا. 38 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى للتسعه في الماتينال ويكاند.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: متى
1: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في علم الشي فقرة تتمتعوا بين هاي السبت والحد مع الأستاذ ناصر شهلول. واليوم يرجع كما العالم الكل احتفل البارح 26 جوان باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. اليوم نرجع نحكي على هكا مقاربة جديدة أو نطرح تساؤل، هل من مقاربة جديدة لمكافحة المخدرات في تونس؟ أكيد موضوع نترقله معك أستاذ ناصر. صباح النور واهلا وسهلا في الماتينال ويكاند.
2: صباح الخير هبه، صباح الخير لكل الساده المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح. الحقيقة هبة كما أسلفتي القول هو موضوع حارق في تونس بكل صدق نقولوه، لأنه أنا منهم مرة قلت راهو إذا ما ناش ناقفوا لبلادنا وإذا ما ناش باش نفيقوا على رواحنا راهو هالظاهرة هذه ستأتي على الأخضر واليابس في تونس، لأنه ربع التوانسة طايحين في الإدمان على المخدرات، وهذه أرقام راهو رسمية منيش نجيب فيها من راسي. تقريبا فما زوز ملايين توانسة تحت كما قولها هالرعب هذايا متاع الإدمان، منهم 400,000 مستهلك لمادة القنب الهندي أو مصطلح على تسميته في الواحد هي الزطلة، دون المؤثرات الأخرين من إكستازي من هيروين من كوكايين، اللي الحقيقة رغم المجهودات الأمنية الكبيرة والنجاحات الأمنية الكبيرة سواء في سلك الحرس الوطني ولا سلك الشرطة ولا الديوانة وإحباط العديد من العمليات اللي هي مستهدفة بلادنا، اللي بلادنا كانت منطقة عبور ولات سوق محلية متاع استهلاك. راهو صدقوني الإنسان اللي يدخل للمحاكم رانا شطر وأكثر من شطر الذي يتم جلبهم للمحاكم هم من مستهلكي المادة المخدرة أو من ماسكي المادة المخدرة بنية الاتجار. صحيح فككنا عديد الشبكات والكل اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات يوافق اليوم 26 اللي هو أمس 26 جوان 1987 وهو أقرته يوم عالمي الأمم المتحدة، ومنذ سنة 1988 يتم إحياء الذكرى هذه للتوعية من مخاطر المخدرات. وعديد المرات قلنا راهو المقاربة التونسية في معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن تكون مقاربة عقابية، مقاربة أمنية، مقاربة قضائية، بل لابد أن نعطي قدرا أكبر للمقاربة العلاجية والوقائية. تعرف منذ 3 أيام هيبة السيد مصطفى الفرجاني السيد وزير الصحة قال في مؤتمر صحفي ولا في نقطة إعلامية أنه سيتم تدعيم مراكز إخضاع المدمنين على إلى العلاج. سيدي الوزير احنا عندنا زوز مراكز، مركز في زغوان اللي هو في جبل الوسط ومركز في المحرس اللي هو في طينة. مركز زغوان قاعد يخدم أما بطاقة ضئيلة للغاية. ثاني حاجة مركز المحرس إذا ما خانتني ذاكرتي التوى مسكر والتوى ما هوش يخدم. احنا قداش عنا من إقليم في مستير في تونس؟ عنا 6 أقاليم. سيدي الوزير لو كان في كل إقليم نعملوا مركز متاع وقاية من الإدمان، لأنه أنا كي نحكي على زوز ملايين مدمنين في تونس راهو رقم مفزع، راهو ربع التوانسة، وهذا راهو إحصائيات رسمية. أكثر من ذلك راهو يا هيبة نسبة العود في مادة المخدرات نسبة مرتفعة. شو معناتها؟ خلينا نفسر للسادة المستمعين، معناتها الرجوع إلى السجن بعد أن دخل السجن من أجل الاستهلاك يرجع مجددا للسجن. قديش النسبة؟ أعطيني تراه نسبة
1: نص
2: 54%. 54% سيغراف هو النسبة العادية. احنا في العود في تونس اللي يرجعوا اللي يرتكبوا جرائم ويرجعوا للسجن هي 30%. نسبة المستهلكين اللي يرجعوا للسجون هي 54%. قول قايل علاش؟ لأنه وقت اللي يخرج من السجن يلقى أولا المجتمع رافضه رافضه باعتبار أنه دخل للسجن يولي خريج السجن. ثاني حاجة يقوله برا أنت مدمن، فيرجع للإدمان من جديد ويرجع للاستهلاك من جديد ويرجع للسجن من جديد. وبالتالي المقاربة اللي عنا موجودة ما هي شكل المقاربة العلاجية الوقائية، بل هي مقاربة عقابية ثبت الحقيقة فشلها. علاش نقول ثبت فشلها؟ لأنه المشرع التونسي جاء في عهد الرئيس السابق الأسبق الله يرحمه الباجي قايد السبسي قال في 2017 لابد من تمتيع المستهلكين هذملي بظروف التخفيف. أكل عام والفيسبا، وهي وقتها الفيسبا بمليون صحيح، أكل عام والفيسبا نبعدوا عليه، نوليه الناس هذملي باعتبارهم ضحايا ومدمنين، فيقع تمتيعهم بظروف التخفيف ويعطيه نوع من السلطة التقديرية للقاضي الجزائي باش يعطي سرسي باش يعطي اختية باش يعطي كذا. قبل لا قبل كان عام أدنى العقاب ومليون اختية، ثم وهو العقاب رأوا 5 سنوات، رأوا أقصى العقاب هو 5 سنوات. جاء المشرع في 2017 كما قلت وعمل نوع من الفرصة ليكل المستهلكين باش يخرجوا إلى حظيرة المجتمع، لكن المجتمع يرفضهم وما يلقاش خدمة ويقولوا له برا جيب بطاقة السوابق متاعك، يلقاو فيها اللي هو تم إيقافه من أجل استهلاك مادة مخدرة، لا تقبلوا مؤسسة خاصة ولا يقبلوا المؤسسات العمومية أو الوظيفة العمومية. إذن شنو الحل؟ شنو الحل؟ احنا قانون 92 عديد المرات طلبنا بتنقيحه بضرورة تغليب المقاربة العلاجية والوقائية على المقاربة العقابية، لأني ديما نقول وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، الناس اللي قاعدين يتشدوا المستهلكين راهم أضعف حلق. صحيح فما مجهودات كبيرة ياسر في ظرف كما نقول لها لريزوم تاع اللي دخلوا في المخدرات والشبكات الإجرامية والعصابات الإجرامية اللي تدخل في المخدرات لبلادنا، لكن الضحايا متاعها راهو فئة الشباب من 18 ل 40 سنة. أنا يا هيبة سمحني، معناتها حبيت نقول أنه حتى المخدرات ولات منتشرة حتى بين التلاميذ اللي من بين 15 و17 سنة، وراه والله أنا نرى ساعات حتى في تعاليق متاع منظفات في مدارس قالت لك أنا ندخل للفستيير وندخل لبيوت الراحة نلقى أعقاب سجائر والفئة من البنات ومن التلامذة سواء إناثا أو ذكورا كبيرة ياسر في استهلاك المواد المخدرة.
1: يعاندوا بعضهم
2: يعاندوا بعضهم ويحبوا يجربوا ويحبوا كذا، وهذا الكل راهو خطر داهم. راهو سادتي الكرام يلزمنا نفيقوا على رواحنا ويلزمنا ديما نحاولوا باش نعملوا. أنا توا اليوم من أمس نفكر في الموضوع، والله بحكم خدمتي نتنقل نتنقل نحل الراديو، ساعات نزبي بين راديو وراديو ما قيتش حتى أي إشارة إلى كونه فما يوم عالمي لمكافحة الإدمان ومكافحة المخدرات في 26 جوان. نلقى كان ديوان الأسرة والعمران البشري اش يعمل نشاط حتى لجويلية اسمه نعم للحياة لا للإدمان، لأنه كما قلت لكم راهو القانون التونسي في قانون 92 يعطي حتى إعفاءات لمن يتقدم من تلقاء نفسه قبل أن تكتشفه السلطة وهو مدمن مخدرات ليتقدم للعلاج. أما هون نطيح اختار لو كان إنسان توا يمشي الجبل الوسط ويقدم روحه ويقول لهم أنا مدمن وأنا كذا كذا يقولوا راهو ما عندناش بلايص وبرا روح برا روح.
1: فمش المراكز
2: لو كان أنا ما ريت حتى حالة، ما أنت حتى بحكم العمل اللي متاعي ريت حالة شخص تقدم إلى مركز حرس في إحدى الجهات قال لهم راني نحب أنا راني مدمن ونحب نمشي نتعالج. قالوا علم السيد مساعد وكيل الجمهورية، السيد مساعد وكيل الجمهورية قالوا أخذعوه للتحليل ولكن مع الأسف ما مشاش يتعالج ودعا السجن من أجل استهلاك مادة مخدرة. المشيين راهو ما يمشيش للمراكز، المشي يمشي المراكز التأهيل وعلاج الإدمان كما في جبل الوسط وكما في تينا المحرس اللي توا كما قلت يلزم إعادة تأهيله. وبالتالي نداء إلى السيد وزير الصحة، أنا الأوان أنه كما قلت في كل إقليم احنا عندنا 6 أقاليم في كل إقليم نعمله على الأقل مركز ونجهزوه بجميع الوسائل الضرورية لمساعدة الأشخاص المدمنين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم قبل أن تكتشفهم السلطة لمساعدتهم. إذا ما نشفش نعمله هكا رانو باش نقعدوا في قانون عدد 52 لسنة 92 تقعدك المنظومة العقابية بالنسبة للمستهلكين ادخل خرج ثم بعتالي وقت اللي يرجع للسجن راهو ما يتمتعش بظروف التخفيف ولا يتمتع بالسرسي ولا يتمتع بالخطيئة. وقتا نوليون طبقوا أقصى العقاب اللي موجود في الـ في الـ كما قلها في النص اللي هو 5 سنوات. وبالتالي رغم الجهود الأمنية والمحجوزات اللي تمت بربي خليني نقرأ قداش حجزنا مثلا فما تقريبا 15200 قضية في العام تورط فيها أكثر من 27000 شخص تونسي. فما تم ضبط تقريب 10500 مروج وشهدت السنوات العشر الأخيرة معناتها كي نرجعوا 10 سنين التالي أكثر من 7.5 مليون قرص من نوع المخدر منها حوالي 2.5 مليون قرص في سنة واحدة. وبالتالي يلزمنا نتلائموا مع تغير طبيعة الظاهرة وهالأرقام المفزعة منحطوش راسنا في الرمل كما تعمل النعامة ونغطيه عين الشمس بالغربال. راهو هاته الآفة نقول راهي
1: تهدد في المجتمع
2: دمرت شبابنا دمرت شبابنا راهو شبابنا ضايع راهو ترى حتى في الطريق انت فاش ترى ترى شاب عمره 20 سنة فاش يعمل يكبر بموبيلات كبيرة ولا كذا حاجة مريناهاش في أوروبا ومريناهاش في عديد الدول الخليج. وساعات نرتكب جرائم خطيرة خطيرة شنو قال مستهلك متكيف معناتها جرائم كبيرة ياسر متكيف. تعرف هيبة في أوروبا تم اعتماد الإدمان كمرض مزمن احنا في تونس لا نعتبره كمرض مزمن نعتبره ظاهرة ونعتبره جريمة. واكثر من ذلك في عديد البلدان لكاس سوسيال هما اللي يتكفلوا بالمعالجة. انا كنهريكا كي قلت انه لما لا انه كندخلوا انسان يعالج من اجل الادمان ونحلوا باب للمساحات الخاصة باش تكافح إلى جانب السناتر اللي يلزم نعملوهم في تونس ما فيها باس نحلوا المجال للمساحات الخاصة وحتى للسبيطارات في أقسام لمكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات ومقاربة علاجية وقائية خير من اللي دخل الحبس خرج من الحبس دخل الحبس. انت توك تمشي للسجون الناس كل يقول لك أخوي الاكتظاظ في السجون ايه علاش الاكتظاظ في السجون لأنه فما كم هائل من العباد الا قاعدة تودع بالسجن تطبيقا للقانون راهو باش نبداو امورنا واضحه. ورغم لا ربي يعينهم جماعه السجون والصلاح راهو ساعات التراب اكثر من الحفر مجهودات كبيره تذكر فتشكر الحقيقه باش نقول باش كل انسان نعطيه حقه. اما راهو هالمقاربه العقابيه للمستهلكين انا مانيش نحكي على المروجين وكل عصابات وكل وفاق
1: نتاع نحكيو على الضحايا
2: نحكيو على الضحايا هالظاهره اللي هما صغيرات اللي هما توانسه راهو معناتها اولادنا. ماهوش معقول انت وقت اللي يخرج من السجن ترفضوا بمعنى انه دخل السجن نسبه 54% من العائدين الى السجن راهو نسبه كبيره ياسر راهو فضيحه كما قلها. وقت اللي نلقاو ناس بعد ما دخلوا للسجن وفي بالنا معناتها اتعظوا وارتدعوا نلقاهم راجعين بنسبة كبيرة ياسر فهذا موش معقول. مع العلم هيبة أنه في قانوننا التونسي فما ما يسمى بالإعفاء الاستثنائي للمبلغين في صورة ما إذا انخرط شخص في عصابة متاع ترويج مخدرات وقت اللي ينسى لخعك العصابة هذيك ويمشي يبلغ السلطة قبل ما تكتشف السلطة
1: العصابة
2: هذه فإنه يعفى من العقاب. نعطيكم أكثر من ذلك من يتقدم هو مستهلك ويعرف روحه مدمن ومستهلك من يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز صحي للعلاج من الإدمان قبل ما يقع إلقاء القبض عليه فإنه لا يعاقب. وأكثر من ذلك فما سرية متاع خدمات وسرية معناتها تكون في المراكز هذية باش ما يقعش التبليغ عن ذلك الشخص المدمن كذا. وبالتالي لنا جزء كبير في قانوننا يحكي على إعفاء استثنائي من العقاب وإعفاء آخر من العقاب وظروف تخفيف طبقا لقانون 2017، لكن هذا لا يكفي، يجب نغلب الجانب الوقائي الجانب الإصلاحي في هذا القانون، لأنه هكريت حتى من 2017 قداش عنا توا عامين زيدهم 6 سنين 8 سنين عنا توا 3 و6 9 سنين توا بيحليناش المشكل ما حليناش المشكل ما حليناش. 2017 جاء المشرع قال راهو تمتيع المستهلكين بظروف تخفيف يتحل المشكل؟
1: لا،
2: الظاهرة قاعدة تتفاقم،
1: قاعدة تزيد،
2: وال وال وال والمخدرات قاعدة تجينا من كل صوب وحدب، تجينا من الموانئ، تجينا من المطارات، تجينا من الحدود البرية متاعنا، الحدود البحرية متاعنا.

0: كبيرة ياسر لمقاومة الظاهرة، لكن مع الأسف لم تأتي أكلها، باعتبار أنه عدد المستهلكين في تنامي كبير، وزدنا مسينا تلامذتنا وشبابنا وتلامذتنا اللي من 15 ل 17 سنة، وشبابنا اللي من 18 ل 40 سنة. وبالتالي سيدي وزير الصحة، أنا الأوان أنه نعملوا مراكز متاع علاج الإدمان، ما نقتصروا عنا سنين ورانا نقولوا راهو جبل الوسط ماهوش كافي، راهو طينة والمحرس راهو مسكر. وبالتالي تأهيل هالمنظومة هذه العلاجية، وليس وضمني أولادنا ما يزمش نلوحوهم، لأنه كان باش نلوحوهم راهم يا ما يحرقوا في البحر ويموتوا في البحر على مراكب الموت، يا باش تنهشهم البطالة. والبطالة يجي فيها البركاجات، تجي فيها السرقة، تجي فيها الاغتصاب، تجي فيها الاعتداء بفعل الفحشة، يجي فيها تحويل الوجهة، وتجي فيها جميع الجرائم اللي موجودة في المجلة الجزائية.
1: يعطيك الصحة متر ناصر شهلول. أكيد هي صيحة فزاعة نقولوها احنا بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات بيانسور البارح اللي زمت مع 26،
0: مش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لأنه ما يلزمش نعمله يوم عالمي للمخدرات،
1: لمكافحة المخدرات ونحكيه على والإدمان والإدمان، ونحكيه على ضرورة اليوم تكاتف كل المجهودات، يعني منظومة صحية صحيح، المقاربة القانونية مهمة، لكن زادا اليوم لازم حتى العائلات اليوم نوجه نداءنا، يمكن للأسر نوجه نداءنا للأم للبو، باش يكونوا قراب من صغارهم، باش تكون فما إحاطة زادا نفسية، باش يعرفوا كل صغيرة وكبيرة على صغارهم، لأنه اليوم نحكيوا على آفة كبيرة تهدد المجتمع التونسي. شكرا لك متر ناصر شهلول.
0: شكرا
1: لنجوز نرجس قلالة في الديجيتال، تحياتنا لسمية صغير في الإخراج، جميل بوقديدة في التنسيق العام، هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا جوهرة فيم تي في. منال جاب الله توت سويت قدم لكم آخر الأخبار، راح نقول لكم تشو تشو باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
4: Jouhara FM.
3: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. من المنتظر أن يتم خلال شهر جويلية المقبل الاستلام الوقتي لمشروع تحويل المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي بكلفة تناهز 6 مليارات بتمويل حكومي مباشر. وقد اطلع والي الجهة عصام موسى خلال زيارة ميدانية على مدى تقدم أشغال تهيئة المؤسسة التي شرفت على الانتهاء، كما عاين التجهيزات والآلات الطبية الحديثة التي تم اقتناؤها مؤخرا. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26/2000 بمقر عمادة المهندسين التونسيين. وتهدف هذه التظاهرة وفق بلاغ للعمادة إلى تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع ممثليها. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام تبادل الخبرات، بما يساعد المشاركين على اتخاذ خيارات أكاديمية واعية ومبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. دوليا، أعلام عبري يفيد اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسحب جزءا من ألوياته المقاتلة من جنوب لبنان، وذلك بناء على الاتفاق الإطاري بين سلطات الاحتلال ولبنان الذي يتضمن 14 بندا. المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح واغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة أثر انقلاب عسكري في سبتمبر 22/2000 سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. ختاما السلطات الصحية

0: هي في الولايات المتحدة الأمريكية ترفع درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول، وذلك بعد أن أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1203 إصابات، منها 304 حالات وفاة. والهيئة الصحية الأمريكية ترسل حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة. بالليل نسأل صندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي متقاعدين والزيادة اللي حكوا عليها من أواخر 25 الكو ما يرينهاش، يعطوا فينا في 257 دينار ما يكفوش أحرابش ودواء، وين هي الزيادة اللي قالوا عليها للمعطى الضمان الاجتماعي 24 أساس؟
2: عاصمة جوهرة، تكلمت عديد المرات ومش مرة مش مين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة عم مش كل تلمي من القروين معتمدين حفوز وتحديدا على البيضة. رانا ناس عطاش، راه الواحد ماشي انفجر، راه في حر، راه ضايف مني عطاش، راه ماش مسؤولين، راه ما فماش مسؤولين، لازم تشيلوا توا توا. كنت نكلم في العمدة على اساس باش يكلموا مع تمد والمسونات مش عارف، ما لا علاقة، ما فماش واحد في الجامعة، رانا الواحد ماشي انفجر، يا رسول الله رانا طالبين الماء، هنا سونات فهمني ذلك جيب الورقة، الورقة ذي فهمت توا ما فما حتى حل، قبل كان أبرك شوية، توا راه قاس الماء جم.
3: بالله وقتاش مش يصيبوا لنا المية، راهو مقتل القبو بتريق الغويرق، المية ملي تب الربيع المية قاصة اللي أنا يمشي اللي إذا كان مشيرة ومشوار ما تعبيش السطل ويتقف المية، علاش اش عملنا لكم في الصيف عاملين هكتاف يطبوا ويقصوا علينا المية من أول الربيع. يعيشكم ويفضل.

0: الغربية راهو الزوقة تعلينا من آنس التسعة متاع الصباح لليوم. تتصور أنت لثما ماء لثما ضوء، رانا تعبنا رانا تعبنا. الرجاء الرجاء من فضلكم تمكيننا من تصليح النور الكهربائي. روف بينا راي سخانة تبكي.
1: عسلام جورا سام، حد نعلق على الساعة اللي سمعتها توا، أني قلت أني ما خلطتش عليهم، وكل ما المدام قالت في الخروات، خويا مش حرام عليهم الأسعار هذي، والله العظيم أنا توا نسكن في حي الرياض، يا خزار في حومة أرخص منهم بياسر، حتى من سكالوب، شو اسمه 18 والله خذيت ب 14800 سكالوب، أما دجاج في حومة، وبخلاف الخضرة، والورات خذيتها على 19000، علاش؟ والمرلاب 17000، معناها بصراحة ياسر غالي، شنو مش حرام، واللحم خذيته ب 58000. وما عندوش برشا تو خليته ما بصراحة ياسر شم الأسعار وكل عليه مش حرام عليهم برشا بلاش انت الأسعار غالية ياسر حتى مش شاب بس ما برشا في المرشيات وكل أسعار غالية ياسر.

0: 10 ليلى البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تتابعوا فينا ولا تتابعوا زادة تسمعوا فينا على موجات الدنيا وما فيها، سينو زادة كانكم تتابعوا فينا سور لا باج اوفيسيال نتاعنا فيسبوك ولا فيسبوك لايف. مرحبا بالناس الكل، الصيف صيف والناس كلها بدات عادة تزرب، اللي دهن واللي بيض واللي حضر الدار واللي لاهي زادة توا يبدل في الموبل واللي لاهي بصغيرات ويرتاح فيهم واللي خارج زادة اون كونجي واللي ماشي في رحلة واللي باش يمشي يشوف ميزون دوت، كل واحد وشنو جو، واللي باش يسافر زادة. اي نعم يا نرجوسة باش يسافروا زادة، اي مثالش انا بقدرة ربي من هنا البنزرت وقول يا ربي رجع الغربة اكيد. اي صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، خليوك القهوة بحذاكم، خليو جوكم معانا، وزادة خليني نقول لكم وسعوا بالكم في الثنية في الطرقات. أكيد كل إنسان توا تبدأ مزروب يقول لك الدنيا سخونة ونحاول نمشي فيسع ونوصل للدار، لكن راهو درجة درجين حكاية فارغة، نجم نستناوهم ربع ساعة أربع درج ما يقلقش، خاطر ديما حياتك فك الدرجين هذوكم، خليوا حياتكم مزيانة وخليوا حياتكم ديما تكون زين وتكون متفرد وترجع لأولادك للدار وولادك يرجعوا لك كيف كيف. دونك شوية شوية ما نبداوش نتغشوا، ما نحلوش الشباك ونبداو ونقولوا في الكلام اللي ماهوش هو. دونك خليونا نكونوا فرحانين مع بعضنا، الضحكة ووسع البال وطيب الخاطر هذيك هو أحلى حاجة. المستوى والتربية يظهر في السوقان، راهو ردوا بالكم تقولش هذا لا وقت الغش ووقت السوقان تعرف شكون اللي إنسان متربي برشا وعنده وسع البال. دونك خلينا نشوفوا بعضنا اليوم ونعملوا رهانات هذه على اليوم ونشوفوا شكون كان أوسع بال من الآخر. تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم وين الأماكن بالضبط اللي فيها الازدحام، هكاكا خلينا اون بو جيري على الأقل لا سيتواسيون، قلنا وقولوا للناس ردوا بالكم الثنية هذيك مليانة الثنية هذيك لا. دونك خليونا ديما اون كونتاكت مع بعضنا على صفحتنا الرسمية سينو على 36 300 ألف. ليلى البيا في الموعد نتاعها كيف العاده كيما كل نهار سبت من 9 ل 10، دونك شويه اخرى باش نقولوا مع موغا اكاديمي، هكا اللي يحب على الباك فرونسي وهكا اللي يحب على ولادو ينجحوا بامتياز وتميز، اكيد العنوان الوحيد هو موغا اكاديمي اللي هو بيخزامه. وشويه اخرى باش نقعدوا اكيد مع الاستاذ ماهر بن عثمان باش نسمعوا اكثر تفاصيل شنو اللي يستنى فينا خلال شهر اوت حتى الموسم الدراسي. وشويه اخرى زاده باش نمشيو للموديلات المزيانه، نمشيو للجو ونمشيو للحفل لتعسيف للعشوية للسهرية للعومة زادة اللي في البحر للبركيني للمايو للكيف كيف الكاش مايو نقولوا للباريو. دونك هذا الكل باش نلقاو مع بينك اند جراي، لكن انا توا خليني نقولها هي سمية الصغير. مرحبا بك، اهلا وسهلا في الاخراج التقني، نرجس قلالة في الاخراج الرقمي، وانا معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم. يلا قهوة بنينة وغنية مزيانة كيفكم زادة.
3: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسى

0: مرحبا بيك مدام.
1: شنو احوالك؟
0: الحمد لله.
1: باش نتفلسفوا شويه؟
0: كيما تحب.
1: شنو رايك؟
0: لا هو باهي الفلسفه عصبي نتفلسفوا في اللي تحب.
1: لا البيا ديما يقول لك اوه يزيني كل قداش تتفلسفوا النساء انتوما؟
0: علاه؟
1: ديما يقولوا هنا الكلمه ذي استاذ.
0: بالعكس هي الفلسفه عن نساء ما مش قداش تتفلسفوا معناها.
1: باهي حلوه فلسفتنا راهي لالا البيا رايك تفلسف ديما تجيب لك الجديد.
0: هو على كل في كل حالات مادامها لالا البيا نورمالمون سامبريتر كيزانسور دو فيلوزوفي معناها البيا ماك تعرف اسم بيا معناها اللي يقول لك هو واحد في حد ذاته فلسفه ديجا بيا.
1: باش نبدل اسمي ما عادش ليلي ولي بيا. حسيلو كي نحكيو هكا احنا نبداو ديما بجونا هكا بجو الضحكه والفرحه خاطر الصباح اكيد نسوقوا ديما لي زونت بوزيتيف لخياتنا وخيانا زاده اللي مرافقينا في ديارهم واللي زاده في الكراهب نتاعهم سوقوا بشويه مالكم وبشويه وسع البال. دونك اي اسمعوا مليح توا باش تحكيو على موغا اكاديمي هي لدريسه هي سهله برشا هي في خزامه لكن انا توا عندي عوده على لي جورني لا جورني اوفيرت ولا لي بورت اوفيرت اللي كانت يوم 13 جوان بي موران اكاديمي. الحقيقه وين كان ثم استقبال حلو برشا وين كان ما شاء الله الحقيقه الاستقبال والناس اللي جات نهارتها فرحنا برشا اللي المعلومه وصلت للناس فرحنا برشا اللي الناس حبت تعرف شنية موران اكاديمي منهم الاستاذ استاذ الفلسفه سي ماهر بن عثمان. شنو تحليلك تقييمك لليوم هذاك وشنو موران اكاديمي يمثلك؟
0: بالنسبه لليوم نتاع الجورني بورت اوفيرت اللي حضرته من جمله عدد هام زاد من الاساتذه المعتبرين الحقيقه عينا انه معناها المؤسسه هذه اللي هي مقبله على تدريس التلامذه في الاعداد لبكالوريا الفرنسيه انه المواصفات الاساسيه والضروريه بور لونكادرومون تاع لي زيليف هذوما الحقيقه نتاع ربي عايننا حاجه متميزه وممتازه جدا. انا من جهتي ما تابعته معناها نهارتها اولا في مستوى البريزونتاسيون نتاع المؤسسه التعليميه كما تعرف هي مؤسسه بور ان بون انكادرومون سواء كانت خاصه او كانت عموميه سواء كانت في البكالوريا التونسيه ولا في البكالوريا الفرنسيه او غيرها من الانظمه الاخرى تتوفر فيها مواصفات الدنيا اللي هي تخلي التلميذ بالحق مؤطر بيداغوجيا نفسيا وحتى اجتماعيا سي امبورتون
1: تري بيان
0: باهي. الوغ الحقيقه نتاع ربي اللي عينته انا شخصيا في مستوى المؤسسه موران اكاديمي انه من ناحيه الكادر البيداغوجي وهذه حاجه مهمه جدا يعني اني تابعت وريت على عيني انه لو كادر اونسينيون انا 30 سنه في التجربه 30 سنه في سوسه يعني نعرف الكادر
1: بالمعاهد العموميه
0: معاهد العموميه طبعا
1: خلينا صحيح
0: في كل شيء معاهد مؤسسه تجاريه
1: اكيد جدا
0: اذا البكالوريا التونسيه او في بكالوريا اخرى هي تبني المؤسسه نتاعها على قيم التعليم العمومي.
1: هذاك علاش احنا الميزه اللي موجوده في موغا اكاديمي
0: اللي نجم نقولوا على الاقل انه الشيء اللي ريته في الجورنيه وحتى قبل الجورنيه انا راه سبقت لي تجربه مع موران اكاديمي اني دعيت معناها للقيام بدرس لتلاميذ الاعداد الريفيزيون تاع البكالوريا الفرنسيه مجانا وحضرت غادي فيه ودرست معناها في المؤسسه.
1: اي
0: المتوفر هو شنو؟ اولا ساعة الكادر البيداغوجي كما كنت نحكي لك كادر متميز. الحاجه الثانيه هو الانفراستركتور اليوم اللي ريت ولاحظت على عيني انه القاعات اللي تدرس هي قاعات ليميتي متوفره فيها كل وسائل التعليم البيداغوجيه. والحاجه المهمه الاخرى اللي حاولت نشوفها وشفتها على عيني هي المتابعه والتقييم.
1: تري بيان
0: سي امبورتون
1: وصلنا للمتابعه والتقييم اللي هو اهم حاجه وركيزه الحقيقه موجوده. دونك كي تكون ثم متابعه وتقييم زاد النجم نقولوا اللي ثم تواصل النجم نقولوا ثم النتيجه باش نمشيوا لها. ذاك علاش احنا نقولوا ديما كي تمشي تتوجه لمؤسسه ايتابليسمون سكولير خاطر هي وزاده تاكد على التدريس وعلى النقاط البيداغوجي. علاش حكينا على التاثير البيداغوجي؟ على خاطر ثم كفاءات كبيره من الاساتذه المختصين في جميع الاختصاصات والليماتيغ نقولوا احنا اللي مطالبين بها في الباك فرونسي ويكون ثم تميز. انا كي نحكي مع الاستاذ الفلسفه سي ماهر بن عثمان حكيت معاه اون طونك استاذ قيم لنا لا جورني دو لا دي بورت اوفيرت نتاع موران. دونك كي نحكيو هكا باش نحكيو على الانسكريبسيون اندرا صارت نهارتها ليزانسكريبسيون و

0: وإلا صارت أون ليني من بعد، وإلا كيفاش تو باش نجموا نواصلوا الانسكريبسيون تاعنا مع بوغا أكاديمي.
1: وعلى حد علمي أنه الانسكريبسيون طلقت من نهارتها، معناها هذايا اللي شفته، معناها الانسكريبسيون طلقت من جوني بورت أوفيرت. وكما قلت لك معناها بالنسبة للمؤسسة، معناها الحقيقة بتاع ربي، معناها شهادة حق أنه ما يتوفر فيها من من من من إطار تربوي ومن إطار بيداغوجي ومن إطار إداري، وخاصة كذلك من رفاه بالنسبة للتلميذ باش يكون يدرس دون دي بون كونديسيون. هذا شيء معناها يعني غدوة تقول لك خذي الانسكريبسيون، قول لك الانسكريبسيون يعني أنا في الحالة هذه تقول لي اسكو تدعو تلميذات أنهم اللي يحبوا يعديوا بكالوريا فرنسية أنهم يلتحقوا أو يتصلوا بالمؤسسة هذه على حد ما عينت وشفتوا أني وش ندعو فقط، نقول لهم بوزيت دون دي بون كادر.
0: أعطيني السيت اللي نجموا ندخل عليه، سيت 3w.moraacademy.com. دونك هذا السيت المورا اكاديمي. زاد خليني نقول لكم تنجموا زاد تتصلوا على 55 70 73 73، سينو 75 77 60 70. سهل برشا، عندكم في العنوان موجود عندكم نومرو لولاني 55 70 73 73، نجموا تتصلوا بهم هكاكا تاخذوا اكثر المعلومات على مورا اكاديمي. فاش تستنى يلا في بالي باش تنطلق من اوت
1: وتفق.
0: التدريس نحكي أنا
1: من أوت،
0: من أوت ومن توا تكملوا لزانسكريبسيون. على ما يبدو لي وأنهم لبلاس سون ليميتي، محدود الأماكن، محدودة والعدد محدود.
1: هو ما نعين وانا في القاعات الأماكن محدودة بطبيعتها. القاعات هي محدودة يعني في مستوى العدد حسب ما رأى أنه فما ما بين 12 و15 تلميذ في القاعة موجودين.
0: دليل معناها هذا دليل كليماتيزور وشفاش سنترال وأمور واضحة وعندكم البوفيت وعندكم من تشربوا كاس الماء وعندكم تحطوا قهيوتكم، عندكم طول وكونفور. دونك ماذا بكم تتجهوا ديريكتومون المورين أكاديمي. نرجس خلالة تقول لكم مقيترة وقيت توا قلنا كل شيء يظهر لي. يلا نختموا مع موغا اكاديمي ومع الاستاذ ماهر بن عثمان استاذ الفلسفه. شنو نقول لك؟ نقول لك ان شاء الله مستقبل مزيان برشا لوليداتنا
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: وان شاء الله تو بالنسبه لوليداتنا موغا اكاديمي بالنسبه للبكالوريا الفرنسيه ان شاء الله تكون نتائجهم تلميذات باهيه في البكالوريا الفرنسيه، لكن زاد هني ولادنا في البكالوريا التونسيه
0: أكيد.
1: اللي نجحوا في نتائج زاد متميزه، عندنا نتائج متميزه جدا جدا
0: 20 فاصل
1: افكتيفمون. وان شاء الله بالنسبه للمؤجلين في دوره المراقبه
0: يا ربي امين
1: ويتواصل
0: يا ربي امين ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل وينجح كل انسان قاصد ربي في النجاح وقرا وتعب وشقى وكل ام وبو ان شاء الله ربي يفرحهم ويربي يفرح الناس الكل. ان شاء الله زغريتا اخرى في الديار التونسيه للا البيا في موعدها كما كل عاده. دونك خليكم راجعوا الفيديو نتاعنا اذا كان ما خلطوش علينا، تسمعوا شنو اهم مميزات موغا اكاديمي. تلقاوها في خزامه سهله برشا، تحط على الجي بي اس تلقاها فاسيل. بو نذكركم 55 70 73 73، سينو 55 77 60 70. ان شاء الله نهاركم مبروك، استنونا في موعد جديد اخر مع اكيد باش نحكي على اللبسه، على الموديلات، على الانواع هذه الكل تاع الصيف، على جو العشويه مع موغا اكاديمي زاده ولا بينك اند جراي هكا ولا بينك اند جراي شويه اخرى.

0: تسمع كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله من اسعد الايام يا ربي. اكيد عندكم برامج اليوم، تحبوا تخرجوا تمشوا وتبحروا، تحبوا تعملوا جوكم الصيفي. اكيد ثم الناس زادت توا عندها ضيفانها اللي جات من برا. الجاليه نتاعنا التونسيه اللي بدات تحضر توا في شتوتنا، بدات تحضر في ليزوتيل نتاعنا لي ميزون دوت. نحب نحكي عليها تونس على خاطرها مزيانه برشا، نحب نحكي عليها على خاطر عندك وين تمشي وين نجم ترى الشبوبيه الكل، وين تلقى الديزاين الجديد في لي ميزون دوت، وين تلقى زاده الديزاين نتاعنا العربي المزيان الشباب ستيل سيدي بوسعيد. تلقى الازرق والابيض، وتلقى البيوت الحلوه، تلقى زاده النحاس، تلقى برشا حاجات اللي يحب يعيش لا نوستالجي. وين تنجم تعيش على نوستالجي هذه وتعيش الاجواء هذه كي تبدا مع بينك اند جراي. علاش؟ على خاطر بينك اند جراي خليت لك اليوم المجال باش تعيش الموديلات المزيانه، باش تعيش لبسه حلوه، باش تعيش زاده وقت مرتاح. نحكيو على المحجبه وغير المحجبه، كي نحكيو على البركيني نحكيو على المحجبه، باش نلقاو انواع واشكال في اللي مايو مزيانين برشا، متحفين، ديزاين حلو، تلقى الباريو، تلقى الكاش مايو زاده كيف كيف، طلع كروشي سنة توندونس ياسر زادة كيف كيف، خمت عليكم وخمت في الموديلات المزيانة بأسوام معقولة جدا الحقيقة ياسر. وتنجم أي إنسان يسو بيرمي دافواغ دو ولا تخوا بركيني كما يحب هو، هكاك يزين بيهم لبسة كاملة شابة متناسقة، ألوان حلوة، ألوان اللي هي توندونس سنة في الصيف سنة. دونك تلقى روحك ديما عايشة الموديلات، عايشة جوك، عايشة عمرك، عايشة حياتك في الوقت هذاك الكل ومع الناس الكل، عايشة الموضة زادة. علاش؟ على خاطرك انت مع التوندونس اللي موجودة من ألوان ومن فاسون. كي نحكيو على الكوليكسيون جديدة تقول لك يلا مدام مونة ازرب فاش تستنى، كلمنا على 98 632 649، سينو على الباج فيسبوك ولا الباج انستغرام بينك اند جراي، والا زاد كيف كيف على السيت بينك اند جراي تلقى بوان تي ان. دونك تنجموا اتو مومون تلقاو الكوليكسيون توت لي كوليكسيون الحقيقه اللي موجودين زاد، وتنجموا من غادي تعدي الكوموند نتاعك. بيان سور فما برشا دليل في الغوتور، نقولوا احنا ديما سيرفيس ابري فانت، من بعد البيوع ديما عندها ترحب بك تقول لك مرحبا شنو انت ناقصه انا نكمل لك ميساج، اذا ما عجبتكش نزيد نعطيك ديما دون لي 24 اور. زاد كيف كيف باش يوصلك الكوموند نتاعك ماكسيموم 24 اور، سورتو على كامل تراب الجمهوريه التونسيه وين ما تكون انت. بينك اند جراي تخمم فيك عزيزتي انت لاله البيت، تقول لك راك نحبك تعيش بيت البيات في صيف 26. صيف 26 اللي كله الوان مزيره برشا، واللي كله زاده خامه وفيانه وبرشا برشا لبسه حلوه الحقيقه اللي تستنى الناس الكل. خليني نقول لكم تلقاو القماش الربخ، تلقاو القطن، تلقاو القماشات اللي تتوالم مع كل واحد والتيسو بتاعه هو، كل واحد وكيفاش يحب القماش بتاعه، لكن الأكثرية الكوتونات، الأكثرية الحاجة اللي ما تخليكش تعرق برشا، تخليك مرتاح وتخليك زين. خمت عليكم في العشويات، خمت عليكم في السهريات، عشويات الباك مازالت متواصله، ربي ينجح وليداتنا زاد اللي باش يجتازوا ان شاء الله المرحله الجايه، مرحله تدارك ان شاء الله ربي معاهم. زاد كيف كيف من توا حضر حويجاتكم للعشويات، تبدا محلك متحوفه سهريات كيف كيف، نجم تلبس حويجه مرفقه لكن هي مذخمه عليك وبرشا ريشه زاد. خليني نقول هي بيتنا بيت زمان وبيت كل وقت ديما عندها ريشه وضخامه فيانا. بينك اند جراي هذيك هي لفريات الحلوة ما تكون كان مع بينك اند جراي.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
1: ملا أنت مع ريما. أهلا وسهلا يا رمرو، مش نحويلك؟
2: الحمد لله، لبس وصل عليكم.
1: شنو كنت نحكي أنا قبيلة، بديت الميكخودة كي قلت سيس رويحكم الزحمة برشا، ردوا بالكم على رويحكم، وسعوا بالكم. أنت وسعت بالك اليوم بالحقيقة،
2: اليوم شوية وبرا وسعت بالي والله، شوية وبرا والحمد لله. والإنسان كل تأخيرة فيها خيرة،
1: أي كل تأخيرة فيها خيرة. ما مسيش نقولوا نقولوا نقولوا الأسباب شنية، مثلا نقولوا العبيد بربي ردوا بالكم
2: وكيشوفوا الكيس بالحق الحقيقة، مش تتعدوا من غير ما تغزر حد شيء، وكان ما جيتش نجي مش نورمال، لو فما تصير كارثة
1: لا قدر الله. هاي بربي كان بداون نتعدوا في الكيس ردوا بينا، وتعرف البيتون ديما هو عنده راهو الأولوية،
2: خاصة الرجال الكبار.
1: أي وديما مظلوم راهو البيتون، ديما مظلوم، دونك ردوا بينا أكثر ما يمكن. اليوم سبقت بالحديث هذا، الحمد لله ما صارتش
2: والله العظيم.
1: يا رمرومة، الناس كل تستنى في الحظ، في التفاؤل، في الأجواء هذية. قلنا مازال السرطان، وفي الثنية
2: برج الأسد.
1: نحبك تركز لي سنة على الأسد
2: إن شاء الله.
1: الأسد عندي خدش من أسد،
2: برشا أسديتا،
1: برشا أسود،
2: نفوت برج السرطان وبرج الأسد نكزو.
1: لا لا مازال عندنا،
2: أما خليو كل حاجة في وقت،
1: كل حاجة في وقتها. أما ركز لي،
2: ركز.
1: يلا لا رمرومة،
2: نبدأ برج الحمل.
1: أي
2: برج الحمل ما تكونش مهمش، والمدة هذه تمهمشك ينجم يغلطك مع برش عبيد، خاصة ألا قراب لك ولا أنت تحبهم وهم يحبوك. صحيح الإنسان ما يزمش يعطي الثقة، ما لازمك يتعطي الثقة، خاطر في كل وقت تعطيه وقته. برج الحمل فما حق مش تاخذوه.
1: أي
2: برج الثور وطاقة برج الثور، ما تبكيش وما تدمعش وتقول قلة الفلوس أثرت عليا وعلى عائلته وعلى الناس اللي دايرين بيا. برج الثور كل شيء فيها في وقته، ربي سبحانه تو يرزقك وتو يعطيك، أما في وقته ما تبربش. كمش تبربش برشا حاجات مش أثر فيك برج الثور، وعندك رجوع حبيب، أما عندك غدرة من أنفة وعلى قريب، رد بالك برج الثور. برج الجوزاء، برج الجوزاء ومحبتك، الا انت ما بين الماخذة والمعطى، فما حاجة مش تكتبها، فما كونكور عندك، شكون مش ينجح برج في الكنترول. برج الجوزاء ان شاء الله ربي يفرحكم وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله وباذن الله. برج الجوزاء اما برشا فلوس جايتك، اعرف كيش تتصرف. وبرج السرطان ووقته، برج السرطان، برج السرطان او عندك برشا مشاكل المدة هذه، خفف شوية، نقص شوية، مش على خطر عيد ميلادك وبرشا دليل وناس كل مش تعدي لك، ونقول لك ليه، عارف كيش تتصرف، عارف كيش تتصرف مع العبيد إن شاء الله وبإذن الله. وخلي يكون قلبك أبيض برج السرطان، صفي أمورك، خطر أنت فما حالة من حالات، فما حاجة مش تعملها تنجم ترجع لك بالخايب، رد بالك برج السرطان، يعني نبأتك، أما إن شاء الله وبإذن الله فما ورقة مش صححة على قريب. أما ما تعطيش الثقة في الأقرب الناس يك نجم يخونوك من العائلة. برج الأسد نبدأ برج
1: فماش. أنا أسد صغير بحذين،
2: أنا صغرونة،
1: أي أنا أسد صغير
2: زي ما عنده الفريق برج الأسد،
1: اسمه هو الشبل شبلة
2: يضحك
1: شو بيل مزل عن
2: انجي وش كنت عاركت هالنهارين،
1: ديما يتعارك هو ديما منرمز.
2: انت واش كنت عاركت؟ عندك جيت ثلاث ايام تو ولا اربع ايام؟
1: قر
2: عندك اخبار ما سمعتوش، وترك شويه، اما مش مشكل مش تعدي كل شيء، اما ان شاء الله فما خير القدام، اما قد ما انت تحل قلبك وتحكي وتعطي من طاقتك ان شاء الله ربي مش يعطيك الا قد قلبك، اما ما تخرجش الكلام المرزي، فما حاجه مش تجيك ومش تفرحك. عندك ورقه ما بين جمعه جمعتين والله اعلم يا برج الاسد.
1: بالك دي
2: برج العذراء
1: عنده الفلوس، عنده فلوس جايته برج الاسد الحقيقه،
2: جاية واحد برج الأسد الفلوس جيها جي واحد على ساقيه،
1: أنواع راهو في الأسود، ثم أسود تجيهم باللورو، ثم أسود تجيهم بالدولار، ثم اللي بالفلوس ثم اللي بالبليش
2: السعودية ساعات زيدة
1: هي مثلا بالريال
2: بالريال عمال.
1: إي
2: برج العذراء، برج العذراء عندك فرحة ومتقول مش بشي وخر حتى شيء، هو كل شيء بالقدرة والمكتوب يا برج العذراء، أما حتى كان سمعت حاجة ولا أي حاجة صارت ماذا بك تخلي التالي يا برج العذراء. خاصة المدة هذه فما حاجة لأن تحسها فما حاجة موجودة حلم تحلم في حلم مقلقك برشا والحلم هذاك خاف منه ينجم يكون يصير وهو بكل شيء بقدرة ربي والقادر والمكتوب ألا مش يصير مبروك. برج الميزان برج العقرب برج العقرب إن شاء الله فما حق مش تاخذوا على قريب ما تغشش روحك وما تعبش روحك. الميزان والحاجة اللي أنت مش تكون متوازن فيها نحكي على برج العقرب مش على الميزان خاطر أنت عندك توازن المدة هذية يزم تكون متفاعل بها ويزم حق مش تاخذوا عندك وراق عندك سفرة في حقك إن شاء الله. برج الميزان ونرجع برج الميزان عندك فرحة فرحتين وعندك الأنثى هذه مش تخفى معاك في حق من الحقوق أما عندك فلوس مش تخرجهم ينجم يكون في مصلحتك والعمرة موجودة إن شاء الله ربي سهل يا جماعة الميزان الكل. أما عندك وعدة يزمك تخرجها حتى بأرنب حتى بلوس حتى بشمعة حتى بصدقة احنا نقولوا
1: صدقة
2: اي نقولوا احنا صدقة
1: هي الوعدة هي صدقة معناها
2: الصدقة هذه يزمها تخرج على قريب مش تنجم تنظف برشا حاجات وربي حتى كدعوة الخير هي على الكل. برج القوس برج القوس عندك فرحة ولما أما عندك شكون متغش عليك يا برج القوس عندك ذكر متغش عليك ولا هو ما يحبوا يتغشوا عليه
1: اذكر الكل متغش عليا منهم الاسد الصغير
2: هذا زيد جماعه الاسدات معناها نقولوا يتوافقوا ما بين برج
1: يتوافقوا برشا نتوافقوا
2: ما بين برج الاسد وبرج القوس فما توافق تام ومزيان برشا خاطر برج القوس يطول باله على برج الاسد
1: واللي متغش عليه يذكر
2: اذكر اذكر
1: وسع باله
2: والإنسان اللي عندك مريض متقلق يا برج القوس إن شاء الله لباس الحمد لله لباس معناها ريتك تطلع الورقة ذيك هي معناها الإنسان يبدأ عندك شكون مقلقك ومتعبك
1: يعني الكخوة متاع الأمبيلانس
2: ذيك هي
1: إن شاء الله لباس
2: إن شاء الله لباس برج الجدي برج الجدي عندك أرض بيو عشري عدبة في جديد عندك سفرة بوراقك وأصبر شوية صبر يا برج الجدي شوية صبر أنا حاجتك بيه كل مش توصل له إن شاء الله وبإذن الله أما معاش تحكي مع فما حاجات تحكي فيهم يصيروا يتعبوك برشا ويقلقوك برشا وينجموا في برشا حاجات ما تكونش فيها خيرة ليك أنت يا برج الجدي وفما إنسانة تجي في جرتك برج الجدي متعبتك برشا فما حالة من حالات اللي أنت كما أنت ترى روحك ما ترى غيرك طول بالك شو عندك فيهم. برج الدلو برج الدلو تقول ما يجي تحت سقايا ليه بالعكس الدلو توافق مع برج الدلو وتتوافق مع برج الحوت سي برج الدلو إن شاء الله بإذن الله والطاقة إيجابية لبينك وبين الطاقة هذه عندك حاجة مش تفرحك بارشة ماذا بيك ما تحكيش إلا عندك خاطر الحاجة اللي تحكيها ما تصيرش برج الدلو. برج الحوت
1: نختم به
2: اي برج الحوت العتبة جديدة مش تواتيك اما امور مادية تعبة برشا ومتقلقت منها برشا اما ان شاء الله فما خير والغدرة الا مش تجيك تنجم تضرك وتنجم تتعلم منها خاطر انت قاعد تتعلم توي برج الحوت في برشا حاجات وان شاء الله فما خير للناس الكل ومرحبا بالناس الكل واللي يحب يتصل بيا يتكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: مرحبا بك رمرومة مرحبا بليزونت بوزيتيف هذا الكل وعطينا التفاؤل محلى دونك تلقاو ديما ريما شخرة معنا في ليلة البيا
2: حبيت تسألني
1: في موعدها حبيت نسألك ما عادش وقت ما الجبل الله جيت سيي ما عادش النجم سيي الكنترول
2: نسيش مرة أخرى
1: إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل خليني نقول لك سمية صغير شكرا على الإخراج التقني إخراج الرقمي نرجس قلالة نقول لكم من أحلام غيلان إن شاء الله بقدرة ربي تلقوني غدوة في موسيقى جينا من 10 للـ11 موعد خاص مع جمعية فنطاي الجميع واللي إن شاء الله متنقلة للقيروان اليوم إلى دار المسنين الحقيقة جو حلو برشا تفاعل كبير برشا ميرسي بور تو لي شيف اي شيف زيدا انسا اي توت لي شيف يعطيهم ألف صحة على الشيء اللي قاعدين يقدموا فيه غدوة الموعد مع موسيقى جينا تلقاو بي ام بي زيدا كافي ريستو من توا اكتبوا بي ام بي في لي كومونتير نتاعكم اكثر كومونتير يربح معنا اكيد بلا بالمعتبر بالكتاب الكتاب يلا نقول لكم باي باي.
0: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع احلام غلال مع احلام غلال على جوهر FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: برعاية
0: بيك اند جريل، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريل وإلا في السيت بيك اند جريل .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريل، خليك مميزة.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة
6: سيف اسمي مع النسيم، ديما رابحين كيرو والمونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح سهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تونس استقبلت خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مقابل 1037 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة بذلك نمو بنسبة 25.7%. وبحسب سعر الدينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4.450 مليون دولار، وبحسب سعر صرف الأورو فقد بلغت 3.385 مليون أورو. ومعطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7% مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي. وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فإنه بالإمكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 ب4 مليار دينار استثمارات خارجية بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة. متعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي حسب ما تم عرضه خلال جلسة استماع للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة تطور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتياز صباح وعزيزة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وخلال النقاش أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة غياب رؤية واضحة لدى الرأي العام حول واقع قطاع المحروقات في تونس، واعتبروا أن الغموض اللي يحيط بملف النفط والعقود البترولية ساهم في انتشار العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحقول المنجاة وكمية الإنتاج والعائدات المتأتية منها ومردودية العقود المبرمة في هذا المجال. البنك التونسي للتضامن وعملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء اللي عندهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. ووضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك واللي تمكن من تسجيل مطالب الانتفاع بإجراء إعادة الجدولة، أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر، وذلك من خلال تعمير مطلب الانتفاع. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 25 جوان الحالي انخفض إلى حدود 1052 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 24 جوان في حدود 1219 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 جوان الحالي فارتفعت إلى حدود 25477 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. وكانت الموجودات هذه الماضي بتاريخ 25 جوان في حدود 25220 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. دوليا تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بضغط من خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز رغم استهداف سفينة شحن قرب عمان، وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 10.65%، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت البارح 3.27 دولار أو بنسبة 4.34% لتصل إلى حدود 71.99 دولار لل برميل. أسعار أو سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية يوم أمس بنحو 1.55% إلى حدود 4088.33 دولار للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنحو 1.7%، وتراجع الدولار من أعلى مستوياته اللي سجلها في الآونة الأخيرة بعد صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس. دوليا كذلك تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة أشارت إلى حجم الأضرار المادية المباشرة في جنوب لبنان، وتم توثيق تدمير كامل لأكثر من 11,000 مبنى سكني وتجاري في مناطق جنوب لبنان، وقدرت الكلفة الاقتصادية للأضرار المادية المباشرة في جنوب لبنان بنحو 1.38 مليار دولار. ونختم كالعادة بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و365 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و966 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على الجوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University, de la connaissance à la compétence.

0: mondial. مرحبا بكم في كواليس المونديال. نبدأ بالصورة الأولى. هذه صورة أنفانتينو رئيس الفيفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متواجد في زوز ملاعب مختلفة بيناتهم 155 كيلومتر في نفس الوقت. جمعت في نفس الوقت مباراة الكوت ديفوار وكوراساو انطلقت 8 في فيلادلفيا، في نفس التوقيت انطلقت مباراة ألمانيا والإكواتور في نيو جيرسي. نعرفوا المقابلات الجولة الثالثة في نفس المجموعة ديما ينطلقوا زوز كيف كيف. في الصورة الأولى هو تبعونا على جوهرة تيفي، هذه دقيقة 11 انفانتينو قاعد في المنصة الشرفية في دقيقة 11 مباراة الكوت ديفوار وكوراساو. ثم في الصورة اللي تحتها في دقيقة 46 معناتها آخر الشوط الأول قاعد في مباراة ألمانيا والإكواتور في نفس المعنى. كي جينا حبينا نضبطوا كيفاش ما بين فيلادلفيا ونيجيرسي فما 155 كيلومتر بين الملعب الاول والملعب الثاني، 155 كيلومتر بالطبيعة فما طائرة هليكوبتر موجودة على ذمة وتحت تصرف أنفانتينو، هيك علاش معناتها تقريبا 155 كيلومتر في ربع ساعة ينجم يوصل الملعب هذا، والملعب هذا الأمور ماهيش صعيبة برشا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. نمشيو للصورة اللي بعد هذه، المعجزة المنتخب الرأس الأخضر. منتخب الرأس الأخضر حديث التكوين، أول تصفيات بداها في 2002، في مونديال 2002 بدا اول تصفيات، معناتها ماهوش منتمي للفيفا هو، حتى الكان الاخرانيه ما ترشحش، ما نجمش باش ترشح لكاس افريقيا. هذه الفرحه الكبيره نتاع منتخب الراس الاخضر اللي في اول مشاركه ما انهزمش وتاهل وترشح للدور 32. شوف الفرحه الكبيره نتاع الملاعبيه نتاع الجمهور نتاع الاطار الفني الاداري بالمعجزه اللي صارت للمنتخب الراس الاخضر. منتخب من صفر مشاركة حتى في الكان ما ترشحش، لكنه في المونديال هذايا شوف كيف شنو صار، تعادل مع إسبانيا وما أدراك، شوف تعادل مع إسبانيا، تعادل مع الباراغواي وتعادل مع السعودية، صفر هزيمة، ثلاثة تعادلات، ثلاثة نقاط مكنته أنه يمشي للدور الثاني. حابين نوريكم الفرحة نتاع منتخب الرأس الأخضر. نمشوا للصورة اللي بعد هذايا، تفاجئنا معناتها ساديو ماني قائد منتخب السنغال، صحيح منتخب السنغال تأهل لكن هبط ستوري على الستوري قلب أحمر وإيجيبت، معناتها فرحان برشا أنه يهني في منتخب المصري أنه تأهل للدور 32. ما نعرفش نوع علاقة ساديو ماني بمصر، لأنه حتى المغرب تأهلت لكن ما هنهاش. هبط ستوري تقريبا عنده 3 ساعات توا يهني في منتخب مصر وهو قاعد يشاهد في منتخب مصر، معناتها مباشرة بعد نهاية مباراة السنغال والعراق والسنغال ربحت 5-0. ستوري شنو فيها؟ فيها قلب إيجيبت والتلفزة اللي قاعد يتفرج عليها على مباراة مصر وإيران، وفرحان برشا اللي مصر تأهل الدور 32. نخبو بالجماهير، هذه الفلامات الأهزيج وكل هذه الجمهور الجزائري أمام مقر إقامة منتخب الجزائر قبل مباراة النمسا غدوة، وحتى هو التعادل يخلي المنتخب الجزائري يترشح للدور 32. شوف الأعلام الجزائرية صغار كبار، السيارات، الأهزيج، كلهم هذوما أمام مقر إقامة المنتخب الجزائري. جمهور كبير وكبير برشا الجزائر في أمريكا قاعد يدفع في منتخب الجزائر ويشجع فيه بكل طرق أنه غدوة يتأهل للدور 32. والجزائري كان في تقديم كواليس المونديال.
1: كواليس المونديال تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهرة اف ام تندانس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. كالعادة توندونس اليوم نحكيوا فيها على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لسنة 2026 واللي خرجوا معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد، واللي يوري تسارع غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عالميا. التقرير يقول لكون قدرات النماذج المتقدمة تواصل التحسن، وين أنتجت الشركات الخاصة أكثر من 90% من النماذج الرائدة. وأكد التقرير لكون الفجوة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين تقلصت بصورة كبيرة، ولات المنافسة بين الطرفين متقاربة للغاية، وتبادل الجانبين الصدارة برشا مرات من أول 2025. نحكيه مثلا على ديبسيك إير وان الصيني اللي خرج في فيفري 2025، تمكن من مجاراة أقوى النماذج الأمريكية لفترة وجيزة. ونلقاو الفارق بين أفضل نموذج لشركة الأنتروبيك وأفضل النماذج الصينية ما يفوتش 2.7% حتى المارس 2026. ورغم استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج عدد أكبر من النماذج الرائدة وبراءة الاختراع الأعلى تأثيرا، نلقاو الصين تتصدر عالميا الترتيب في عدد الأبحاث المنشورة في إجمالي براءة الاختراع وتركيب لروبو. التقرير يقول زادا لكون الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 285.9 مليار دولار عام 2025، يعني أكثر من 23 ضعف حجم الاستثمارات الخاصة المسجلة في الصين خلال الفترة نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تأسيس وتمويل 1953 شركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال سنة واحدة، وهو رقم يفوت بأكثر من 10 أضعاف أكبر دولة منافسة. لكن التقرير يقول لكونه فما تراجع في قدرة الولايات المتحدة على جذب الباحثين والمطورين الدوليين، وإن انخفض عدد المتخصصين المنتقلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 89% منذ سنة 2017، وبنسبة 80% خلال العام الأخير فقط. ولهنا لاحظوا اللي كونوا لا كونكورنس ولت كبيرة برشا وقوية برشا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص الذكاء الاصطناعي. هذا شعنا اليوم، خذوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: علاش لي بون بلان مع اسماء الجربي. مع اسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف اسماء وتمتع.
1: Bonjour, bonjour, ahla wasahla bikom fi halqa jdida min Bon Plan, votre premier guide de bonnes affaires en Tunisie. Kel ada lyoma les bon plans, inchallah yelqawkom bkhir, w khassatan inchallah ya rabbi bditou la saison estivale bkol hamas, yani lehna nahkiou al bahr, nahkiou al toura, nahkiou ala bien sûr les vacances nta sghirat li rabbi rabbi khaliouhom yitmatou bel les vacances qad ma tnjmou. Ma تخليوهم مش عطلة كاملة هما قاعدين في الكلاب، حاولوا تخرجوهم، حاولوا تدوروا بهم، حاولوا تعطيوهم شوية وقت باش بيان سور يرجعوا في فورما. اليوم لي بون بلان ويكاند نتاعنا كالعادة، شنو يسنى فينا في الويكاند هذايا وشنو زادة اللي يسنى فينا الجمعة الجاية. في بون بلان انتربرونيريا نحكيو على المشاريع الناجحة 2026-2027، ولهنا فكرة على مشاريع تنجم حتى من تليفونك تعملها. واليوم زادة

كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلال، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من

النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من الستة للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من التسعة للعشرة مع أسماء الجربي، موزيك جينا من عشرة للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من حداش نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبورت من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من الثمانية للعشرة متاع الليل على جوهر اف اف. عيشوا نغمة الصيف.

رجعنا لكم في لي بون بلان وقيت بون بلان ويكاند تو سويت ونحكيو اول خبر جينا من اصوات نساء. دونك لهنا فما دعوه مفتوحه للمؤرخين والمؤرخات، الفنانين والفنانات، الموسيقيين والموسيقيات، السينمائيين والسينمائيات، والباحثين والباحثات في التراث وفنون الطهي حول الموروث النسوي التونسي وجذوره. فما العديد من المهتمين، فما استماره موجوده على الصفحه الرسميه لأصوات نساء، وتدعو الباحثين أكيد والمبدعين كما قلنا والمهتمين بالذاكرة الثقافية للمشاركة في مشروع يحتفي بالموروث النسوي التونسي وجذوره الإفريقية والمغاربية والأمازيغية والعربية والمتوسطية والإسلامية، من خلال استكشاف مساهمات النساء التونسيات ودورهن في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية والفنية عبر التاريخ. أكيد المساهمات هذه تنجم تكون في شكل دراسات وأبحاث، تنجم تكون في شكل موسيقى، غناء تقليدي ومعاصر، للسينما والأفلام الثقافية والأفلام الوثائقية، التراث الشفهي والحكايات الشعبية وفنون الطهي والموروث الغذائي، وأكيد الشهادات والتجارب النسوية مرحب بها. دونك ما عليكم كان تعمروا الفورميلاغ، فما ان فورميلاغ موجود على الصفحة الرسمية، وهذه فرصة لكل النساء باش يوثقوا أكيد الإبداعات والأعمال متاعهم وموروثنا النسائي اللي مترسخ في الذاكرة متاعنا والجذور متاعه يلزمها تقعد حية. مشروع مهم برشا اللي سلط الضوء على تثمين الموروث متاعنا باش يقعد ديما حاضر لأجيال المستقبل. دونك كيما هما ورثوهن لنا احنا، نعرفوا الغنايات متاعنا الجربية، لبستنا التقليدية، لبستنا في سوسة، غناياتنا في سوسة، غنايات الكيف اللي هما بيان سور موروثنا اللي يتوارث من جيل الاخر. دونك فرصة اكيد باش الموروث هذايا يثمن. دعوة أخرى للترشح وتفتح أكاديمية حقوق الإنسان التابعة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب الترشح للمشاركة في دورة تدريبية حول تقنيات المناصرة نهارين دونك 17 و18 جويليا بمقر الأكاديمية. تتوجه الدورة هذه للفاعلات وفاعلي المجتمع المدني ومشاركة شخص واحد عن كل جمعية. الدورة هذه تعزز قدرات المشاركين في فهم آليات المناصرة، أعداد الرسائل، تحديد الأطراف المعنية، بناء حملات فعالة للدفاع عن القضايا الحقوقية والمجتمعية. شروط المشاركة أنه يكون المترشح ناشط وعضو في جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وآخر قبول للترشح نهار 5 جويليا. دونك ما عليكم كان تدخلوا للصفحة الرسمية لأكاديمية دي دوا أمان أون تونيزي، وبيان سور تلقوا الفورميلاغ اتعمروها، وإن شاء الله بيان سور تتقبلوا وتكونوا من الفاعلين. وفرصة أكيد فورماسيون كيما هكا تنجم تزيدها للسيفي متاعك، ما تنجم كان تزيدك. حاب نذكركم اللي لو فيستيفال انترناسيونال دو دوغا يحل بيبانو نهار 10 جويليا في دورته الـ50 من 10 جويليا إلى 25 جويليا 2026. ولهنا دونك البرنامج متنوع، نلقاو بيان سور البرمجة مازالت كي هبطت البارح، فيها شيماء هلال، محمد صابر الوسلاتي، مرتضى الفتيتي، رؤوف ماهر، زيارة، مروانيجي، لطفي بوشناق، نبيل بن مسمية، وحكيم، يعيني على حكيم، وجو التسعينات. دونك تلقوه موجود في مهرجان دوكا. نرجع للدورات التدريبية، ولهنا دورة تدريبية في صحافة المصادر المفتوحة واستخدامات الذكاء الاصطناعي بيان سور تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك يومي الخميس والجمعة 2 و3 جويليا بمقر النقابة. 20 صحفي مستهدفين في الدورة هذه، وأكيد الراغبين في دخول في بيان سور والانسكريبسيون في الدورة هذه معاهم كان قبل نهار 30 جوان 2026، يدخلوا على الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفما اليان يدخلوا اليان ذاك ويسجلوا فيها. ففرصة مهمة جدا، وأنا ديما نحكي على دور الذكاء الاصطناعي في أنه يجيب معلومة صحيحة، في
في انه يعاول على ام بي جي ريداكسيون. دونك بالعكس ما نخافوش منه، يعاوننا يعطينا افكار، واحنا بيان سور لي زومان يلزمنا نبالورو اللي اعطاهولنا. المعهد الوطني للرصد الجوي يفتح مناظرة خارجية لانتداب مهندس أول في الإعلامية في جيوفيزيك في الميكاترونيك، متصرف مراقبة التصرف، محاسبة موارد بشرية، تقني أول إلكترونيك وشبكات إعلامية، ملحق إدارة، كاتب تصرف، عون خدمات. دونك ما عليكم كان تدخلوا لكونكور.ميتيو.تن تطلعوا على نص البلاغ الكامل للانتداب، وفترة التسجيل راهي من 26 جوان إلى 27 جويليا 2026. لوردر دي انجينيور تونيزيان كيف كيف يحضر لكم لو فوروم ناسيونال دو لوريونتاسيون يونيفرسيتير، وقيت بيان سور لوريونتاسيون، وبرشا ناس يسألوا وين التوجهات نجم تكون. دونك اللي معنيين بدراسات الهندسية معناهم كان يحضروا في دار المهندس نهار 27 و 28 جوان 2026 اليوم وغدوة. دونك لو فوروم il est très important. Fille professeur Lotfi Laswad, fille docteur ingénieur Nasser Amar ou docteur ingénieur Salah, bien sûr Salahi, elle fait le panel MTO Yarki ou à la formée des ingénieurs de demain, attractivité des filières scientifiques, évolution de parcours de formation. Bien sûr, Mohim Barsha, Enno et Kounou Maoujoudin, et Habo, bien sûr, il y a le parcours de l'ingénieur. Khatana, il faut le parcours avec Ismi Abda par préparatoire. On va dire que ça dépend de, bien sûr, cycle de préparatoire, les Tabtamlo, donc à la Veka Ismi Kounou Maoujoudin. Wendakar, comme il y a Rodoua, Tmania en Chine juin, Rodoua, El Yaoum, Nhal, Lahad, لخر في الشهر، وبيان سور دخول مجاني لكامل لي سيت اركولوجيك ولي كامل زاد المتاحف في تونس. دونك سي لو ديمونش غراتوي دو باتريمون. نستدعاكم الكل تدخلوا لي موزي، عندنا الموزي باردو بالاخص، جميع لي موزي اللي موجودين في تونس ولي سيت اركولوجيك غدوا باش يكونوا على ذمتكم وبطريقه مجانيه. نعرف عطيتكم، خلينا نقولوا سومير للي بون بلان نوعناهم بيان سور باش ترضي الاذواق الكل، ولكن الكلهم في الصميم. فما في العطله اللي نتاع الصيف اللي يوجع دورات تكوينيه، خاطر فرصه بالنسبه لي هو باش يزيد حاجه ويزيد حظوظ في السي في نتاعو. فما اللي حبذ بيان سور المهرجانات ويبدل الجو وكذا، وفما اللي مهتم بالاكتيفيتي الصغار، خلينا نجمعوهم الكل في اكتيفيتي للعائله الكل نرتاحوا فيها، وان خلينا نقولوا نجددوا فيها بيان سور النشاط والحلويه امتعنا. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا، هنا راجعين.

0: بلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم انتم تسمعوا في لي بون بلان، وشنو هو احسن من ان ندخلوا الذكاء الاصطناعي اللي هو بالنسبه لنا احنا احسن بون بلان. معلومه على الطاير، دونك سي تافيري كل سؤال تساله للانتيليجنس ارتيفيسيال يتكلف على موردي الذكاء الاصطناعي ومولدي الذكاء الاصطناعي 3 دولار. اي نعم 3 دولار. دونك لهنا نحلو قوس على تكلفة الذكاء الاصطناعي اللي باش تولي باهظة وباهظة جدا. نعاودو نفكرو زادا كيف كيف اللي هو راهو انرجيفور، نحكيو على داتا سنترز اللي يلزمهم كليماتيزاسيون كبيرة برشا، يلزمهم سيكوريتي كبيرة برشا. دونك الذكاء الاصطناعي قاعد اللي تونتران دو بوفي انورميمون دينرجي، ولهنا نحكيو على بيان سور الاستهلاك الطاقي الكبير وكبير برشا للذكاء الاصطناعي. دونك نحاولوا نستخدموه فعلا كي نبداو حاجتنا به، وبالاخص ما نعطيهوش هو لوتوريتي باش يحكم هو في شنو هو احنا قاعدين نعملو. احنا نشوفوا البرودوي اللي يعطيهونا ونثمنوه ونزيدوا عليه وننقصوا، ولكن تقعد ديما اللوتوريتي ديما عند الانسان. بالنسبه بيان سور اليوم باش نحكيوا شويه كيما قلنا ذكاء اصطناعي، دونك باش نعطيكم احسن 5 تطبيقات باش تعمل اون بريزونطاسيون فيت في. لهنا نحكيو على بريزونطاسيون بيان سور بروفيسيونيل امبيكابل 100%. دونك نعطيكم 5 تطبيقات تعطيهم انت الكونتوني، ينجموا يحسنوا في الكونتوني هذاك، ويعطيك بيان سور لي ديابو نتاعك. نبداو بكانفا. كانفا فريمون عملت اون اكسبلوراسيون تري انتريسونت بالنسبه للذكاء الاصطناعي. دونك كانفا اي اي حول فكره قصيره الى عرض كامل مع قوالب جاهزه وصور وتصميم تلقائي ممتاز. أكيد المشاريع اللي ما عندكش لها وقت ينجم يحضرها لك أو بودو كالكو سكوند. جاما كيف كيف من أقوى الخيارات باش نجم تعمل عرض وإلا مجرد موضوع، مش مجرد موضوع ونص. دونك يركز على السرعة والشكل الحديث. مايكروسوفت باوربوينت بيان سور عنده زادة ميزة الذكاء الاصطناعي اللي تنجم تدخلها له باش نجم تصنع وتكتب محتوى وتصمم شرائح تلقائيا. جوتو في الاي اي دونك يعدل التصميم تلقائيا اثناء اضافه المحتوى، دونك ما تحتاجش انك تضبط كل شريحه يدويا ويعمل اون تري بيل انيماسيون. بريزي كيف كيف مختلف عن الشرائح التقليدية، يعطي انتقال وعروض تفاعلية أكثر. دونك بيان سور العروض الكاملة والدقيقة نحكيه على جاما، عروض سهلة نحكيه على كانفا، إلو غيست تنجم تجربوا أنا هو اللي يمشي معاكم أكثر. 5 تطبيقات باش تنظموا الوقت. لهنا برشا ناس بيان سور في خدمتهم إيزون بزوان أنهم ينظموا المواعيد متاعهم، ولكن يلقاو رواحهم شتتين ما بين باغيكزومبل نحكي على لز اركيتكت عن تجربه. دونك ما بين الخدمه اليوميه ما بين لي شانتيي ما بين البيرو يلقى روحهم شتت. لهنا 5 تطبيقات نجم تعاونك على الاخر. نبداو بتودو ايست، ممتاز باش ينظم المهام اليوميه الواجبات وتحديد الاولويات بطريقه مبسطه. النوشن يجمع الملاحظات الجداول المهام وخطط الدراسه في مكان واحد. جوجل كالندر بيان سور قوي جدا، يقسم اليوم حسب الساعات مع تذكيرات ومواعيد. تيك تيك مش تيك توك يا جماعة، تيك تيك يجمع بين قائمة المهام والعادات ومؤقت التركيز. وفورست مهم إذا فما تشتيت كبير بالتليفون، شو يعملك يحمسك بطريقة ممتعة. دونك لهنا فورست للعباد اللي خاصة كل ما تجي نوتيفيكاسيون يعمل طلع، لهنا يعطيك هو أن أوبجيكتيف ويزمك تكمل الأوبجيكتيف بشي حلك التليفون. تري تري زانتريسون. اللي يحبوا بيان سور يكون عندهم ان اسيستون، الاسيستون هذايا بالذكاء الاصطناعي يعاونهم في توليد الافكار، يعاونهم بيان سور في انشاء محتويات، يعمل لهم بيان سور خلينا نقولوا دونك يخمم في بلاصتهم ويعمل لهم الغوشيرش في بلاصتهم. ولكن لهنا يلزم بيان سور نعطيكم كيفاش تعملوا البرومبينغ بطريقه صحيحه باش ينجم يعطيك ريزولتا صحيح. نبداو بشات جي بي تي، ممتاز للدراسه، لشرح الدروس، كتابه النصوص، البرمجه والافكار. جوجل جيميناي قوي في البحث ويربط بخدمات كما بيان سور الايميلينغ والا البروفايلينغ. الكلاود ممتاز في الكتابة الطويلة والتلخيص وفهم الملفات. مايكروسوفت كوبيلوت زاد كيف كيف مهم برشا ومفيد للدراسة، العمل وإنشاء محتوى وعروض. وبربلكسيتي اللي هو بحث في المصادر، ولهنا قوي جدا البحث وإظهار المصادر والمراجعة. لهنا بيان سور اللي باش يخدموا لي زارتيكل سيانتيفيك، اللي باش يعملوا اون ريغيرش اللي لازم يحطوا فيها المصادر، دونك هو ممتاز وممتاز جدا. الفيديوهات القصار بالذكاء الاصطناعي نختم لكم بهم، دونك اللي هي بيان سور تنجم تولد لك فكره نص مجاني، وزاد معاها كيف كيف نحكي وزاد على فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. نبداو بكاب كات. كاب كات اللي هو دخل بيان سور الذكاء الاصطناعي، واللي تتنجم تحول نص الى فيديو، نجم تضيف تعليق صوتي تلقائي، نجم ترجم ديريكتومون، وتنجم تزيد مؤثرات ممتازه. مناسب جدا بيان سور اذا كان باش نخدموا على الريلز والا الشورتس. بيكا، دونك بي اي كا ا، ينشئ فيديوهات قصيره من وصف نصي او صوره، وبيان سور فما استخدام مجاني محدود. كلينغ يعطي نتائج جيده للمشاهدات القصيره مع خطه مجانيه محدوده. نحن نحكيوا على 3-4 فيديوهات بار جور، دونك نحاولوا نستغلهم احسن استغلال. كانفا كيف كيف، ينجم يكتب فكره وينشئ فيديو سريع بقوالب جاهزه وعناصر اي ونخدمه ب أدوب إكسبرس، مفيد لصناعة فيديوهات قصيرة جاهزة للسوشيال ميديا. دونك لهنا ما عندكم حتى عذر، عندكم الاسيستون تاعكم اللي يعاونكم، عندكم بيان سور شكون ينظم لكم وقتكم، عندكم شكون بيان سور يعمل لكم فيديوهات، وشكون يعمل لكم دي بريزونطاسيون، دونك باش تكونوا ديما حاضرين 100% وديما افيكاس بيان سور. وكو دو بون بلان اكيد تلقاهم في لي بون بلان تاعنا. خليكم معنا شويه اخر باش نحكيوا على انجح المشاريع اللي تنجم تبدا حتى بتليفونك وب 100 دينار وانت قاعد في دارك 2026 2027.

0: بلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في بون بلان. تتسويت نحكي على أبرز وأنجح المشاريع. خلينا نبدأ بمشاريع المبادرة الذاتي 2026-2027 اللي موش لازم تكون فقط فكرة تعجب الناس. الفكرة هذه لازم يكون رسمالها قليل، تنجم تسجلها كمبادر ذاتي، الطلب بيكون حقيقي في السوق. ونظام المبادرة الذاتي اللي حكينا عليه برشا مرات، عنا فيديو فاتت المليون فيو أكيد على المبادرة الذاتي في تونس اللي يدعم الأنشطة الفردية في الخدمات، الحرف في التجارة وبعض الأنشطة الرقمية، ويبسط الإجراءات خاصة والمرافقة. مش أعطيكم شوية أفكار قوية وقابلة للنمو ل 2026-2027 بأقل رأس مال. خلينا نبدأ كي نقولوا أقل رأس مال، هنا نحكي على المشاريع الرقمية. دونك أول خلينا نقولوا فكرة هي وكالة صناعة محتوى بالذكاء الاصطناعي. ولهنا نحكي ولا محتوى موش نمشي ونصوره للمحتوى بالذكاء الاصطناعي فقط. نجم تصنع فيديوهات قصيرة للشركات والمحلات في تيك توك ريلز والإعلانات. البداية نجم تكون تليفونك وأداء الذكاء الاصطناعي. الربح يكون في اشتراك شهري من عدد حرفاء. ولهنا نجم بيان سور افيك ان مونطون، انت قاعد في دارك الناس تصب لك الكسوة par virement ou elle a bien sûr نجم تخلصك directement. ولهنا نجم تلقى الخدمة تاعك حاضرة. إدارة صفحات التواصل الاجتماعي بيان سور كالعادة pour les boutiques ou elle pour les business مهمة ومهمة جدا. خدمات ترجمة وكتابة وتلخيص بالذكاء الاصطناعي، لهنا السيرفيس نتاعك نجم يكون للطلبة للباحثين للشركات الصغيرة. دروس دعم اونلاين بيان سور في الرياضيات في اللغة في البرمجة وفي المهارات الرقمية. ولهنا برشا ناس وبرشا دي بروف خاصة اللي نجم يدخل دخل إضافي. ولهنا الدخل هذايا ينجم يكون هو قاعد في داره يحل التليفون متاعه وينجم يعمل الدروس الدعم أونلاين من غير ما يتنقل من بلاسته. المشاريع والخدمات المحلية نجم تكون تركيب وصيانة كاميرات ومعدات بالذكاء ذكية للمنازل. الطلب قاعد يتزايد بيان سور على لادوموتيك في المنازل في المتاجر الصغيرة. تنظيف وتلميع السيارات بيان سور المتنقل اللي ما يحتاجش محل في البداية. الفكرة الثامنة للمبادرة الذاتي لمشاريع ناجحة أيضا خدمة صيانة الهواتف والكمبيوترات. ولهنا نعرفوا اللي كل عام عنا تليفونات قاعدة تطلع جديدة، دونك التليفونات القديمة شنو نعملوا بها؟ اون لي ريكوبير ونجموا بيان سور نستخدموها استخدامات أخرى. خدمة صيانة الهواتف كما قلنا والكمبيوترات، خدمة تصوير ومونتاج للمحلات والمطاعم، لهنا فيديوهات قصيرة للمحتوى التسويقي، لهنا نحكيه على الريلز. مشاريع إنتاج صغيرة، مشاريع زراعة الفطر، دونك ما تحتاجش أرض كبيرة، نجم تبدأ بمساحة صغيرة. إنتاج السماد العضوي من المشاريع الخضراء اللي متوقع لها نمو كبير وكبير برشا. مشروع أكل صحي ووجبات للطلبة والموظفين خاصة قرب الجامعات والمرافق الصناعية. مشروعات هذه بيان سور من نقاشات رواد أعمال تونسيين. ظهرت أيضا أفكار تستهدف احتياجات محلية غير مخدومة جيدا كما منتجات مخصصة لفئات معينة وخدمات رقمية صغيرة. ولهنا نعود نذكركم زادة اللي المجتمع التونسي قاعد يتبدل والتركيبة العمرية في تونس قاعد تتبدل، فماذا بينا زادة نلقى ومشاريع لكبار السن، خاطر نعرفوا اللي الهرم في تونس تقلب. دونك الرعاية الصحية، الرعاية النفسية لكبار السن، مرافقة كبار السن، زيدة من المشاريع اللي تنجم تكون ناجحة وناجحة جدا. فما العديد زيدة من المشاريع اللي تنجم تكون تخي تخي انتغيسانت. دونك بالنسبة بيان سور اللي نستعملوها في الذكاء الاصطناعي، أولا منصة خدمة للأحياء. شو معناها؟ معناتها نعمل أنا منصة نجمع فيها حرفيين وإلا صفحة حتى على الفيسبوك نجمع فيها حرفيين كما دي بلومبيي دي إلكتريسيان delivers صيانة. دونك لهنا اللم الحي متاعي ونجم يكون واحد من المشاريع الأهلية الناجحة. مطبخ سحابي للوجبة المنزلية. دونك مبلغ في عوض ما تعمل مطعم كامل تنجم تربط المجموعة من الأشخاص اللي نجموا يخدموا في ديارهم وانت توصل لهم بيان سور حسب اشتراكات أسبوعية واختيار وجبات صحية واقتصادية. خدمة زراعة ذكية صغيرة في الدار. دونك تنجم تبيع وتركب مجموعات زراعة منزلية صغيرة كيما نعناع ريحان دونك فريز. اللي عنده جردة في داره ينجم يستغلها أحسن استغلال. وأكشاك الشحن والخدمات الذكية بيان سور. إدارة النفايات القابلة للتدوير في الأحياء. تصوير وتسويق المحلات الصغيرة بالذكاء الاصطناعي. منصة تبادل أدوات محلية وخدمة السوق إلى المنزل في الحي. دونك لهنا خدمة الصيانة المتنقلة بالدراجات والكمبيوتر والسكوتر. ولهنا دونك كما قلنا السيرفيس متاعنا باش يولي هو متنقل وموش السلعة هي متنقلة. من التليفون بركة زادة كيف كيف بداية من 100 دينار فقط نجم تعمل كارت تكنولوجيك. نجم تشري بيان سور دي تمبليت وأدوات ذكاء اصطناعي وتنجم تنشئ من خلالها فيديوهات قصيرة بالذكاء الاصطناعي. نجم تدير صفحات سوشيال ميديا. نجم تبيع خدمات تصميم العروض والملفات وتنجم تعمل قناة محتوى قصير من غير ما تظهر وجهك. وتنجم تسوق زادة لعلامات عن طريق الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا ما عادش عنا مشكلة في أن ننجو محتوى. ما عادش عنا مشكلة في أن نخدمه من الدار. وبرشا ناس ماشيين في أنهم يخدموا من ديارهم وبيان سور فكرة ممتازة. دونك تنجم من تليفونك تصنع محتوى متاعك وتنجم تخدم وأنت مرتاح. حاب نشكركم اللي تبعتونا اليوم في بون بلان. ما تنساوش غدوة أكيد باش تتابعونا في أخشيماك من 9 ل 10. وبيان سور الأفكار اللي قلناها الكل تنجموا تدخلوا وتزيدوا وتتعمقوا فيها، خاصة إنه كل شيء توا ولا نجموا نعملوه بالذكاء الاصطناعي وإحنا في ديارنا. شكرا لكم، شهية طيبة، يا تري بيانتو.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
1: تي على 85 990
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم رجة أرضية على الساعة 9:44 صباحا بالتوقيت المحلي، موضحا المعهد في بلاغ له أن قوة الرجة بلغت 3.3 على سلم ريشتر وذلك بمنطقة جنوب جعفور من ولاية سليانة. شعار توسيع وافاق التجارة البينية الإفريقية الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسار، تحتضن تونس يومي 29 و30 من جوان الحالي المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسار، وذلك في إطار أسبوع الكوميسار 26 و2000. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وهذه التظاهرة ستنعقد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات والأمين العام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المختصة التابعة لها، وينتظر أن تشهد هذه الدورة حضورا لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. دولياً، بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية يذكر أن طهران قصفت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأمريكية رداً على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي والتي اعتبرتها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين، ولم تذكر إيران الأهداف التي ضربتها أو مواقعها. ختاماً، وزارة الخارجية البحرينية تدين في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
3: كل سنة جوهر الشو مع غازي خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق. استناوني سوس عندي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موزيكا، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي باش تلقاو عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع

0: with Mata. Flash Mondial.
1: 11:04 دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. نبداو بالارقام الكارثيه للمنتخبات العربيه المشاركه في المونديال، باستثناء اللي تاهلوا المغرب ومصر، وغدوه ان شاء الله المنتخب الجزائري. اللي بقيه نحكيو على تونس، الاردن، العراق، السعوديه، قطر. 8 اهداف عكسيه في مرمى زميلهم، معناتها سجلوهم العرب من اصل 12 تقريبا، بنسبة 75% الأهداف اللي تسجلت ضد مرماه من المنتخبات العربية. 3 بطاقات حمراء من أصل 10 المنتخبات العربية، 23 بطاقة صفراء تحصلت عليها المنتخبات العربية، 54 هدف تسجلوا المنتخبات العربية، رقم كبير وكبير برشا. 12 هدف لتونس و12 هدف للعراق، وحدهم قبلوا 24 هدف. انسحاب 5 منتخبات عربية من الدور الأول: قطر، العراق، تونس، الأردن، السعودية.

0: السعودية أضعف خط دفاع المنتخب العربي. تونس والعراق كما قلت كل منتخب قبل 12 هدف. الثلاثية اللي تسجلت في المونديال كان ضد منتخبات عربية، ثلاثية ميسي أمام الجزائر، ثلاثية كندي ديفيد ضد المنتخب القطري. نحكيه على منتخب الرأس الأخضر أو معجزة الرأس الأخضر، منتخب ما عندوش تقاليد كبيرة في كرة القدم. أول تصفيات شارك فيها للتأهل تصفيات مونديال 2002، لأنه قبل 2002 ما كانش موجود المنتخب هذا، هو حتى في كأس الأفريقيا الأخيرة ما تمكنش من التأهل وانسحب من التصفيات. تأهل لأول مرة في تاريخه للمونديال هذا، دخل المونديال في مجموعة صعبة جدا لكن ما انهزمش وتمكن من التأهل للدور قدم بلاعبين هوات. اش معناتها لاعبين هوات؟ لانه ما ثم حتى ملاعبي في بطولة أوروبية معروفة، مثلا حارس المرمى اللي من احسن الملاعبية في الرأس الأخضر عمره 40 سنة يلعب في الدرجة الثالثة البرتغالية، نفس الشيء لبقية اللاعبين يلعبوا في الدرجة الثانية أو الرابعة. نحكيه مثلا ناخذ قائد فريق منتخب الرأس الأخضر ريان مونديز يلعب في الدرجة الثانية التركية، الدرجة الثانية التركية، لكن المنتخب قدم مستوى كبير وتأهل للدور 32 من المونديال. تذكير بنتائج المونديال: فرنسا تربح النرويج 4-1، ثلاثية العثمان ديمبيلي، السنغال تربح العراق 5-0. والسؤال هو كيفاش السنغال تخسر المباراة الأولى وتخسر المباراة الثانية ثم تربح اليوم وتتأهل، لأنها عندها علاقة بمباراة مصر وإيران اللي وفات بالتعادل هدف لهدف. تعادل مصر وإيران خلاه السنغال تتأهل كأحسن منتخب ثالث، لأنه في صورة أنه إيران انتصرت أو مصر انتصرت السنغال تنسحب بك علاش بكريكية صورة ساديو ماني يهني في ويشجع في منتخب المصري، لأنه كما قلت التعادل بين مصر وإيران خلى السنغال تتأهل. رأس الأخضر يتعادل مع السعودية 0-0، ألمانيا ربحت الأورغواي 0-0، إيران تعادلت مع مصر 0-0، بلجيكا فازت على نيوزيلندا 5-1. تذكير بمقابلة اليوم 10 متاع الليل كرواتيا غانا، في نفس التوقيت بنما إنجلترا. الجزائري كان في تقديم آخر أخبار المونديال. فلاش المونديال.
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: كومبيزون كومبيزون كل سبت من 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
1: يا صباح الخير صباح النور ومرحبا بكم في كومبيزون الموعد اللي رافع كل تلميذ وكل طالب وكل ولي وكل شاب وشابة واقفين اليوم قدام واحد من أهم القرارات في حياتهم التوجيه الجامعي. حلقة اليوم برشا معلومات برشا نصايح باش تختار الطريق الصحيح. بشرى البجاوي باش تقدم لكم أهم النصائح التوجيهية وباش تجاوب على العديد الأسئلة اللي تشغل بال الناشحين في البكالوريا في كلاندوي. وكيف العادة يحضر معنا سي مهدي عمار مدير اي تيم يونيفرسيتي باش يحكينا على الاختصاصات فرص التكوين وافاق التشغيل في كامبوس سان فرونتير فريال باش تسافر بينا الوجهه الدراسيه مفاجاه. تبعونا تلقاوها معنا كيف كيف وعنا مواكبه مباشره لمعرض التوجيه الجامعي الهندسي مباشره من شارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه من تنظيم عماده المهندسين التونسيين. مرحبا بكم انتوا نص النهار هذا هو كامبوس زون مستقبلك يبدا من هنا كالعاده. ورحب بالفريق على يميني بشرى البجاوي صباح النور مرحبا من جديد.
2: صباح الخير مهدي وصباح الخير المستمعين الكل.
1: شو عملت فيك سخانة؟
2: صفا كيف الناس كل الحمد لله يا ربي.
1: يرجع بحذانا بعد غياب الأسبوع الفارط سي مهدي عمار مرحبا بيك من جديد في كومبيز زون.
3: يعيشك بارك الله فيك مهدي ونشكر المستمعين كل جوهر اف ام ومرحبا بهم.
1: يعيشك سي مهدي تحضر بحذانا اليوم فريال عن أجانس لينكي ديو في تعويض التسنيم مرحبا بيك.
4: يعيشك مرحبا بكم ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا.
1: دونك كما عودناكم توت سويت نتعدوا للفقره الاولى اللي هي كلان دوي مع بشرى البجاوي.
0: كلان دوي مع بشرى البجاوي.
2: وانا على الفيسبوك تعديت بستاتيو التلميذ من شعبة الرياضيات نجح في الباك ما شاء الله بموين تفوق 17 واعداده جميع اعداده في جميع المواد ممتازة حتى في الفلسفة واللغات. التلميذ هذا كاتب انصحوني راني حرتش نعمل نمشي نقرا في الانسات والا في الياشوسي. رجعت قريت مليح المعدل وكل اعداد المواد الحقيقة حرت معاه وقعدت نخمم دخلني شك أنه يفضلك ومشيت قريت لي بوست الأخرين في نفس الباج نلقى برشا كيفوا بنفس الحيرة والتساؤل. أنا حرت معاهم أما الحقيقة مش لشنو يختاروا. حرت وتعجبت كيفاش تلميذ ممتاز ونتائجه ممتازة يسأل يمشي للإنسات وإلا الياشوسي يعني يعمل اختصاص علوم تطبيقية وتكنولوجية وإلا يعمل دراسات تجارية واقتصاد وإدارة دو سبيسياليتي كومبليتمون ديفيرونت. عنده هو كيف كيف وحتى فرق ما بيناتهم خاطر الحيرة بلتو في الاختيار ما بين الشعب والجامعات في نفس المجال والاختصاص معقولة مفهومة تناقش وليها حل. التلميذ يقريت له البوست وسؤاله أنه يعمل إنسات ولا ياشوسي هنا راهو يظهر لنا ويعرينا خطأ ننساقوا فيه برشا عائلات في التربية والتعليم تاع أولادنا التربية والتعليم اللي جوست للحصول على لي بون نوت اي لي بون ريزولتا وننساو فيها تكوين الهوية والشخصية متاع ولادنا على خاطر على مر سنوات التلميذ يكون الهدف متاعه هو الهدف الرئيسي هو حسن الأداء يعني يقرأ مليح يمحرث باش يجيب أحسن النتائج حتى يوصل للباك وينجح ويتألق وفجأة يلقى روحه وقت الأورينتاسيون ينتقل من منطق الأداء إلى منطق الاختيار اختيار مسار حياته وهنا يبدأ التخمام والحيرة إلى حد الارتباك. بالرغم التلميذ هذا عنده تخي بون فورماسيون تعلم لا ديسيبلين لا بيرسيفيرونس أما ثم حاجة ولا نجم نقولوا حاجات ناقصين ومهمين اللي ما عندوش في المرحلة هذه. التلميذ هذا يلزم أولا يعرف روحه مليح يعرف ميولاته مهاراته أحلامه عنده دونك اون بروجيكسيون دون لو فوتور وكيف كيف عنده اون توليرانس على الانسيرتيتود. وي علاش خاطر التلميذ هذا تعلم أنه يكون بيرفكسيونيست يلوج على السيرتيتود في كل شيء. أوكي هذا باهي وإيجابي أما نردو بالنا من لي بياج متاع الحاجة هذه. مثال كيف يكون تفكيره في الأورينتاسيون أنه ياخو لو ميور شوا مش لو بون شوا اللي يمشي معه حسب ميولاته وحسب مهاراته هنا ثم خلل وهذا جنيرالمون خاطر يلزم يرضي وإلا يبهر الأخرين اللي منهم والديه. لهنا يعني للمتفوقين في الباك في الاورينتاسيون نقول له ما تبداش اول حاجه باسم الكليه والجامعه. ساعه ابدا افهم روحك مليح شنو هو يحفزك فكريا الاكثر. حدد لي سنتر دانتيري نتاعك انت دو كيل تيب. حدد المجال اللي يستهويك للعمل نهار آخر، وفي المجال هيك اسأل ولو شنو الأكثر مطلوب توا وحتى نهار آخر. للمتفوقين واللي نتائجهم تسمح لهم ياخذوا أحسن الاختيارات، نصيحتي ما تختارش جوست باش ترضي أو تبهر غيرك وإلا على خاطر اسم ليكول. وإذا اخترت خمم في الباركور الكل اللي وصلك للي تحلم به وشنية المراحل متاعه ومتطلباتها. أنت متفوق يعني نورمالمون اكتسبت القدرة على البحث والتحليل والاستنتاج، دونك نجم تختار الشعبة متاعك بطريقة صحيحة وذكية. وعندك هنا لي بلان ديتود متاع الشعب الكل، تنجم تشوفهم تقارن وتحلل وتختار اللي تلوج عليه. كيف كيف أعمل الاختصاص اللي أنت تحب عليه ومغروم به، هذا يخليك ديما متفوق، يقوي فضولك وقدرتك على التعلم المستمر باش تتأقلم مع تغيرات سوق الشغل. أفضل اختيار في الغيونتاشون هو راهو اللي يتوافق مع شخصيتك الحقيقية ومع لي موتيفاشون انترانسيك متاعك. وهنا نعود نقوله ما تنساش اللي التوجيه الجامعي راهو ماهوش اختيار جامعات ومدارس كهو، انت راك قاعد تختار المستقبلك ومام قاعد حتى تحدد في نمط حياتك نهار آخر.
1: يعطيك الصحة بشرى البجاوي، تلقاو الفقرة كاملة كما بقيت الفقرات على باجر الأوفيسيال على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. يعني أنا لهنا مطالب يعني لهنا ما نقولوش لو ما فما نوع انتهاك من اللوم على الشاب هذا اللي نجح بمعدل تبارك الله قوي،
2: ومش لو مع الشاب انا ما نلوموش برشا، راه نلوم توت ان سيستيم توت ان معناتها ايدوكاسيون هكا مش هو في هو لقى روحه في الاخر في الحاله هذه. فهمت
1: نخفو راي سي مهدي كيفاش تشوف يعني الشاب يعني ناجح يلزمو يكون عارف
3: هذا اللي نرجعو له تو نشوفو، معناتها المعايير الاختيار يلزمها تكون محدده ومركزه وما يلزمش تدخل فيها برشا عوامل اللي تجم تاثر. انا ما نعرفش بالضبط الطالب هذايا الناجح هذايا في الباك شنو اللي اثر عليه، يمكن زاده ثم شويه عوامل، يمكن يكون ضغط من الوالدين يجم يكون لهنا. هذايا باش نحكيو فيه انه فما حاجات يلزم الطالب ما ينساقش وراها، هو يجم يكون يتبع في اصحابه ويجم يكون هذايا كل حاجه.
1: هذا ديجا باش نحكيو في البارتي من الحوار المخصص الاي تي يونيفرسيتي. باغ كونتر نرجع لك بشرى لهنا، يعني انه هو يجم يكون قرأ عام كامل يقرأ ماشي بسياسة المراحل. أنا أعطيني اليوم ننجح بالمعدل وبالسكور اللي حاجتي بيهم يفولي، دجا قلت نحكي على 17 ونص ولا حاجة وعدد متميزة يعني، وبعد يقول توكي وعندي المشكل أنه في الاختيار شنو
2: هو ليه ها هو راهو فما مانيش نقرأ ما هذيك هي لابخوش أنك تقرأ جوست باش تتحصل أوكي سا سي بيان أنك تجيب أعداد بها وتجيب نتائج بها، أما راهو التوجيه في حد ذاته هذية مي المراه يتحضر من قبل
3: بالضبط
2: وباش يتحضر، راه مش باش نجي نحط ولدي ولا نبدا نقري فيه راه لا لا لا لا، مع القرايه ومع الامتياز في القرايه راه فما دي زكتيفيتي كولتوريل ارتستيك في التكنولوجي لي كلوب لي اسوسياسيون هالفورماسيون
1: هذه الكل يحاولوا انهم
2: يحاولوا انه يولي عنده عقليه الممتاز، اصلا مش الممتاز بالعداد كهو طولي عقلية عنده ومخه يسو ديفلوب وتفكيره كيف كيف ويولي عنده النظرة هكا للمستقبل متاعه ومعطى يكتشف هو شنو يحب وفات ميزمش يكتشف شنو هو يحب وقت الاورينتاسيون راه وقتها يولي دون لا بريسيبيتاسيون وينجم يعمل اختيار ماهوش

0: نزلنا نحكيوا على التوجيه الجامعي بعد شوية، يكون حوار مخصص مع سي مهدي عمار مدير اي تي يونيفرسيتي باش يحكينا على اختصاصات فرص التكوين وافاق التشغيل، وكما عنا زادة وجهة دراسية في الخارج اليوم سبيسيال على الاخر. خليكم معنا من توا نص نهار في كومبيزون، فاصل قصير وراجعين.
1: كومبيزون

0: Compizone.
1: ال 11 وفنين 20 دقيقة على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في كامبوس زون. مازالنا مكملين معاكم النص النهار كما نعرفوا البكالوريا. أول تحدي أما التوجيه الجامعي هو القرار ينجم يغير مسار حياة كاملة، وعلى خاطر الاختيار الصحيح يبدأ بالمعلومة الصحيحة. يحضر معنا كما العادة ككل حلقة سي مهدي عمار مدير اي تيم يونيفرسيتي، نحكيه على فلسفة التكوين، ربط الدراسة بسوق الشغل، وكيفاش اي تيم تواكب المهن والتكنولوجيا المستقبل. مرحبا بك من جديد سي مهدي.
2: بارك الله فيك، عايشك.
1: باهي، اليوم لو كنت تقول لنا شنو ما اهم المعايير اللي لازم اخذها بعين الاعتبار في عمليه التوجيه الجامعي اليوم؟ عايشك. حاجه مهمه برشا اليوم، والناس الكل متوجه غادي على خطر بخلاف الشغف والفرص التشغيل، فما حاجه مهمه اللي هي مثلا ينجم يكون طالب مغروم يحب يمشي يعمل ميديسين بار اكزومبل، والميديسين مطلوبه برشا والبلايص محدوده. يعني لهنا مؤهلاته ما توصلوش، يعني لازم يكون حاضر شواء اخر، يبدا عنده بلان بي بلان سي.
2: بالضبط. يعيشك، بارك الله فيك على الاستضافه. سؤال مهم برشا اللي هما شنو المعايير اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار.

0: في التوجيه الجامعي هما ثم ريالمون ثلاثة معايير مهمين برشا وأساسيين. أول حاجة واللي قالته بشرى الساعة هو أهم حاجة أنا يظهر لي هي الشغف وميولات الطالب. هذه حاجة مهمة برشا، راه ما فماش خير في الدنيا من أنه إنسان يخدم ولا يقرأ في الحاجة اللي يحب عليها. هذه مهمة برشا، على خاطر من بعد نهار آخر القراية ولا الخدمة هذيك تولي له يحس كأنه قاعد يمارس في الهواية متاعو. سا سي تري امبورطون. دونك هذه مهمة برشا. النقطة الثانية اللي هي متطلبات سوق الشغل وخاصة متغيراته، هذه راه مهمة. الطالب يزم يكون ملم بمتطلبات سوق الشغل ومتغيراته. علاش نقول خاصة متغيراته؟ خاطر هو الطالب هذا حاجته بسوق الشغل مش المتطلبات متاع اليوم، متطلبات متاع 5 سنين القدام، نهارة اللي هو باش يكمل باش يولي ياخذ ديبلوم تاعو اشنو ما، خاطر سوق الشغل والمتطلبات تاعو راهو قاعدين نعيشوا في ايفولوشن كبيرة كبيرة برشا، ومن يوم اليوم من شهر لشهر قاعدة راهو كيما حكينا في حصص سابقة مهن تتوجد ومهن تندثر. دونك يزم يكون ملم ويكون مطلع وعمل اون بون ريشيرش في السونس هذا مهم برشا. والمعطى والمعيار الاخير اللي بتات كيما قلنا مهم زاد هو نتائجه ومعادلاته في المناظرة في البكالوريا وفي سنة البكالوريا بصفة عامة. راهو هذا زاد معطى مهم ومهم جدا، خصوصا كيف نحكيه على دورة التوجيه الجامعي الخاصة بالمؤسسات العمومية، خاطر يمكن في البريفي يمكن هنا نلقاو الانتريم تاع البريفي، خاطر صراحه ساعات كيما كنت انت واحد يبدا مغروم من جو برون اكزومبل تاع الانفورماتيك، مغروم بالانفورماتيك ويحب الانفورماتيك، والانفورماتيك توا العالميه ولا ليا وكل حاجه مطلوبه برشا في سوق الشغل، مي مالوريزمون هو صار له ان اكسيدون باركور في الباك دونك ما يجمش لهنا. يمكن لهنا احنا نقولوا جي مثلا دور اي تي يونيفرسيتي بار اكزومبل اللي نجموا لهنا يقعد المعطى هذاك، احنا نجموا الطالب اعطينا برك يكون هو عنده الشغف وعنده الميول هذاك ويحب على الماده هذيك، احنا بقدره الله نوصلوه ونعطيوها كل معناتها الامكانيات والدعم اللي لازم من التدريس باش يوصل للشيء هذا. دونك نرجع تو المعايير الثلاثه هذوما، الحكمه بالضبط في التوجيه الجامعي هو كيفاش نلقاو نقطه الالتقاء ما بيناتهم. معناتها تنجم تختار حاجة تحبها وتختار حاجة مطلوبة، مي مالوريزمون تنجم كل شيء يطيح في الماء على خاطر النتائج نتاعك ما تسمحلكش. المعادلة بالضبط. دونك الاختلال ما بين المعايير هذه تنجم تكون راهي تتسبب في خطر ولا كارثة كبيرة في التوجيه.
1: حكينا على الاختصاصات، اليوم شنو هي أكثر اختصاصات اللي عليها الطلب في تونس والخارج؟
0: ما عادش يخفى على حتى حد انه لا توندونس اليوم هي في التكنولوجيات الاتصال والمعلومات، لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون كومونيكاسيون، كي نقولوا لي نوفيل تكنولوجي نحكيوا على الليا، نحكيوا على السايبر سيكوريتي، نحكيوا على الداتا ساينس، نحكيوا على الجيني لوسييل. سا سي دي دومين
1: الكلاود اللي هما موجودين في اي تي،
0: اللي هما كلهم موجودين في اي تي بيان ايفيدامون في الانفورماتيك، وبيان سور راهو هذا يشمل الميادين الاخرى. تو ولينا نحكيوا حتى كي ناخذوا قطاعات اخرى، كي نحكيوا على الماليه مثلا وكل ما هو كذا نلقاو الفينتك، كي نحكيوا على الصحه نلقاو الهيلث داتا ساينس سامحوني، معناتها الاجريتك نلقاو البيو انفورماتيك، معناتها الاعلاميه واللي نوفيل تكنولوجي دخلوا في الميادين الكل نلقاهم متواجدين ومعناتها بصفه كبيره. هذا مهم برشا. دونك نرجعوا ونقولوا راه متطلبات سوق شغل في السنوات القادمه كلها تدور حول لي تكنولوجي د لانفورماسيون د كومونيكاسيون.
1: اكزاكتو. مباشره بجي عندك سؤال؟
2: اكيد. ما راهو مش باش يندثروا العلوم التطبيقيه، معناتها الفيزيك والشيمي والمات واللي سيونس فون دونك فوندامونتال اوسي، ما نجموش يندثروا مي نحسنوهم وندخلوا فيهم لي نوفيل تكنولوجي هذوما. اي بلوس دانفورماتيك دونك في خاطر ديما يلزمنا شكون ي بريبار دي ماتيريو، يلزمنا شكون اوسي في لي نوسيون فيزيك، معناتها لازم عندنا مختصين في المجال
0: هذاك. علاش ناكد في النقطه هذه على انه الطالب زاد يزمو يطلع على لي بلون ديتود متاع المحتوى الدراسة في كل في أي باركور يحب يمشي له يعمل طلة صغيرة وتوى السيت متاع الزونيفرسيتي الكل حاطين البلان ديتود متاعهم يشوفوا يحب يعلق حتى كان مش يخدم في الدومين كما قلت أنت في الانفورماتيك يعلق اللي طلع أنه ثم ينكوش دانتليجنس ارتفيسيال تحطت
2: بيان سور معنى تانتليجنس ارتفيسيال راهي ولت معنى تتو معنى تدو بارتي هكا ستاج براتيك قديش يعني يقارن بين الشعاب هنا زيدا فما مشين للاختصاصات المزدوجة يعني ماش باش تعمل مثلا فيزيك كهو باش تعمل فيزيك انفورماتيك ولا باش تعمل شيمي بيولوجي باش تعمل دونك اللي هي تعطيك اكثر مجال لانك انت تلقى خدمه نهار اخر بون سؤالي هنا سي مهدي كان نجم نقوله يعني انا بالنسبه لي مثلا تلميذ في اختصاص غير المات والانفو يحب يعمل سيكل انجينيور ان انفورماتيك ينجم يعمل في تيم الاختصاص هذا والا يلزمه ديجا يكون عنده شروط اساسيه تتوفر فيه يعني
0: والله سؤال مهم برشا هذا خاطر يسالونا فيه برشا راه نحب نطمن لهنا الطلبة الكل التلامذة الكل اللي ناجحين في الباك راهو الإعلامية ما هيش ولا بصفة عامة الإعلامية ما هيش مقتصرة بركة على التلامذة اللي جايين من الباك أنفو ولا باك مات راهو حتى واحد ناجح باك سيونس اكسبيريمونتال ناجح باك ايكونومي جيستيون ناجح باك تكنيك راهو كلهم يجمو يعملوا اختصاص الإعلامية ليسانس بريباراتوار ولا من بعد خاطر بور سو بريباري للسيكل انجينيور احنا لهنا يجي دور اي تي يونيفرسيتي بار اكزومبل احنا لهنا سي فري كو احنا راهو يفو سافوار كي باش نبداو في التدريس لهنا باش نبداو من النيفو بازيك معناتها اي تلميذ جاي من اي شعبه باش يلقى روحه مرتاح بالعكس انا نقول بتدر جماعه الباك مات والباك انفورماتيك هما باش يلقاو رواحهم بالحق مرتاحين ثلاثه جماعات الاربع جماعات الاولين باش يلقاو رواحهم مرتاحين اكثر فما برشا حاجه
2: تقراهم مرتاحين ما يعاودوا
0: اي بيان سور بيان سور في الاعاده يفاد اكزاكتمون
2: ويصلحوا النقاط الضعيفه اللي عندهم
0: انا حبيت نقول انه هكا لي 3 4 سيمين الاولين باش يكونوا اون ميزا نيفو للطلبه الكل وبو دو 4 سيمين العباد الكل باش تلقى روحها فار نيفو فوار ميم بلوس ان نمشي معك اكثر من هكا حتى كان ثم الطلبه القاو روحهم مستحقين لدروس دعم احنا هنا موجودين باش الاوبجيكتيف انه نوصلوا العباد الكل دونك نحب نطمن لهنا راهي الانفورماتيك ماهيش حكر
2: دروس دعم مجانيه
0: مجانيه بيان سور بيان سور مجانيه معناتها انا يجي يجيني دو تروا ستوديون يقول لي راهو ماذا بينا في الماده هذيك ان دي كور دو سوتيان دي كور دو كونسوليداسيون On est prêt pour le faire sans aucun problème. Il suffit de manifester le besoin. Donc ça, c'est très important.
2: Donc,
0: on peut entendre Rahu l'Allemagne, le Shouab, l'Allemagne, tout Rahi Twassal.
2: Oui. Donc, سؤالي عندي سؤال آخر يعني هنا تقرأوا حساب المستوى العلمي واللغوي للطالب اللي يجيكم.
0: أيه بيان سور.
2: يعني ويحب يقرأ مثلاً حاجة أقوى منه. Est-ce que هنا فما توجيه فما نصائح ولا عندكم دوتر ميثود انه هو في الاخر ينجم يعمل لك التكوين هذا؟
0: بيان سور احنا نشوفوا نطلعوا على نتائجه ومن باب النصح معناتها كما قلت احنا رانا بخلاف ليكول انجينيور اللي عندنا وليكول بوليتكنيك اللي في توسكي انفورماتيك جين الكتريك راهو عندنا البزنس سكول نتاعنا دونك احنا نطلعوا على نتائجه ونطلعوا على المؤهلات وكل شيء ونحاولوا نكونوا في اطار النصح معناتها نحاولوا نوجهوه وكما قلت حتى كان هو باش يختار اختيار اللي يمكن امكانياته في الوقت الراهن ما تسمحلوش نحاولوا كما قلت نعطيوه دروس دعم دروس تكوين اللي توصلوا معناتها احنا نحاولوا الاوبجيكتيف نتاعنا انه نوصلوا كل طالب انه يحقق حق الحلم نتاعو بيان سور فهمتني مي ديما هذا الكل بالتوجيه وبالدعم وبالتكوين هذا مهم برشا دونك نحاولوا نكون ديما متواجدين ورا الطالب بور لو بوسي معناتها دو دوني لو ميور دو ليميم كيما نقولوا.
1: باهي سي مهدي علاش برشا طلبه يندموا بعد عام ولا عامين اللي هي موجوده للاسف ولا في بعض التوجيه هل المشكل في الاختصاص بيدو الا في طريقه الاختيار انت اليوم كيفاش؟ مادام سيرتو في البيريود هذه اكيد راهو فما
0: صحيح موجود الحالات هذو موجوده نجم نعطي دي كا كونكري اما خلينا انا الاختصاص ما نقولش اختصاص مي بلوس في طريقه الاختيار. ولهنا باش نعرج على زوز حالات وراهو يكون طريقه اختيار من جهتين فما نعتبر معناتها حالات بالعكس تلميذ ولا طالب نتائجه متفوقه جدا فهمتني؟ ومالوريزمون ما ناجح حتى بديسات وديزويت دو موين، واما الغالب العائله فارض عليه انه باش يعمل اختصاص معين طب مثلا، ومالوريزمون هو ماهوش حاب على الطب فهمتني، ما ينساق ينساق ويتبع اللي فرضته العائله، ولهنا مالوريزمون بعد عام يلقى روحه وراه الشيء اللي يعمل فيه بعيد على على اللي هو انتظاراته. ولذا معناتها هذه فريمون بالنسبه لي معناتها سي حاجه حاجه خايبه برشا بالنسبه لسورتو انه ناجح بمعدل باهي. وفما لوكا لوكا انفيرس اللي هو نتائجه متواضعه في في في البكالوريا، ومالوريزمون ما سمحتلوش باش ياخذ الحاجه اللي يحب عليها هو، ويمكن جاء في في توجيه بعيد على دارهم فهمتني. الشيء هذا خليه
1: تختلف الاسباب،
0: تختلف يعني الاسباب. لهنا انا باش ناخذ ديكا ديكا كونكري، معناتها عندنا برشا طلبه لهنا لازم نعرفوا انه في في التعليم العالي خاص راهو الترسيم يقعد مفتوح حتى ل 30 نوفمبر،
1: وعندنا برشا
0: حتى ل 30 نوفمبر. ونحب نعطيكم معناتها فما برشا طلبه خذوا اختصاص، خذوا حاجه شعبه بعيده بعيده على دارهم وبعيده على، ومن بعد من بعد لقى روحهم مش في الحاجه اللي يحب يقراها وكل. ولهنا الوالدين بتتزاد يزمهم يحسبوها شوية مليح، خاطر لقى روحه كيف باش يمشي ولده بعيد عليه ويخلص عليه مثلا في إذا مش العام الأول العام الثاني في الكرا، ويبعثه في الأرجونت بوش والترانسبور وانسي سويت. يمكن كان قراه في الحاجة اللي يحب عليها في في جامعة خاصة، يمكن تولي الولد يبدأ فرحان بالشيء اللي قراه، وراه ما فماش كي يجي تحسبها ما فماش فرق كبير، وخاطر يمكن فهمت. ولذا هنا بالحق لازم هذا نحكي لك على ديكا كونكري اللي جاونا معناتها طلبه يا بعد عام وندم ورجع. وفما شكون اللي حتى عمل شهر وشهر وشهر ونص بدا مشى يقرا في سبتمبر، في اكتوبر معناتها لقى روحه بعيد ولا رجع وجا وجا الاي تي يونيفرسيتي باش يكمل قرايته.
1: مادام حكينا على الاولياء، فما فنان اولياء يضغطوا على اولادهم موجوده هذه خلينا نقولوها باش يختاروا اختصاص معين، وفما اللي يختاروا على خطر أصحابهم باش يقراوا فرد جامعة وإلا فرجيها وكل شيء. القرار يعني لهنا كيفاش تفرقوا لهنا وتحاولوا أنكم بالقرار العاطفي يعني كهو شي يحب وإلا الأسباب سوى فما ضغط عائلي وإلا يتبع في أصحابه، وبالقرار الاستراتيجي
0: بالضبط
1: أكيد راك تلقى روحك ساعة ساعة في وضعية.
0: صحيح صحيح. أنا والله لهنا من المنبر هذا نحب دعوة الأولياء الكل صراحة، دعوة بالله خليكم في النصح، خليكم في الدعم، خليكم في المرافقة، خليكم في الاكومبانيمون. ما تفرضوش على ما تفرضوا حتى شيء على على اولادكم. خليهم خلي الطفل يتبع ميولاته، يتبع وراو تبارك الله عليهم لي جون توا ملمين بمتطلبات سوق الشغل في المستقبل، يمكن حتى اكثر من الاولياء
1: فاهمينها
0: ومطلعين. وتبارك الله عندنا اون جونيس فريمون كي تريز انتيليجونت بركة. خلي ما يلزمش والدين يفرضوا. فما شكون الوالد يخدم في ميدان يحب ولده يكمل في الميدان هذاك، ولا ما ولا ولا ولا ثم طب ولا مثلا ولا حاجه، ولا يجم حتى راه يتسبب له لا قدر الله يضيعوا معناتها فهمتني، ولا حتى الاختيار يكون بعيد حتى على مؤهلات مؤهلات الطالب. ولذا انا نحب من المنبر هذا كما قلت نقول الاولياء ننصحهم خليكم ديما في الدعم وفي المرافقه اكثر من انه فرض رأي. وخلي خلي الطالب تجم بيان سور الولي يجم حتى هو يسو دوكيمونت ويعمل انتي ريشيرش وكل سا سي بيان، مي المهم ما تفرضش راي على على على التلميذ.
1: باهي السي مهدي عمار في اي تي يونيفرسيتي، شنو هو المؤشر الحقيقي لنجاح الجامعه بالنسبه لكم؟ عدد الطلبه والا نسب النجاح والا الادماج بعد التخرج في السويفي نتاعك؟
0: والله من اللي ذكرتهم الثلاثه انا بالنسبه لي اهم حاجه هي الادماج بعد التخرج. احنا اهم حاجه انه لومبلويتي نتاع نتاع الطلبه نتاعنا تكون مرتفعه، والحمد لله في اي تيم مرتفعه ومرتفعه جدا، وعندنا فخر كبير احنا والله الحمد لله. انا فخور جدا اليوم ونقولها والله في الاسبوع هذا يا بركه، معناتها عندنا طلبه تبارك الله ولات الوكوب معناتها يزوكوب دي بوست تري تري تري امبورطون. ديرنييرمون معناتها في لينكدين بعثت لي طالبه، كانت عندنا طالبه متخرجت ولات ال اوكوب ان بوست امبورطون، طلبت منها دي ستاج دي تي بور نو ستوديون. والله جاوبتني وجيت تري فيير، قالت لي انا كخريجه اي تيم يحصل لي شرف ان، وبعثت لي 8 ثمانية معناتها دي زوفر دو دو ستاج للطلبة نتاعنا، وهذا فخر كبير. والحالات هذه
1: مهم الكلام اللي تقول
0: والله
1: فيه،
0: والله يعني صدقني والله خريج اي تيم، مش واحد مش اثنين، تو ما عادش عندنا مشاكل في الستاج، خاطر ولاو اولادنا اللي تخرجوا هم اللي يستقبلوا في في في اولادنا اللي مازالوا يقراوا، وسا سي تري امبورطون. عندنا تو دومبلوي تي كبير، نفوتوا 93% في يعني نسبة تشغيلية، وهذه حاجة مهمة برشا. كما حكيت لكم زادة المرة فاتت، عندنا برشا وحيد يعمل ستاج بي اف متاعه يسرى ديريكت مو ركروتي. حكيت لكم الانكدوت المرة فاتت، قلت لك جا شيف دونتربريز في السوتنونس متاع الطالب، قعدت نحكي معاه حبيت ناخذ فيدباك، قال لي ولدي شنو، قال لي السيد راني خديته، قال لي بالعكس انا نحارب انا وياه تو يحب ياخذ كونجي وانا ما يساعدنيش حاجتي بيه، فهمتني؟ دونك سا سي فريمون سي فريمون سي سي اون فيرتي، ونفرحوا برشا كيف نسمعوا حاجة كيما هكا.
1: ما نعطلوكش برشا، نعرفوا اللي انتم مشاركين في المعرض التوجيه الجامعي الهندسي في شارع الحبيب بورقيبة، اللي احنا بعد شوية باش نعملوا مواكبة للمعرض هذايا اون ديريكت. سي مادي عمار ذكرنا في طرق التواصل الاي تي يونيفرسيتي الاستفسار، كنت عطينا رقم
0: الاي تي يونيفرسيتي دابور موجودة في قلب تونس العاصمة، احنا موجودين في نهج فلسطين بعد جردان جان دارك. للتواصل 22 024 444 22 022 4444، ويمكن تصلوا بينا. كما قلت احنا موجودين في الفوروم دو لونتاسيون يونيفرسيتير اللي عملته عماد مهندسين تونسيين، بما ان احنا زاد جامعه خاصه معترف بينا من وزاره التعليم العالي ومعترف بينا من عماد المهندسين.
1: بالضبط جستومون، يعطيك الصحه. نعاود نذكر برقم الهاتف اي تي يونيفرسيتي 22 022 444 22 022 444. يعطيك الصحه سي مهدي، احنا مازلنا مكملين معاكم. بعد شويه فريال باش تهزنا الى وجهه خاصه جدا تريز انتريسونت، الوجهه اللي جبتها لنا معها في كومبوس سون فرونتيير مقبلها، باش نمشيو لشارع حبيب بورقيبه باش نواكبوا الحدث اللي صاير اليوم، اللي هو تظاهرة المعرض التوجيه الجامعي الهندسي من تنظيم عمادة المهندسين. لكن قبلها نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: مازلنا مكملين معاكم في كومبيوز زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في حتى نص النهار. توا نمشيو مباشرة للشارع الحبيب بورقيبة وين ينتظم معرض التوجيه الجامعي الهندسي من تنظيم عمادة المهندسين. معنا في المباشر سي محمد أمين القريشي رئيس مكتب الأعلام والمشرف على مجال التوجيه الجامعي بعمادة المهندسين. مرحبا بيك في كومبيوز زون على جوهرة اف ام.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي جوهرة اف ام.
0: دونك انت موجوده على عين المكان وين ينتظم المنتدى الوطني اللي كان تحكي لنا عليه اكثر سي محمد امين.
1: ايه توا في اللحظه هذه في المباشر قاعدين نعقد اول معرض وطني للتوجيه الهندسي الجامعي بتنظيم عماده المهندسين. دونك ندعو لو خيين الكل باش يلتحقوا بينا هنا في شارع الحبيب بورقيبه مقابل المونجالة في العاصمة. دونك السيبل نتاع المعرض هذا شكون؟ وليداتنا الناجحين في البكالوريا، كذلك وليداتنا اللي بروشينمون باش تخرج ريزلتا نتاع الكونكور بريباراتوار. دونك التحقوا بينا لهنا تقريبا مشرقاو جميع الجامعات الهندسية موجودة بالستون نتاعها. دونك يجم يعملوا بي تو بي نتاعها ويتعرفوا عليها. كذلك ثم محاضرات اون باراليل على هامش المعرض باش نحكيو فيه على أهم اختصاصات، أهم مسارات التوجيه الهندسي، كذلك أهم متطلبات سوق الشغل توا حاليا كسواء المحلي ولا العالمي. دونك ندعيو جميع الاولياء جميع التلاميذ باش يلتحقوا بينا وان شاء الله نفيدهم في المعرض هذا باش يحددوا المسار اللي يناسبهم ويناسب توجهاتهم في المستقبل باذن الله السميع العليم.
0: لو كان تحكينا على المشاركين، يعني فما الجامعات الخاصه الجامعات العموميه، يعني كل ما يخص التكوين الهندسي في تونس
1: تقريبا جميع الجامعات العموميه حاضره معنا، كذلك الجامعات الخاصه اللي هي اكريديتي المعترف بها كسوسوا من وزاره التعليم العالي ولا من وكاليه الاكريديتاسيون العالميه. دونك كذلك موجوده معنا جميع الاقتصاد هذا موجوده كلهم باش يعرفوا بالجامعات نتاعهم كسوسوا اترافير لي بانيل اللي نظمني لهم سبت وحد ولا في البي تو بي في الستون نتاعهم. دونك علاش قلنا فرصه للصغيرات لكل ولادنا كل كذلك للاولياء باش يجي لهنا وباش يعرف شنو الجامعة شنو الاختصاص اللي يناسب التوجه نتاعه اللي يناسب معناها مستقبله بإذن الله، والحاجة زادة اللي تمشي مع سوق الشغل تو متطلبات سوق الشغل باش يكون مستقبله بإذن الله زاهر وفي سنية صحيحة بإذن الله سنة العليم.
0: واضح. برمي المشاركين معاكم البارتنير نتاعنا في كومبيزون اي تي يونيفرسيتي اللي هي موجودة معاكم الجامعة الخاصة سي محمد أمين.
1: اي مرحبا بها، وكذلك هي من المشاركين معنا ونورتنا هنا في عمادة المهندسين.
0: باهي، لو كان تحكي لنا سؤال اخير دونك ما نعطلوكش برشا نعرفوا اللي انت في وسط التظاهره هذيا، لو كان تحكي لنا على دور عماده المهندسين في التوجيه الجامعي الهندسي.
1: هو كي يقول توجيه الجامعي الهندسي ايش معناه؟ معناه ثم طلبه باش يقراوا الهندسه باش يتخرجوا في ظرف عامين ثلاثه او خمسه سنين كان ياخذوا بريبا المسلك نتاع البريبا انتجري. دونك هذوما باش يعودوا هما صوره الجسم الهندسي باش يوليوا ولادنا باذن الله. دونك هذاك علاش عماده المهندسين بالطبيعه بالتنسيق بالاطراف من الداخل الكل تحرص انه الكاليتي الثمره هذه اللي خارجه تكون باذن الله في السنين الصحيحه. هذاك علاش عماده المهندسين في السنين الاخرى قاعده تحرص على جوده التكوين الهندسي في الجامعات هذه. بالنسبه للعموميه هذا يعني مطمئن متهنين عليه. بالنسبة للجامعات الخاصة اليوم ثم فرق تخرج سنويا تراقب الجامعات الخاصة وتشوف الكاليتي نتاع كسوسوا البروسيس نتاع التكوين المكونين اللي كونوا فيها طريقة التكوين هذا مع الطبيعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. هذا كله نحب نخرجوا مهندسين يكونوا في المستوى مهندس صحيح قادر على تقديم الإضافة مهندس ينفع روحه ساعة أولا وينفع بلاده. هذا إن شاء الله يحرص عليه عماد المهندسين. وتعرف لو أي مهندس يخدم في السوق المحليه ولا حتى في السوق العالميه راه هو وجه الجسم الهندسي نتاعنا، يعطي صوره على بقيه معناها الاطراف المداخله في المجال الهندسي. هذاك علاش عماده المهندسين في السنين الاخرى بطبيعه بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي وجميع الاطراف المداخله حارسه حرس كبير باش يقعد التكوين الهندسي في المستوى اللي عاهدناه ديما وان شاء الله يتحسن ويكون في احسن وجه باذن الله السنه العليم.
0: يعني فما نوع من الدور الرقابي نجم نقوله.
1: هذا هو الحق الفعل الرئيسي في اعطاء الرخص ولا في الاشراف على التكوين الهندسي وزاره التعليم العالي، لكن احنا في التيم يعني نحرص على جوده التكوين الهندسي. هذاك علاش بالتنسيق معها نلعبوا في دور رقابي وكذلك دور توجيهي لوليداتنا باش يعرفوا انا ليكول اللي يقراوا فيها انا مختصات عليهم طلب. كذلك اليوم اذا ثم معناها ثم عندي با اخر تو اليوم ما عادش نحكيو على السيكل العادي تاع الهندسه اللي هو البريبار كلاسيك البريبار سيونتيفيك. اليوم ثم سكون ابيل لي بريبار سيونتيفيك ثم مسارات اخرى الهندسة وهذه مواضيع الحق معناها مختلفة فيها الأطراف المتداخلة، ثم اللي يراها إيجابية ثم اللي يراها سلبية ثم اللي يراها معناها الكورسوس نتاع تكوين هندسي نقط كلاسيكي كما هو ذاك الكورسوس الصحيح، ثم لايق معناتها عدد المسارات يقول لك هذا جيل جديد فكر جديد معناها بتوجهات جديدة لازم نعدلوا المسارات. هذه إن شاء الله من ضمن المواضيع معناها اللي مطروحة في اللي بانيل امتيانا واللي باش نغوصوا فيها، وكل واحد يبدو بيتلو ونحاولوا نخرج بإذن الله بالفكرة والتوجه الصحيح. كذلك كما موضوع العزوف شبابنا وليداتنا على السكسيون ماتيماتيك نحكي في النيفو نتاع الليسيات معناها هبطنا شوية خاطر ابريتو هذوكم هما مهندسين المستقبل اليوم، معناها أقل شعبة عليها إقبال هي شعبة رياضيات تعرف تكوين هندسي معناها مبني على على على الماتيماتيك. هو شنو الناس شنو الرياضيات هي بروبلم سولفينغ معناها نلقاو حل الاشكاليات اللي يمكن تسمى عزوف على المات فمش يقراهم بعد في التكوين الهندسي هذاك عليه يعني هذه كذلك المواضيع المطروحه ان شاء الله وبرشا مواضيع اخرى ان شاء الله نطرحوها وان شاء الله بقدر ربي نخرجوا بالحلول ولا على الاقل نخرجوا بالتشخيص الصحيح
0: اكيد هذا هو
1: وبعد هذه الحلول باذن الله.
0: سي محمد امين يعطيك الصحه ما نعطيوكش
1: بارك الله في الجوهرة فيما على متابعتها المباشر للفورم تاعنا وندعو مرة أخرى جميع المستمعين الالتحاق بنا توا في معرض توجيه الجامعي الهندسي في عمادة المهندسين في الشارع حبيب بورقيبة مقابل منقرة. مرحبا بكم مرحبا بجميع مستمعيكم
0: يعطيك الصحة إن شاء الله ترجعوا بحثنا أكثر تفاصيل وكما قلنا إن شاء الله تلقاو الحلول وتخرجوا بحاجات مهمة تفيد التكوين الهندسي في تونس. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى نص النهار في كومبيوزون، خليكم معنا راجعين.

0: Campus Zone. Campus Zone. Campus Zone.
1: أربعة وخمسين دقيقة بعد الحداش مكملين معاكم حتى نص نهار، وصلنا لآخر فقرة في البرنامج، وأكيد برشا ينتظر الفقرة هذه اللي قلت لكم من أول انطلاق البرنامج أنه اليوم في ريال الجبالي باش هزنا لوجهة دراسية يمكن باش تفاجئ برشا ناس، في وجهة تنجم تقرأ فيها في جامعة عمومية سورتو من غير أن كونت بنكير بلوكي، مع امتيازات أخرى نكتشفوها توت سويت مع في ريال الجبالي في كامبوس سان فرونتيير.
0: Campus sans frontières, ma destinée.
1: في غياب تسنيم موجودة معنا فريال، تفضل.
2: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الوجهة متاعنا réellement c'est une destination exceptionnelle. اللي ينقلوا عليها أكثر c'est une destination épicée. الحقيقة فيها plusieurs avantages. Les avantages اللي توفرهم destination هذه اليوم اللي هما أول حاجة اللي قلت عليها أنت ديجا مهدي اللي هي une destination sans compte bloqué. Donc هذه en premier lieu. En deuxième lieu la destination destination هذيا ماهيش اون ديستيناسيون غاليه بالكل بالنسبه لاولادنا توينسا اللي حابين على ان باركور اكاديميك اكسيبسيونيل في اون ديستيناسيون اكسيبسيونيل. انكور بلوس اليوم نوفروا في ديستيناسيون هذيا بليزيور سبيسياليتي موجوده عندنا كلكو سوا بور لي باشوليي، الناس اللي حابه تعمل تطلع تعمل ليسانس، حابه تعمل ماستر او انكور البي اتش دي، دونك نجمو نعاونوهم اي اون بو لي اكومباني في الديستيناسيون هذيا. دونك اليوم اللي نحب نحكي عليه في الديستيناسيون هذيا اللي هما ليزونس دو تريتمون. اش معناتها؟ معناتها نجمو نوصلو بور توت سبيسياليتي. Les étudiants تاعنا باش يقراو غاديكا باش نوفروا لهم كيف كيف لو فويي، نجيبوا لهم لادميسيون والباهي اكثر ان اليوم نو سوم ريالمون دونك لو ميون ديريكت اللي ناخذوا اون كونتاكت ناخذوا اون شارج الكونتاكت ديريكت افيك لي زونيفرسيتي
1: من غير انترميديير.
2: من غير انترميديير دونك جوستمون هنايا كي نقولوا من غير انترميديير اي كو نجمو نغارانتيو لادميسيون. Donc on travaille plus à la faisabilité, à le contrôle interne à les universités, et encore plus donc on a les points forts interne et nous hatta la garantie de visa ne je m'en offre là. Donc on a une chose simple برشا اللي هي réellement نرجعوا نقولوا اكثر اللي ما فهمش كونت بلوكي اللي الديبونس نتاعها الكو دو في ماهوش اوسي شير كيما دوتر ديستيناسيون. دونك هنا نلقاو روحنا
1: شوقت لوين يا فري شنو هي الديستيناسيون؟
2: دونك سي اون ديستيناسيون ازياتيك اما ماهيش بعيده ازياتيك اما ماهيش بعيده على خاطر 15 اور دو فول نلقاو روحنا غاديكا. دونك ديستيناسيون هذيا اللي هي الصين اللي هي الشنوا جوستمون الصين اللي هي بلاد موجود فيها براتيكمون توت لي سبيسياليتي. الصين اللي نجمو نقراو فيها ان نيفو دو بي 2 ان انجلي.
1: D'accord.
2: Déjà, c'est bien. Donc, manège obligé qu'on apprenne la langue chinoise ou bien que radica c'est optionnel. Donc, automatiquement, bush qu'on a le hack à l'avantage hédaya. Kif. Donc, les études, foyer et dépenses. Belhak, mais il faut toucher les 10 000 dinars tunisiennes. Donc, belhak, je te le carouhak avec 10 000 dinars tunisiens, 10 000 dinars tunisiens. Najem taqra, tu vas faire le kif le foyer mtaak et encore. Bien sûr. Et encore, عندك مصروفك. معناتها في الصين احنا اليوم المصروف الشهري ما يفوتش 300 دينار تونسية. Et c'est D'accord. le plus important اليوم بالنسبة للبارون. على خاطر البارون كي يجي il cherche l'admission, c'est vrai. Il cherche une bonne qualité d'études. Il cherche une bonne qualité de diplôme. Mais à la fois, زادا يحب على le coût de vie. Donc, أول حاجة يسأل عليها هي قداش باش تتكلف له العيشة غاديكا لولدو. Donc, إن هنا اليوم نطمنوا اللي les frais universitaires ماهمش autant cher. Le coût de vie encore plus معناتها باش نلقاو روحنا 300 دينار تونسية نجمو نعيشو غاديكا ونصرفو. الحاجة الباهية زادة في الصين انه عندنا بوكو دو غراتويتي اي بوكو دافونتاج.
1: شمعنى كيف شنو؟
2: Voilà, donc les gratuités radicales, le fait que nous sommes des étudiants, on a la carte étudiant, donc on a accès aux bibliothèques gratuites, on a le transport public qui est gratuit, on a carrément les bicyclettes et les trottinettes, on a les moyens de transport et de déplacement, ils sont tous gratuits, les foyers qui sont très très bien équipés, des moyens de divertissement, ils ont les foyers, des piscines, des salles de sport, donc c'est très très intéressant. Le bien-être de l'étudiant et encore l'étude. Et c'est très important, le moral et le mental de l'étudiant. Voilà.
1: ذكرنا كيفاش وسائل شكون الاستفسار وكل الاجونس لينكديو كيفاش
2: بالنسبه لل voilà بالنسبه لل contact. Donc je suis toujours joignable sur le 22 3 45 8 45, d'accord, 22 3 45 8 45. Donc je suis la responsable d'agence Grand Tunis. تلقاوني ديما موجوده في شارع محمد الخامس rue Jamel الدين Lafrani. مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحه فريال الجبالي. ما خلطناش الوقت ان شاء الله الاسبوع القادم نحكيوا على الكتاب اللي تجم تسميه لنا الكتاب
2: justement عندنا الكتاب اتود على الانترناسيونال اللي فريمون باش يكون لو غيد نتاعنا ومتاعكم pour tout étude à l'international.
1: الحصه القادمه نحكيوا عليه ان شاء الله سوا معك انت والا مع تسنيم. احنا نحب نذكركم اللي كومبيس زون اليوم ابارتي من الجمعه الجايه تلقاونا نهار الجمعه ما الساعه الموعد الجديد لكومبيس زون باش نكونوا معاكم كل نهار الجمعه من الساعه الساعتين. هكا وصلنا لنهايه البرنامج. بشرى البجاوي يعطيك الصحه.
3: ميرسي ابو
1: فريال يعطيك الصحه من جديد. سيمان ميرسي بوكو يعطيكم الصحه على الاهتمام اللي مخفين فنيه واللي شادين تو اكيد. فما اليوم نعرف ويكاند عبيد كل تتنقل نقول لكم سيسر واحكم وخليكم برونشي على جوهرة اف ام. احنا نتقابلوا معكم الجمعة الجاية. بو ويكاند ناس كل. باي باي.
0: كل سبت 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهرة اف ام بمساهمة IT University de la connaissance à la compétence.
4: سيف السنه مع النسيم ديما رابحين دير المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. لم 8 اعواد واربع خطاوات من كلاص النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزه فوريه. وزيد عمر القصاصه اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الفايزين مع كلاص النسيم. الصغار الكل رابحين.
0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون غدا ممثلهم الجديد في البرلمان. وإيران تدين الضربات الأمريكية وتتمسك بالدفاع عن سيادتها. وفي تفاصيل أخبارنا، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون غدا إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي، وتتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخباً. والمهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 2000 بمقر عمادة المهندسين التونسيين، لتمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أفاد عميد المهندسين محسن الغرسي أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية للطالب للاطلاع على برامج التعليم والبحث العلمي، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات أخرى سواء في تونس العاصمة أو في الجهات.
2: اليوم جايين يشوفوا على المباشر برامج الهندسية للمدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة. هذه فرصة كبيرة أنه نجمع كل المدارس في نفس المكان وفي نفس الزمان لإعطاء أكثر شفافية لموضوع التوجيه الجامعي التوجيه الهندسي، ولإعطاء كذلك القيمة المضافة للبرامج الهندسية اللي قاعدة تتقرأ في تونس. اليوم فرصة كبيرة للطالب وللولي باش يقف بالحق بجدية على كل البرامج، معناها بكل شفافية وبكل موضوعية، في نطاق أنه ينجم حتى يقارن ما بين مدرسة أخرى حول طرق التعليم، حول برامج التعليم، حول البحث العلمي، حول آفاق التشغيل، حول كذلك قيمة الشهادة اللي مش يتحصل عليها من بعد. وإن شاء الله اللقاء الأول هدايا معناها يكون معناها متابعة أخرى لعدة لقاءات سواء كان في تونس العاصمة أو في الجهات.
1: من جهة أخرى، أكد الغرسي أن ظاهرة هجرة المهندسين التونسيين تعتبر تأكيدا واعترافا ضمنيا بقيمة التكوين الهندسي في تونس.
2: هجرة المهندسين راهو نجموا نعتبروها معنا مرات حاجة إيجابية، خاطر هذايا تأكيد واعتراف ضمني بقيمة التكوين الهندسي في تونس. تعرف الدول خاصة الدول الغربية ما تعملش ريكروتمون تاع مهندسين تونس لسواد عينيه، بل هو معناها تأكيد على أنه التكوين الهندسي في تونس هو تكوين معناها ذو شهادة عالمية. ولكن نحن وقتاش نقولوا أنه خسرنا المهندسين متاعنا، وقت ما عاش واللي عندهم علاقة بتونس، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في المستقبل. نحبوا أنه المهندس التونسي يكون بالحق سفير لتونس في كل البلدان، وتكون معناها علاقته معناها بلده الأصلي معناها علاقة متينة، اللي نجم يوفر هو ظروف الاستثمارات يسهل عملية معناها الاقتناء، خاصة تاع الآلات اللي ما نجموش تحصلوا عليها بطريقة معناها سهلة. المهندس التونسي نحبوا بالحق يكون سفير للدولة التونسية في العديد من الدول. أكيد اليوم ما يزمناش خليه فراغ، اليوم معناها المهندس التونسي نحبوا يبقى في بلاده، خاطر شكون مش يخدم المشاريع الوطنية. لكن كذلك يلزمنا نراعيو الظروف المادية وبيئة العمل اللي تكون موجودة في تونس. اليوم نعرفوا أنه التأجير المهندسين هو تأجير ضعيف، وهذاك قاعدين نخدموا عليه باش على الأقل نعطيو الحوافز المالية للمهندسين متاعنا، باش على الأقل فما برسنتاج باهي يبقى في تونس لخدمة البلاد.
1: شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك تبلغ حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الحالي، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثلو شركة تونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. العناية بالنظافة والمحافظة على جمالية الشريط الساحلي، تنظم حاليا حملة جهوية للنظافة بكامل شاطئ القنطاوي بحمام سوسة بمشاركة مختلف المصالح الجهوية والبلديات والهياكل المتدخلة في الجهة، وفق ما أكده كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم إشجريم لشيراز التزركية.
3: في إطار حكومة قطاع النظافة وتكثيف التدخلات لحد من الإخلالات البيئية وضمان استدامة نظافة المدينة الجمالية وتحت إشراف السيد والي سوسة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي ومجلس المحلي بحمام سوسة، تم برمجة تدخل جهوي للنظافة بالاشتراك مع جميع البلديات المجاورة بشاطئ مرسى القنطاوي مرجع نظر بلدية حمام سوسة. انطلقت من الساعة 8 صباحا، وكان البرنامج هو أول حاجة يعني تدخلات تحسيسية وخيمة تحسيسية مشاركة المجتمع المدني على مستوى شاطئ القنطاوي حول الفرز التقاء النفايات ورفع الوعي لحد من وجود نفايات بلاستيكية بشريط الساحلي، وقمنا يعني بحملة لجمع النفايات على الشريط الساحلي، ثم تدخل بغرملة رمال الشاطئ من منشية للقنطاوي ورفع الأتربة والنفايات المختلفة من المرات المؤدية للبحر مثل ممر جزيرة قوريا وممر أولاد شلبية وممر شارع حلفة. أيضا قمنا بتنظيف يعني واد قعاية الموجود في قلب المنطقة السياحية، وأيضا كنس ورفع الأتربة باقي الممرات وكنس وقلع الأعشاب الطفيلية بالطريق السياحية مفترق حنباع المفترق الجولف ورفع النفايات المختلفة من الأحمادة انطلاقا مفترق سيد القنطاوي.
1: دوليا، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء الجمعة على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في منتصف جوان وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أكدت الخارجية الإيرانية أن الضربات التي نفذتها قواتها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس، مشددة على أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة. كمان استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق جنوب غزة، كما استشهدت امرأة، فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق سيطرته وانتشاره شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. فلاش المونديال
4: النهار 11 دقيقة، مرحبا بكم في فلاش المونديال. لكن البداية باش تكون مع انطلاق الاجتماع الهام في مقر ولاية سوسة، والفيديو نشاهدوه مع بعضنا على جورة تي في. قلت انطلاق الاجتماع الهام في مقر ولاية سوسة لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور عدد من الوجوه وشخصيات البارزة كما الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهرة إدريس، السيد عثمان جنيح، السيد فؤاد قاسم، فما اللاعبين سابقين زاد حضروا الاجتماع، أيمن البلبولي، أمين الشرميتي، من بين حضور زادة السادة محمد إبراهيم، أحمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة. أكيد في موعدنا الرياضية القادمة نعطيكم أهم مخرجات الاجتماع الهام للنجم رضي الساحلي في مقر ولاية سوسة. في أخبار المونديال للمرة السادسة على التوالي المنتخب السعودي يفشل في التأهل للدور الثاني من المونديال انسحاب من الدور الأول في مونديال 1998 2002 2006 2018 2022 2026 السعودية باش تنظم كأس الخليج في سبتمبر القادم وكأس آسيا في جانفي القادم. مدرب الأرجنتين قال وأكد أنه ميسي لن يبدأ مباراة الأردن غدوة أساسيا وباش يكون على مقعد البدلاء. مدرب الأرجنتين قال الملاعبية اللي باش يكونوا أساسيين غدوة يستحقوا اللعب هما جزء من الفريق يتميزوا وتميزوا بالجدية في التمارين وباش يدخلوا للمباراة غدوة كأساسيين. الأرجنتين كانت ضمن تأهلها لدور 32 باش تواجه الرأس الأخضر. نذكروا أنه الأرجنتين سجلت 5 أهداف الخمسة سجلهم ليون نلبسي. برشة تساؤلات في مصر على نوعية إصابة محمد صلاح. محمد صلاح اليوم في مباراة إيران فاجأ الجميع وطلب مع اللقطة أنه غزر للإطار الفني البنك البدلاء منتخب بلاده وطلب وحده التغيير وتم بالفعل التغيير. وبعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بزيزو حسام حسن مدرب مصر قال محمد صلاح هو اللي طلب التغيير باش يخضع لكشوفات إضافية عنده ألام في العضلة الخلفية للقدم اليسرى. برنامج مقابلات اليوم العشرة كرواتيا غانا طاقم تحكيم من كندا غانا حتى في صورة هزيمتها تتأهل كأحسن ثالث. في نفس التوقيت بنما أنجلترا تحكيم للقطري عبد الرحمن الجسيم مباراة شكلية بعد ترشح المنتخب الإنجليزي وانسحاب بنما فقط. مجموعة هذه تلعب على الترتيب وتعرفنا على مجموعة هامة من مقابلات الدور 32 غدوة لحد الثمانية أولى مقابلات الدور 32 كندا جنوب أفريقيا ثم نهار 29 جوان البرازيل اليابان ألمانيا الباراغواي نهار الثلاثة مضي ساعتين متاع الصباح قمة الدور 32 المغرب هولندا الستة الكوت ديفوار النرويج العشرة المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويدي نهار الخميس 2 جويلية أمريكا البوسنة نهار الجمعة 3 جويلية مصر أستراليا الأرجنتين الرأس الأخضر. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال مع رياض القادم مضي ساعتين في جورا سبور. المونديال.

0: خالد التوبي مع خالد التوبي على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: وصلنا 16 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. السبت 27 جوان 2026 اللي وافق 12 محرم 1448 للهجرة. كالعادة من الصنار الماضي ساعتين نحكيوا على العقارات, نحكيوا على الأراضي. إذا كان عندكم ما تعديوا ديزانوس تحبوا تبيعوا وتشريوا وتكريوا ولا فما أسئلة عقارية, مرحبا بالأسئلة نتاعكم. الكل وسائل التواصل نعاودوا نذكروا بهم, لي دو باج فيسبوك جوهرة فام وجوهرة فام لايف موجودين على ذمتكم. تأمين البث على الديجيتال والتلفزي من عند نرجس قلالة, مرحبا نرجس. عادت إليكم من جديد مش الكابتن ماجد, الكابتن جيان, مرحبا. لباس سافا تو فابيان إن شاء الله إن شاء الله مربوح. وعاد إليكم من جديد الكابتن فرج, مرحبا.
2: باسي خالد, مرحبا جيان دورتور, مرحبا نرجس. ولو اني فجعتها الصباح من مسلسل سيد عدا, مرحبا بالناس الكل. اي مسلسل اختي صغيره كمان, ما تلومش عليا.
1: باهي, طريقه المشاركه معنا تتصل بين 3 2 5 8 36 300. تلقى جمال بقديده يستقبل تليفوناتكم في ستاندارد الدنيا وما فيها. كالعاده ناخذ موضوع نحاولوا ننوروا الراي العام به. عامه الشعب ما يعرفش شو معناها تصريح بالتركه. شو معناها تصريح بالتركه؟ مانيش باش نحكي كيفاش وعلاش ومن عشرون قانون موجود. دونك من غير ما تاخذ كسر في راسك اعمل واش عليك في البقية. ايش باش نقول لك؟ باش نقول لك اللي كونه شو مال ريسك ولا شو عن ماذا ينجر عدم التصريح بالتركة. اذا كان ما تصرحش بالتركة شو اللي نجم يكون موجود وراء هذا التصريح بالتركة؟ حاجه سهله برشا, صحيح فيها مصروف والقانون التونسي لا بد من مراجعته ولا بد من تغيير بعض الأشياء في القانون التونسي على خاطر إنسان تلقاه غني غني غني عنده أراضي وهناش وديار وواحد كل شيء وهو من جمشي يتصرف فيهم, من جمشي يخلص هالتصريح بالتركة هذايا علش خاطر ما عندوش فلوس.
2: قلنا غني بالانتظار,
1: ولا غني مع تأجيل تنفيذ سورس
2: بدأ
1: حكموا له باش يقولي غني
2: ولا
1: أما قالوا له مع إيقاف التنفيذ
2: يموت فقير.
1: الله أعلم.
2: تتعدى الورثة؟ لا صارت.
1: لا نحكي على الورثة, أنا مانيش نحكي.
2: لا تتعدى اللي بعده.
1: اللي بعده
2: صارت فرضها
1: وقت.
2: اي لا صارت, فما ناس معناتها بالحق ورثوا ما يقدر بالمئات الملايين.
1: صحيح.
2: ما نجموش يتمتعوا بهم, ماتوا.
1: وخليهم للي بعده.
2: واللي بعدهم التو نجموا يتصرفوا.
1: اكزاكتومون. سيدي فما برتمان. برتمان فيه أقل من 100 متر.

0: هو شكون
1: كيفاش تبيع؟
0: كيفاش تصح فيه؟
1: ما تنجمش اي فوالا ما تنجمش.
0: لا يلزم واحد من العائله
1: اش باش يلم
0: واحد من العائله يلمه شكون من الوارثين ويعمل توكيل.
1: يا ودي ساعات ما تلقاهمش
0: هذا اذا كان احنا سهلناها.
1: دوزيام جينيراسيون وتروزيام جينيراسيون ما يعرفوش بعضهم اول حاجه وثاني حاجه تلقاهم خارج ارض الوطن.
0: بربي باش يهبط لك على ارض الوطن على 500,000؟
1: لا من با حتى يهبط لك تقول له امشي للقنصليه اعمل توكيل لخوك ولا لخالك ولا لعمك يقول لك والله القنصليه بعيده عليك. كما مثلا عايش في الولايات المتحده الامريكيه
0: اي ولا في كندا
1: عندك القنصليه في واشنطن وهو تلقاه ساكن في كاليفورنيا يعمل 6 سوايع فال يمشي يعمل لك توكيل على 50
0: دينار. يا بدك صح اسهل
1: صحيح
0: بيان سور
1: ومنو يطلع على العائله
0: من ويروح شويه تابونه ومروح
1: صحيح دونك ما نعرفش يزر لي ممنوع تدخل
0: لا تابونه لا البسيسه ممنوع
1: هما عندهم قواعد وعندهم ضوابط نتاع لا كعبه التفاح ما عندكش الحق تدخل على خاطر ينجم يكون فيها جرثومه وما نعرفش
0: والدراع طرف لاباس في جرث الدراع
1: في فرنسا شعر لاباس في جرث الدراع ما يعرفش اسمه بالفرنسي
0: خلو دراع
1: خلو دراع مي ان توكا بعد شويه نحكي لكم على التصريح بالتركه وماذا يمكن ان نجر عن عدم التصريح بالتركه. خلينا نذكر زاد كيف طريقه اخرى للمشاركه. تفضل جيه
2: باش تشارك اشتري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.
1: البدايه باش تكون مع الموسيقى مع اليسا وهنا راجعين يلا.

0: شكا كان الغنية اسمها Ain't Nobody. نخلطوا بها حتى كشي النص نهار والتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح حتى كشي الماضي ساعتين. خونا حميد عادل بعد ما يسلم على الكيب الكل يقول عندي صديق عايش في الخارج عنده لو دو تيران كاري في 500 متر مربع تيتر انديفيدويل موجود على الطريق اللي دو فوا سوس القلعة الصغيرة قدام دار الكراهب اللي موجودة غادي بحذا السكة. حاب أعرف قداش السوم في المنطقة هذيك.
1: ريت البلاصة هذيك أنا تحديدا هو حددها بالضبط على اليمين احنا ماشيين قبل مقبرة السالور. المنطقة هذيك مازالت ما دخلش
0: فوالا
1: مقبرة السالور هذيك دونك لهنا هنا اللو اللي عنده هو كاري وين موجود بالضبط توا اذا كان نوصله في النيفو اللي قبل السكه برشا وينك البلان اللي طالع تاع تقسيم ولاد النابلي يمشي 1200 و1500 وفما بلايص اللي فما كل هما عاملين كياس صغير نتاع البسيكل وكياس دي بيتون وكياس اخر بعد الفرع هذاك كياس فرعي ويوصلوا بعدين علاش تشوفك العمارات مؤخرين شويه ان بو ديكالي خاطر فما كياسات قدامهم وفما زون فيرت هذاك في التقسيم الجديد اذا كان في المنطقه هذيك يوصلوا حتى 1500 دينار إذا كانوا في المنطقة هذيك
0: هذيك مرخصة البناء
1: مرخصة البناء كما قاعد تشوفها اير بلو سويت وكل هنا يوصلوا حتى 1500 دينار إذا كانوا قدام شوية وداخل في البلان داميناجمون توصلوا 1000 1200 إذا كانوا قدام المقبرة يعطيها للجبانة ويدفنوا فيها هكا
0: واضح
1: كاو ما
0: عادش كيفاش يعرف
1: يمشي للسيرفيس تكنيك بلدية سوسة
0: باهي ينجم صديقه ويمشي
1: ينجم أي إنسان
0: معطيات عادي
1: ما في حتى شيء معلومات عامة
0: كونفيدونسيال
1: لا با دي تو مش شخصية ومش مش لا عادي يدخل للسيرفيس تكنيك
0: حميد قول له يعطيك ريفيرونس نتاع شهادة الملكية مادام تجري تمشي بشهادة الملكية لديوان قيس الأراضي
1: لا السيرفيس تكنيك لا لا من غير حتى ما يعطيش بلاصة
0: بنومرو شهادة الملكية ما ينجمش يطلع لك
1: لا بلاصة يعرفها لا منطقة معروفة لا ما شاء الله الوليدات في السيرفيس تكنيك في باب حارة
0: بنومرو شهادة الملكية يستحيل
1: يطلع حالك توريه البلاصه تقول هاي الحومه دي الارض الحشيبه يعني مثل البلون الكل
0: مشكله اذا كان سي حميد بيدو ما يعرفش وين يعني
1: هذاك موضوع اخر عادي هذاك
0: اي قدام التالي
1: هذاك موضوع اخر
0: هذاك علاش قلت لك انا يمشي للسيرفيس توبوغراف ديوان قيس الاراضي هو اللي يعطيه بالضبط
1: اي البلون تاع هاي بالضبط
0: تاع وين موجود وقتها يمشي بالبلون هذاك للسيرفيس تكنيك في البلديه
1: بالضبط
0: وهما يقولوا له اسكو هذه مرخص فيها البناء
1: ديريكت
0: والا
1: ديريكت على البلاصه يغزل له يقول له
0: ينجم ياخذ شهاده من البلدية في صبغة العقار نتاعو
1: بالضبط ينجم
0: طبطة شوية يظهر لي تحت حكاية جمع 10 ايام باش
1: معناها يقول له على البلاصة هو ديجا يقول له اذا كان اي امشي نكمل لك يقول له على البلاصة اللي هنا اسكو هي مهيئة ولا لا بعد اذا كان هو حاجته بالشهادة يعمل مطلب واسكو هو عنده الحق باش يعمل مطلب ولا لا هنا دخلنا في الامور الشخصية بيان سور اسكو هو معناتها كصديقه ينجم ياخذ ولا اذا كان يعمل له توكيل ماناش عارف العملية اما فينالمون ينجم يتهنى يشوف اسكو هذيك داخل البلون دو ميناجمون ولا هكا كان نجم يعرف انا حددت له البلايص فين بالضبط
0: واضح
1: ويقدر ويشوف
0: واضح باهي شو التليفونات تاعنا نمشيو لسي منير موجود معنا مرحبا سيدي
2: السلام عليكم
0: لاباس خويا منير
2: الحمد لله
0: هاي سيدي شعناي
2: انا في استوديو اس اس 800 هي الرحبه قدام جامع العريان قد
0: رحبه حمام سوسه
2: هاي شارع حبيب بورقيبه
1: رحبه حمام سوسه وين كان كوري
2: لا مش جامع ذاك جامع العريان قدام فما قهوه
1: اي جامع العريان قبل مدرسه طريق تونس على اليسار ندخلوا ولا؟
2: اي تدخل لكن لا تدخل هذاك ثم زوج جامع هذاك مش
1: جامع
2: اي الرحبه قد
1: في وسط الرحبه الداخل
2: اي في وسط الرحبه الداخل ثم قهوه قدام الجامع ثم قهوه وفوق القهوه قد
1: فوق القهوه معناتها برمي تاج
2: اي
1: وفوق حاجه سي منير
2: الهواء لا ما فوق اما الهواء يعني تبعني
1: يعني انت مش بيع البرميتاج ومن غير هواء
2: الهواء لا يبيع ياخذ الهواء بالطبيعة
1: واضح به وقداش فيه المساحه نتاعو
2: 40 متر مربع
1: 40 متر مربع وشنو في وسطو اس بلس 1
0: اس بلس 1
1: اس بلس 1 صالون
0: صالون
2: اي عندها حق على البلس
0: 1 به شهادة الملكية سي منير
2: مسجل في القبضة
1: غير شهادة
2: ما عندي يعني شيتو ما عندي من عام 95 شيتو
0: باهي وما سجلتوش
2: سرق كان في القبضه
0: اي
1: اي لا ما
2: مش الدربلو اي
0: باهي قداش طلب فيه؟
2: 63 مليون
0: 63
1: 63 مليون
2: و500 عملت رينوفاسيون انا بنيته عام 95 جبت عملت رينوفاسيون عملت سيراميك عملت الومنيوم عملت
0: علاش 63 خويا منير علاش مش 60 وعلاش مش 65
1: بالك
2: سي فاسيت خاطر اني جبت خبير قاموا لي جبت خبير قبل ما نعملوا رينوفاسيون قاموا لي 1500 للمتر كاري معناها 60 مليون
1: عملت رينوفاسيون
2: وزدت كان 300
0: واضح
2: فهمت اللي حاب يبيع خاطر يلزموش يغلي فهمت يلزم يعمل بري مودري
1: هو الحقيقه هو الحقيقه باش نكون واضح معاك بلاصتو تحفونا برشا راهو كي نقولوا حمام سوسه وسط الرحبه وما نعرفش اني ما شفتوش معناتها باش نقول لك اسكو مزيان ولا
2: قدام الجامع خاطر غادي بقعه كبيره واسعه
1: وفيها كوميرسيال لازم يدور الكهرباء والكل هذاك علاش معناتها تدخل الكهرباء
2: يعطيك الصحه
1: هو بلاصتو مزيانه الحقيقه نتاع ربي معناتها في حمام سوسه وين الرحبه بلاصتو موقع ممتاز جدا حتى قريب للبحر القصه ديريكت من بعد الجبانه من غادي تقرا في وسط البحر هايله برشا حتى سومو باهي فهمت ما عرفتش اني كيما قال لك سي خالد علاش 63 علاش مش 65
0: هاكا قال لك هو عمل تقييم
2: انا قلت لك اني 3 مليون هذوكم خليتهم خاطر اني بالرينوفاسيون كل زد كان 300 قلت مو عندي قبل 1360 قبل الرينوفاسيون عملت عاودت السيراميك وعاودت عملت كل عاودت وبدات بيبان الومنيوم فهمتني وحتى البركون انا عملته يعني الومنيوم فهمت
1: كان عملت كملت صرفت عملت شهاده ملكيه تكون لك خير برشا الحكايه
2: اي يعني ما كنتش عملها خاطر قصيت في الفلوس هذيا فهمت ما نجم نعملها شهاده
1: لا معقول
0: نمرو التليفون سي منير
2: 56
0: ايوه
2: 950
0: ايوه
2: 313
0: 313
2: 313
0: اوكي شكرا على الاتصال
1: مرحبا يا سي منير مرحبا
0: سي الحبيب
3: انا عم سيدي
0: نهارك طيب
3: نهارك دقله وحليب نهارك اسعد الايام
0: عيشك شنو الامور سي الحبيب
3: لاباس والحمد لله رب العالمين
0: منين نتكلم فينا
3: نتكلم فيكم من سيدي بوعلي
0: من سيدي بوعلي
1: مرحبا بسيدي بوعلي
0: الشيخات في سيدي بوعلي
1: مو سيدي بوعلي كبيره برشا عاد
0: مال
1: من ارض الكنانه ولا من ارض ولاد علي ولا
3: لا لا لا مسطح
1: مسطح
0: مسطح
1: مرحبا
0: حتى هي الدنيا سخونه شويه كي نطلع للسطح تولي فريشك
1: قلنا مش تبيع في السطح ولا
3: نعم
1: مش تبيع في السطح
3: البرة من السطح البرة من السطح
1: مش عندك اي
3: عندي 5180 متر
1: اي
3: امني فيهم المي والضوء
0: اي
3: فيهم 27 زيتونه وفيهم دار كوفير مصبوبه 90 متر
1: مسكن ريفي معناتها
3: نعم
1: مسكن ريفي مش كامل معناتها مصبوبه هكا هو
3: اي مش كامله 90 متر مصبوبه مبليح حجر ومصبوبه بالوجه
1: قلت الماء شنو ماء سوناد ولا بير؟
3: اي ماء سوناد ما شنو سوناد والضوء موجود فيها موجود الماء والضوء
0: مسيجه هذه سي الحبيب ولا لا؟
3: لا لا مش مسيجه
0: بالطابية برا
1: لا لا مسيبة
3: ما عادش طوابي تو مسيبة
0: حتى شيء مسيبة برا
1: انا قلت معاك ودير انت
3: مازال
1: لا لا مو مشى الهندي وقتها تو مش عاودوا من جديد يعاودوا يزرعوا باش يشوفوا كل شو اسمها هي
0: القرموزية
1: القرموزية ما ترجعش ولا حاجة
3: القرموزية هذيك معاك
1: باهي مش سالف فيها سي الحبيب هذايا
3: والله توني نحطك بالصدق ثم جماعة
1: مالا مالا كان تقول ليش احنا الصدق ما عملنا شيء
3: واحد يحب 600
1: قول لي نسمع فيك
3: جوري نسمع فيك يحبوا 500 و600 اعطوني 35 في المترو لين نحب نبيع الكل
0: اي دونك انت قداش تحب
3: هاني قلت لك الصحيه اللي صار علي قلت لك
1: اي 35 في المترو قداش يطيحوا هذوما
0: شويه قال لك 35 في المترو
3: لا لا لا لا معناها اللي طالبين انا نحب نبيع الارض كلها
1: اي
0: قداش طالب فيها الارض الكل
3: يحب يشري واحد يحب 500 واحد يحب ياخذ 600
1: فهمتك هذاك فهمناها انت قداش طالب في ال 5000 الكل اختارنا من 500 و600
3: ليه تحت 30 ما نبيعش 30
1: 30 دينار المتر يعني 150 مليون
0: 155
1: مليون 150
0: مليون
1: معناتها
3: هكاك
0: باهي نمرو التليفون سي الحبيبه
3: 95
0: ايوه
3: 965
0: ايوه
3: 913
0: باهي قول لي فيها شهاده ملكيه ولا سي الحبيب
3: شهاده ملكيه انفراديه نظيفه عفيفه بلو
1: واضح سي الحبيب لا لا امورك
0: سي الحبيب على الاتصال ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سي فرج بربي الاستوديو هذا الاس بلوس ان اللي في الرحبه فوق القهوه شنو ينجم يكون؟ 40 ميتو
1: استوديو نتاع فاكونس تاع فاكونس تاع تيجيونيت هذا كيف فما الفاكولتي هذيك قريبت له على الاخر
0: اي
1: يمشي نتاع
0: لو فيت اللي انت ساكن فوق قهوه
1: اي
0: ما تقلقش.
1: لا لي تيجونيت ما يقلقهمش لا شيء ما عادش يا حسره بالعكس يسهر في القهوه
0: حس
1: لا لا
0: موسيقى و...
1: لا لا لا لا
0: كارتا و...
1: لا لا لا لا سي خالد لا لا سي خالد شوف
0: انت ما عادش يقلقوا
1: لا لا لا القهوه صغيره على الاخر وماهيش كيما تتصور انت فيهاش موفمون كبير لتل... لا حتى وكان فما
0: شو نعملوا قهوه فيها احنا الشله اللي عندي تشوف
1: لا لا لا سي خالد وليت شوف انت قديم ظاهر فيك مازلت انت تيديون قديم برشا تو الحيريات باغ اكزومبل ناخذوا الحيريات ما نمشوش لشركه كومبيوس وكل كله قهاوي ولا التيديونات ولا يلوجوا على البلايص اللي فيها القهوي اكثر
0: والله على الفيسبوك عرضوني بليزيور كومنتير اللي كونوا ناس تتشكى من القهوه اللي
1: تحت البورتمانات
0: تحت البورتمانات تلقاه السيد اللي في الفوق معناها اللي في البريمير ايتاج البورتمان على ملك سيفرج مثلا واللوطاني اللي هو قهوه على ملكي انا وانا كاريها قهوه ينبهوا عليه يبعثوا له عاد المنفذ كذا وشيء باقي يتواصل في نفس الحكايه سورتو فما انوتر بروبليم اللي هو اللي ريستورون اللي تلقاه ماهوش عامل اوت والا يجي يعمل
1: صحيح
0: اوت
1: صحيح
0: ويحط الشباك نتاعك
1: بالضبط تخرج لك على البلكون نتاعك
0: تبدا ريحه الماكله الكل
1: في دارك عندك. الكل في دارك
0: بخلاف توا لي سوسيتي دو ليفريزون ولاو موجودين ما شاء الله شيء شيء كبير موتورات حتى تاكشي الوجوه الصباح هما ماشيين جايين ها تعطيني كاسكروت ها تعطيني بلا ها تعطيني ما نعرفش درا شنو والحس والعياط سورتو في الليل
1: هذيك الضريبه
0: اللي تبدا الدنيا الحس بيت معناها تولي حتى تكسيرة الصحن مثلا
1: في تسمع
0: تسمعها عندك انت
1: هذيك الضريبه راهو سي خالد راهو انت شوف البلدان الكبيره في العالم الكل كيفاش يعيشوا بنفس الطريقه راه يعني لونكومبرومون نتاع السكنيه
0: زاد كيف كيف ما ينجمش انا محل مثلا ريستورون ولا قهوه ما عندوش اوت
1: اذا كان تدخل
0: ما عندوش ادنى مقومات السلامه اللي هي مثلا تتمثل في اكستنكتور
1: هذاك الكل يدخل في النظام نتاع الدوله كيفاش يراقبوا نتاعهم مراقبة صحية للمطاعم والمقاهي إذا كان موضوع آخر أما بالنسبة تو للسكن ضريبة المدينة كونك أنت تسكن تحت تسكن في برتمان تحتك قهوة كسوة أنت فامي ولا وحدك ولا تيديونيت أو أنت شوف سهلول خد نجم تجي سهلول نحي من القهوي تو
0: لا
1: ما نجمش هون بكل برتمانات فوق واللي يسكن في البريميتاج فوق القهوة ويصبحوا مش عنده ما يعمل
0: هي ما القهوه ماهمش منشرين لبرا تلقاها قهوه لداخل
1: ايه فما لا لا مش لازمك تعرف تعمل لازمك تهز كرهبتك وتقعد الدور القهوه ثم تبدا تقيدهم تشوف قداش ادخل الحاريات وتتفجع تشوف القهوه قداش الكل بارتو توا يعني شوف حتى كنا مشاو توا للرياف ولا وسط البلاد نتاعهم شو باش تلقى في وسط باش مكملين وسط البلاد بالقهاوي بالريستورون هذا ما هما دونك باش تلقى فوق برتمان بالسيف يعني باش يكريه للكراه وقتاش هو يتقلق الاخلاق يصير تبدا اون فامي تدخل يبدا عنده بنات وباش يدخلوا فما برشا موبيلاتات واقفين برشا كراهب واقفين برشا عباد سورتو لي جور دو ماتش تصور انت مثلا نتاع صباح تونس تلعب دونك كيفاش باش تكون القهوه من ماضي ساعه نتاع الليل تلقاها تملى وتفرغ يعني الحس يكثر اكثر من من مي الاتيجونات ما تقلقش هذا بالنسبه تو كي نرجعوا احنا تو موضوعنا الاستوديو نتاع سيمونير بالعكس ممتاز برشا هو بلاصته خارق العاده وكيما
0: قلت لك يجيش اداره مثلا
1: يجي
0: اداره
1: نتاع شنو؟
0: بيرو نتاع فوكا مثلا
1: لا بعيد لا بعيد لا بعيد لا لا مش اكسيسيبل لا مش بون ميدسان ما نعرفش الكبر نتاعو 40 متر وكيفاش ما نعرفش كيفاش باش يكون ما بور ميدسان ما نعرفش اوزر هو حتى سي منير او غيره اللي باش يشريه يساعدوا كونه يكري لي تيدونات وفي الصيف خير خاطر كوكيت يعني حتى في المبل نتاعو يتكلف له رخيص وإذا يدخلوا فلوس يعملوا يعملوا في النهار 100-150 دينار خير من يكريه معناتها على طول ويكري الاتيديونات بور دوز اتيديون يعني يكريه ب 400-500 دينار الفاكولتي بحذاها راه اي معناتها لا بالعكس ان بروجي خارق العاده راه وريت هذايا توا بالحق الناس اللي تلوج على انفستيسمون اني سيمونير قلت له شويه 63 بالحق حق وحق قلت له ب 70 باش ينجم يطيح كومسا ينجم خاطر توا وريت 63 باش يتكاول عليها باش يطيحوا له 60
0: نرجس قلت لك تروبونات الراجل
1: اي
0: زاد 3 ملايين اللي صرفوا بالضبط حب يمد لك الفاتوره دي
1: لا بالحق لا علاش انا قعدت مستغرب كيفي كيفك معناتها بالحق كان باللوجيك يطلب 70 وتعرف 70 نجم يلقاه
0: واضح
1: فسيل ما يلقاه خاطر مانيش باش نشكروا له اني ما ريتوش مي نحكي على البلاصه
0: نحكي على البق
1: بيان سور
0: واضح جدا نمشيو للموسيقى احنا مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين بعد شوي نزيدوا نستقبلوكم انتوما جوست بعد اخبار الماضي ساعه نحكيو لكم على مخاطر عدم التصريح بالتركه يلا

0: كنت في بوشناق نخلطوا معاه حتى يشيل نص نهار و 48 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. سي فرج ما حكيناش على سي الحبيب ال 5180 155 مليون قلت أنت
1: 155 سطح سيدي بوعلي جمع شيرتك هذيك الكل ديما نقولوها عندهم أرض غنية جدا وممتازة بالحق ومنطقة السطح زاد منطقة عالية كيما قلت أنت قلت فدلك اللي حاشوا يطلع الفوق مسمينا سطح على خاطر هي عالية خاطر هي ريت سيدي بوعلي الكل فيها مناطق قوتي ومنطقة عالية أعلى منطقة فيها هذه السطح هكا على سماوها هما السطح نظرا للعلول اللي فيها وممتازة أرض غنية بالكدا بالكدا يعني اللي تزرعوا فيها ينجح ممتازة على الأخر ممتازة على الأخر يعني
0: 155 150
1: الهكتار نتاعها يوصل حتى 300 مليون باش نقول لك هنا المنافع اللي لا وان بليس معناتها حاجة أخرى كانوا عنده فيها دار تريسك حاضرة يعني منزل ريفي
0: وحجر
1: ولا مبني يعني مش كمل أنت شوية تحسينات هو سي الحبيب ظاهر يحب يبيع يعني حتى مع شوية نقاش معاه نجد أخذها أقل من 150 مليون ممتازة برشا الحقيقة
0: باهي واضح جدا نمشيو لشكيب مرحبا شكيب
2: أهلا وسهلا عشان مرحبا بكم تحياتي واحترامتي
1: لا مسي شكيب
2: أهلا وسهلا تحياتي جورة وسام برنامجكم الموقت
1: عايش قلنا
2: عايش
0: قل لي سيدي
2: عندي فيلا للبيع في سهلول واحد على ثنية مقابل سبيطار معناتها سبيطار سهلول ما بين رومبوان تاع خالد بن ساسي والمثلث الطبي
0: قبل الكوشة ولا بعد الكوشة
2: نعم
0: قبل الكوشة ولا بعد الكوشة
2: بعد الكوشة بعد الرومبوان تاع خالد بن ساسي وانت ماشي لباب السبيطار معناتها الرومبوان
0: بعد الكوشة باهي
2: بلا
0: قديش ميزان
2: لا إله محمد رسول الله هذه
0: الأرض قديش شكيب
2: 369 متر مربع مساحة جملية و 145 متر مربع للمس معناتها
1: للمبني مبني
0: دونك ريتشوسي برك هذه
1: 145
2: ريتشوسي وجديدة وبنيها جديد المساحة عندنا زادة أخرى متاع الجراج دون المساحة هذه 18 متر مربع وعن كوجينا البرة فيها 20 متر مربع وبيت الصح حصيري هو يحتوي المنزل على صالة وبيت فطور وثلاثة غرف نوم مستلزمات المنزل معناتها من المطبخ وبيت
1: الحمام هذوما من التراس نتاع الفاش الجملي سي شكيبة
2: لا لا لا انديبوندونت معناتها الكاتر فاس فيها جردة
1: ايزولي
0: ايزولي
2: ايزولي نعم عطني معناتها
1: اي لا هذوما اللي على الحيط هذوكم اللي مقابلين الحيط في بالي بهم
2: صحيح مقابلين مقابلين مقابلين حيط السبيطار وين عاملين لك اللوحه نتاع فلسطين هذيك
1: واضح واضح ايزولي
0: فيها شهادة ملكية سي شكيب
2: فيها شهادة ملكية تيتر بلو امورها واضحه الاوراق الكل مريقلين
0: قداش طالب فيها؟
2: طالبين فيها 850 مليون ان شاء الله
0: باهي نمرو التليفون خويا
2: نمرو التليفون 98 47 57 60
0: 60 شكرا على الاتصال سي
1: شكيب مرحبا سي شكيب مرحبا بك
0: القسم عبير
3: السلام
0: مرحبا يا عبير
1: عبير
0: بيزو يقص عندك برشا راه
1: شوف بلاصه باهيه ترى
0: اطلع فوق السطح
3: ما بيش هيك تسمع فيها
1: هيك انا اسمع فيك اي
0: هيا عبير ش عنا
1: لا رجع ما عادش يمشي
0: لا عاود اطلع فوق السطح لا يا عبير الله غالب ماناش نجمو نسمعو فيك جيهان كان نجمو نعاودو نتصلو بعبير ونتنظم 850 ألف دينار ما تظهرلكش غالية شوية على 370 متر
1: سي شكيب
0: اي
1: والله شنو نقولو سي شكيب غالية
0: غالية
1: غالية برشا مش نحسبوها مثالش مش مشكل باش ما نظلموش الراجل 369
0: 300 متر
1: لا نحسها خلينا
0: كل في الكل
1: خلينا نفنطوه كيما خلى الراجل نخرجوا كل حاجه وحدها تيران غاديك قداش يعمل 100 دينار 1200 دينار 1500 قاعد نوصل فيك شويه
0: قول 1000 ونص
1: 1000 ونص باش يجيو قداش 500 مليون تقريبا
0: 369 في 1000 ونص يجيوك 553 مليون
1: يعني 550 مليون اسكو البني نتاعو
0: 300 مليون
1: هذاك بورتو احنا رانا غونفلينا في البريم تاع التيرا يعني وبالمصروف نتاعو وبالزايد نتاعو الكل. الحقيقه شوف سي شكيب ممكن هو ما حسبهاش ممكن اي ممكن هو دارو عزيز عليه حب نعرفش يبيعها بعزيزه ما نعرفش
0: شكون يمكن لافونتاج اللي موجود فيها سي كنت نجم تبني الفوق معناها مازال عندك الضرب باش تبني الفوق
1: لكن بالفلوس
0: حتى كان باش تكريها معناها ماهيش باش تجيب لك
1: حاجه باش تبني الفوق بلاش
0: لا مش ببلاش
1: دونك بالفلوس دونك باش تزيد تصرف عليه
0: يعني باش تصرف 300 الاخرين
1: دونك باش تولي لك في المليار واش يعني تصور انت ايماجين باش تزيد ايتاج
0: تحب تبيعها بقداش باش تبيعها
1: انا هذا باش نقول لك تزيد ايتاج باش تولي تعرف عليها مليار و100 اسكو باش تلقى مليار و200 في ار بلس 1 لا مستحيل يعني خلينا نكون واقعيين سي شكيب معناتها اعمل ريفيزيون دو بري سينو ينجم هو يجيب ان اكسبير يقاومها له بالكدا يشوف المصاريف اللي عنده هذا اذا كان في صورة ما يحب يتمانى سينو يشوف شكون يعطيه اسوام وعلى الاساس هذاك يبني.
0: انت تتوقع 600 مثلا باهيه؟
1: هيك قلت انت
0: باهي
1: هيك لخصت كل شيء
0: في انتظار الكون عبير تطلع فوق السطح ناخذ ايناس.
1: نهبطوا من السطح.
0: ايناس مرحبا. عايش
4: الله يخليك مرحبا.
0: ايناس سكر الراديو بحذاك والا نحي لو بارلر.
4: اوكي.
0: باهي. هاي ايناس شو عني؟
4: عن ارض اكودا فيها 340 مترو.
0: باهي.
4: حي عبد الحكيم قرطاس الشيكمه الثانيه نتاع اكودا. جاي في الكوان 8 متر فساد و 8 متر في عجنب جاي في الكوان.
0: باهي.
1: وحنا نعرفوا الشيشمه الاولى باش نعرفوا الشيشمه الثانيه.
4: اللي يعرفوها يعني جماعه اكودا.
1: اي احنا تو مش جماعه اكودا قلنا مثال فسر لنا احنا تو يسمعوا فيك كان جماعه اكودا انت.
0: ايش لازمك تعرف انت؟
1: لا ما تقول للناس اللي باش تبيع لهم. هاي مثال خلينا ندخلوا لاكودا من الاولى.
0: منين ندخلوا لاكودا؟
1: من دخلت اكودا؟
4: ندخلوا من شارع البيئه.
1: اي واضح باهي وين كريو في الرواب والكل برخا نسهلوا اللعبه.
4: شارع البيئه.
1: باهي.
4: يعني تدخل شويه قريبه برشا للمرشي مرشي.
0: بحذا الفوت.
4: باهي. بحذا المرشي قريبه بحذا المرشي وبحذاها بحذا الستيك.
0: بحذا الستيك باهي.
1: بحذا الستيك
4: بالضبط جنب الستيك بالضبط. باهي. فيها كلها ولات متخ يعني كلها بري. انا مسنت على الشيع محدده.
0: دونك انت عندك شهاده ملكيه على الشيع.
4: على الشيع.
0: باهي. دونك الارض فارغه ما فيها شيء ماكش بانيه فيها حد شيء.
4: لا بانيه فيها محدده يعني
1: دوره
4: كلها فيها جو محدده مسيجتها
1: مسيجتها باهي. اش طالبه فيها ايناس؟
4: فيها سيناج ومسيجه.
1: اش طالبه فيها ايناس؟
4: طالبه فيها 120 المتر على 350
1: 120 مليون
0: 120 مليون المتر على 350
4: باهي وقابل للنقاش.
0: باهي. نمرو التليفون ايناس
4: 97 142 139.
0: شكرا على الاتصال يا ايناس ان شاء الله ربي يجيب لك القسم هذول معقول جدا 350 دينار المترو غادي
1: حتى تشوف شنو حكايه الشيح نتاعها قبل كل شيء.
0: شوف اذا كان كلهم بانين واذا كان الكل وهي على الكوان معناها اللي دايرين بيك سي بون هزين حيوتهم ما عندك حتى ربعك
1: شوف اوراقها و
0: لا مش نحكيش
1: في السوق سوم سوم سوم
0: ليش ما عندك حتى ربع قلق على خاطر اذا كان شكون مشي نازعك انت مشي نازعك الجار اذا كان الجار باني وهز السور نتاعه وركع اموره دونك ما عندك حتى ربع قلق من بعد تقعد الوضعيه القانونيه معناها كيفاش انت باش تعمل مطلب تحيين ولا مطلب تخصيص والا باش تعملوا مقاسمه ما تعملوش مقاسمه هذاك الكل سان ديتاي من بعد اللي نجموا يتفاهموا فيه.
1: سامحني كي تبدا هي اخر قطعه بعد البني
0: اي
1: وباش تجي غاديك اونتري نتاع كياس وشكلها لما نشتر
0: لا الكياس موجود
1: ما عرفش
0: لا هي قطعه
1: لا لا لا
0: لا لا بحث ستيك شنو
1: هي بحث ستيك منطقة الشيع تكون هذيك اخر نمرو
0: اي
1: باهي ومش يدور الكيس باش يرجع اليمين معاها هي باش ياكل لها في الحافه نتاعها باش ياكل منها قداش من متر ما نعرفش
0: موجود ما عنده حتى علاقه
1: الكيس مقابل الكيس مقابلها الموجود
0: اي لا لا إيه. زوز كيسات قالت لك هي الفيلو كوان وزوز كيسات موجودين واحده 8 متر وواحده 6 متر
1: اني تو ما نتهاش ما نجمش نقول لك حتى شيء
0: انا حقيقه انت عارف معناها ما فيهاش اشكال اذا كانت تحب انت اللي يطمئن قلبي قال الراجل تنجم تمشي وتشوف مثال تاع العمرانيه
1: يتمنى قلبي قلبي سيد قال سيدنا ابراهيم قال الراجل
0: دونك تمشي تشوف انت الكياس منين متعدي قداش كبر الكياس
1: بالضبط
0: تكيل الكياس
1: بالضبط هذا ويعطيك الصحه وسيرفيس تكنيك ولا نتاع كودا باش نبه
0: فوالا دونك ما عندكش حتى ربع
1: قلق علاش قلت لك نشوف وراقه اما بالنسبه للسعر ممتاز برشا
0: باهي سومها ممتاز
1: ممتاز لا قلت لك من الاول لا بالنسبه لسومها ممتاز شوفوا ورقه هكا
0: خليوا الاخبار يخبروا
1: والله سي شكيب الله يهديه
0: دونك نتقابل ان شاء الله بعد اخبار

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مصدر مطلع ينفي في توضيح للجهر فهم خبر وفاة شاب بعد تعرضه لعملية براكاج بجهة بخصر، لافتا إلى أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية. وأوضح ذات المصدر أنه رغم محاولات المارة وفريق الإسعاف الطبي من الحماية المدنية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة. وقد بشرت الوحدات الأمنية المختصة بالتنسيق مع النيابة العمومية البحث في حيثيات الموضوع، وتبين بعد تتبع مسار المعني بداية من خروجه للمقهى الذي كان به ووصولا إلى مكان سقوطه بالاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أن المتوفى كان يمشي بصفة طبيعية ولوحده، ولم يتعرض إلى أي اعتداء إلى حد وصوله إلى مكان وقوعه. كما أثبتت المعاينة الأولية للجثة عدم وجود أي أثار عنف أو اعتداء قد يكون سببا مباشرا في وفاته، في انتظار الحصول على التقرير النهائي للطبيب الشرعي المسخر في الغرض. الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي يؤكد أن الدولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع، باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للقضاء تدريجيا على ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين التي توسع انتشارها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. وأوضح الرحيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن انتشار هذه الظاهرة ارتبط أساسا بتراجع جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، رغم أن جزءا كبيرا من المياه التي يتم بيعها من قبل الباعة المتجولين تبقى مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية أو فنية. في شأن آخر، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ينظم بالعاصمة ندوة وطنية تشاورية بعنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. وفي تصريح لمهر صغير قالت منسقة مشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ريم بن عمر إنه قد تم القيام باستبيان وتبين أن أغلبية المستجوبين وعون بحقوقهم، لكن هذه الحقوق لا تفعل على أرض الواقع.
2: قمنا باستبيان بعد ما قمنا بدراسة شاملة على مختلف ولايات الجمهورية في المرحلة هذيك الأولى، ومن بعد المرحلة الثانية قمنا زادة بالورشات تليها الاستبيان هذية. الاستبيان هذية هو النتيجة متاع الورشات، وحبينا زادة أكثر نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي وذوي الإعاقة. تم وضع الاستبيان على مواقع التواصل الاجتماعي تاريخ 12 ماي 2026. قمنا بدراسة مصغرة لغاية 25 جوان، مازال هو محتوى الاستبيان على مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. نحن قمنا في الدراسة هذية اللي عملناها بالاستبيان، لقينا انه الاشخاص المحل اللي شاركوا هما من الاشخاص ذوي الاعاقة في الاستبيان هذية. نلقاو الفئة المهيمنة هي الذكور بنسبة 57% وإناث بنسبة 43%، والفئة العمرية متاعهم تتراوح ما بين 31 سنة و 45 سنة، والبقية تختلف بالطبيعة ما بين شباب وكهول. دونك استنتجنا في العينة هذية أنه فما تمثيلية كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص الشباب والكهول في هذا الاستبيان بنسبة 80%، اللي هما قالوا أنهم عندهم وعي كبير بالحقوق متاعهم، لكن على أرض الواقع كي نجي ونراو ما نلقاوش فما تفعيل كبير للقوانين اللي موجودة. هذيك علاش قاعدين تويكا نحاولوا أننا نحن نخرجوا توصيات من الاستبيان ومن ندوة هذية باش نحاولوا ان نحن نوصلوا صوت الاشخاص ذوي وذوي الاعاقه لمواقع صنع القرار.

0: الأكثر.
1: دولياً، إيران تعتبر أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وختاماً، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بالشدة ما وصفه بالهجمات الغادرة التي شنتها إيران على البحرين بعدد من المسيرات، فيما اعتبرت الإمارات أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: مع غازي خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد فاضل. استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف، برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

متى متى تسمعوا كل سبت نص النهار الماضي ساعتين إيش اللي تربح مع خالد التوبي على جمعة FM TV.

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح تبعثونا تاع 85 990 لدو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف تنجموا تطلبونا زاد كيف كيف على 73 275 336 300 ألف. قبل ما نمشيو لخونا كمال وخونا عز الدين هات خلينا نحكيو على اشكاليات عدم التصريح.
1: خلينا نمشيو لسي كمال ونسميها خير.
0: لا
1: مش خير.
0: لا
1: خلينا يزيدوا يسمعونا
0: الاشكاليات شنو التصريح بالتركة الساعة قبل كل شيء وقت اللي ينجر لك الملكية بالإرث معناها عندك شكون توفى الله يرحمه دونك خلى أرزاق الأرزاق هذوكم تعمل حجة الوفاة متاعك تعمل الفريضة متاعك تهز لدفتر خانك يبدأ عقار مسجل بالتباع تهز لدفتر خانة حجة الوفاة يتنحى اسم المتوفى ويتحطوا أسامي الورثة متاعو في شهادة الملكية والورثة يبدأوا فرحانين صحيح شهادة الملكية ولا تبسمنا نجمو نبيعو نجمو نعملو شي نحبو أي حاجة ما يمشيوش للقبضة ما يصرحوش بالتركة في حالة البيع عندك شهادة الملكية نورمال ما الشاري ولا المشتري باش يدفع 6% للقبض إذا كان ما فماش الانجرار متاع الملكية يعني أنت ما عملتش التصريح بالتركة
1: اللي هو اسمه ضبط المخلف
0: ولا ضبط المخلف
1: بيه.
0: دونك التصريح بالتركة هذا إذا كان ما عملتوش في عود باش يخلص 6%
1: 9%
0: يولي يخلص 9% يعني فما 3%
1: زي دي
0: تخطيئ
1: اي
0: ما هيش تصفية بالتركة
1: بالضبط
0: معناها لا تعفي من دفع معلومة التصريح بالتركة اللي هو 2.5% دونك السيد اللي باش يشري من عندك اذا كان وفايق يقول لك انا اش مدخلني باش ندفع 3% زايدين
1: علاش نزيد فيهم؟
0: الشيء يتابعك انت
1: بيان سور
0: شريت من عندك ب 10 ملايين ندفع لك 7 ملايين برك ما ندفع لكش ال 10 ملايين كاملين 3% ما نتحملهمش انا باهي هو عنده شي اشكاليه اذا كان معناها نقص لك السعر هذاك 3% معناها نقص لك القيمه
1: المونتون تاع 3%
0: شراء من عندك هو يمشي في حال سبيل انت من بعد الكونتراتو هذاك ما باش تسجله في البلديه وفي القباط والا اذا كان كتبه لك عدل شهاد دونك باش يتم بطاقه نقل فيه باش يتقيد في القباط دونك باش تحط قيمه العقار هذا قداش تباع مهما تكون القيمه
1: بالضبط
0: اذا كان انت ما عملتش التصريح بالتركة شو اللي باش يصير القباط تنجم ترجع لك بعد عامين ثلاثه اربعه تجي تقول لك من اين لك هذا عندك كونترات وقبضت فلوس نتاع شنو هذا؟ تقول لهم لا ما هو عندي ورثه وخلوها لي
1: ايوا
0: باهي ايش اخلص خويا ايش تخلص؟ تخلص على البلو فالو اذا كان عملت التصريح بالتركه وعندك 100,000 دينار مثلا ال 100,000 دينار تعفى
1: على شيرة
0: تماما اذا كان انت ما عملتش التصريح بالتركه تولي تخلص على ال 100,000 دينار كامله يحسبها لك بلو فالو معناها كانك انت خرجت بصفر مليم وبعت ب 100,000 دينار
1: كل ربح
0: دونك يحسب لك البلو فالو على ال 100,000 دينار صحيت يحسبها لك كلها ربح مش ربح جارتنا
1: لا لا ربح ربح
0: يحسبها لك ربح 100% دونك تخلص عليها هذا الزوز مخاطر اللي نجم يكونوا موجودين ولا زوز اشكاليات اللي نجم يكونوا موجودين فما اشكاليات اخرى
1: فما برشا
0: قل لي انا ما نجمش ندفع 2.5% هذوما راهي باش تجيني غاليه برشا لهنا نقول لك نمشي معاك في الموضوع هذا علاش على خاطر القانون لهنا ما بين ظفرين جائر وظالم فيش ظالم احنا اربعه ورثه انا قادر باش نخلص سيفرج ما يحبش يخلص قادر باش يخلص وما يحبش يخلص خلص نخلص انا التصريح نتاعي انا وحدي معنا 100,000 دينار كل 2.5%
1: بالضبط
0: خل نخلص 2.5% نتاعي انا
1: وعفني يعني وخرجوني منها
0: خرجني من الطرح لا يا تخلص الكل
1: كل مع بعض
0: يا تخلي الكل دونك انا شنو باش نعمل يا اما باش نخلص على خواتي الكل
1: اي
0: والورثاء الكل وساعات فما حاجات حالات متشعبه
1: بالضبط معناها
0: تلقى بو ام المتوفى ورثي فاش قام انا باش نخلص على النساب مش مدخلني
1: يعني هو ذاك هو القانون اللي يحكيوا فيه مش محين
0: الزوجة مثلا اللي هي عندها الحق
1: مش محين مش محين هذا هو علاش هذا قانون قديم تحط قعدك هكا
0: صحيح هذه مشكله واثنين ونص في المية يا خويا عندي برشا عقارات
1: ايه
0: خليني نخلص كان على العقار هذايا

0: فقط
1: خلينا نحرك شويه بالضبط.
0: ومن بعد الاخرين ما يسالش حتى نخلص بشويه
1: بشويه بالضبط واحده واحده.
0: ايش نعملوا جدوله
1: نعملوا شيونس. اي
0: انا مطالب باش نخلص بالتصريح في التركه ب 20 مليون. منين جاني هذا 20 مليون؟
1: غني مع ايقاف تنفيذ.
0: مع ايقاف التنفيذ ولا تاجيل التنفيذ؟
1: خلينا نتحركوا شويه نبيعوا.
0: خليني انا نخلص بشويه
1: سوارد.
0: بشويه
1: ندخلوا شويه سوارد. اي
0: صحيح. خليني نخلص بشويه بشويه. يقول لك لا ما عندكش الحق. يا تخلص الكل يا تعتبر نضيفه. وتعرف تزيد توظف عليك خطايا تاخير.
1: تاخير اي بيان سور. كان يتدروا تعرف
0: معناها تو انت تحب تخلص ولا ما تحبش تخلص؟ باهي سوبوزون انا عندي اربع عقارات باش نبيع العقار الاولاني. خليني نبيع العقار الاولاني وتنخلصك في الكل
1: بالضبط
0: وما تعمليش خطايا تاخير وما تعمليش حد شيء.
1: هذا هو خلينا ندخل فلوس.
0: اعمل رهنيه اعمل قيد احتياطي على العقار هذا.
1: لا علاش قيد احتياطي؟ لا بالحق الفكره صحيحه. اعطيني ساعه خنبيع خنسجل لك عقار نتحرك به. فما عقارات مثلا نمشيو في سوسنار مش لازم باش نمشيو البلاصه السعر نتاعها غالي برشا.
0: صحيح.
1: دونك ينجم يدخل فلوس ينجم يتفرهد هو وغيره فهمتني ونجم يخلص الدوله والكل.
0: صحيح.
1: وكي هو باش يبيع باش تعجبه الفازه باش يولي يخلص يقول لك اني دون ميو هاني خلصت اوكي اموري تنعاوشت فما فلوس دخلت يكمل الاخرين يخلصهم.
0: صحيح.
1: كي تخليه هو معرقل وتخلي الارض كيكه معرقله شنو ربحنا؟
0: برشا توا قاعدين يبيعوا فما برشا مشترين اللي هما جاهلين بالقانون هذايا يمشي يخلص 9%
1: يخلص 9% مش موجود. اي موجود برشا تعديت على
0: اما بالنسبه لي هو كي يخلص 9% يقول لك خير من اللي ما نخلصش خير من اللي ما نشريش
1: خير من اللي نشريش. جوستومون علاش قلت لك مش هو جاهل بالقانون ساعات يعرف القانون لكن حاجته بالقطعه ذيك.
0: صحيت
1: وجيم ولا الارض يقول اخويا ما عندي منع.
0: اي
1: ما عندي منع اخويا اللي غالب تحب تشري
0: لا ما نطيحلكش
1: لا ما نطيح. اي لا موجود. أي. موجود لا صارت
0: تخلص 9% تفضل
1: صارت هذاك البري اللي عندي.
0: شوف وحتى كان عندك امتياز مثلا باش تشريها بال 1%
1: اي
0: 3% تقعد تكركر فيها
1: تقعد فيها بالطبيعه
0: معناها تولي تخلص 4%
1: بالطبيعة 3% هذيك ما تنحلكش
0: 3% تقعد ديما
1: اي هذيك لا احنا 1% هي على 6%
0: صحيح والمصيبة ما تصفيش ما قبلها.
1: اي يلزم لهنا مراجعة تحيين الفصل هذايا نتاع الاعلام بالتركة ونشوفوا نكونوا سوبل شوية كدولة
0: على العلم اللي كونه راهو المسكن الرئيسي تاخذ شهادة من البلدية اللي كونه هذاك المسكن الرئيسي معفى.
1: اي
0: لو بلو فاليو نحسبها انا نطيح 10% من قيمه لو بلو فاليو على كل عام. مثلا انا خذيتها عام 2000 بات عام 2005 نطيح 10% 10% 10% 10%.
1: لا وريت الدوله كيفاش سهلتها على المواطنين بالخارج نتاع 1%
0: اي
1: كثره الكونتراتوات.
0: صحيح.
1: وفما ولا ديفيز داخل البلاد ولا فما ديكلاراسيون وفما دي كونت يتحلوا اون ديفيز.
0: صحيح.
1: معناتها فما العمليه لقات اكلها.
0: صحيح.
1: دونك انت كي تجي تعمل الشيء هذايا زعما ماكش تلقى اكله؟
0: وي.
1: دونك انت حاشك بالفلوس ولا اي هاو هاو سورس تاع فلوس
0: انت راك ما تخلصش
1: هاو فلوس داخله
0: بالحق ما تخلص
1: بالعكس سهل
0: قداش باش تقعد تتبع انت في الارث. فما شكون اللي يمشي ويقول لك الدفتر خانه ما يلزمهاش تقيد حجه الوفاه ويلزمها تخلي الملكيه على اسم المتوفى حتى لين يجيبوا لها التسجيل
1: يصفي كل شيء يصفي كل شيء بالضبط.
0: انا ضد الموضوع هذا. علاش؟ على خاطر انا كي باش نمشي نطلع على حاله نتاع شهاده ملكيه باش ناخذ نجبد نسخه من شهاده الملكيه من دفتر خانه باش نلقى فيها؟ باش نلقى فيها اسم المتوفى؟ اي انا وين نعرف اسكو الورثاء هذوكم هما قد قدوا الا لا؟
1: بالضبط
0: فما واحد ما دخلتش معاهم
1: بور بارلي. اي فما واحد مخبي لا فما صار ديجا فما اشكاليات فما شكون جا بعد ما تعملت
0: لا فما شكون اللي توفى وعنده ورثاء بعد من
1: بالضبط.
0: كيما نرجع للموضوع اللي حكينا فيه بورتمان اقل من 100 متر ملكين 51 واحد.
1: اي بالضبط اي معناتها يكثروا اكثر. اي اوزر هي في الاخير احنا شو نقولوا الحوصله انت ماك تحب تسهلها على المواطن؟
0: لا انا نحب نخلص.
1: اي دونك سهل على المواطن انت كدوله تحب تاخذ فلوس ولا سهلها على المواطن كيما انت توليت مثلا مش تمشي تشري في الجدار يقول لك تشري على 12 شهر.
0: اي
1: اعمل لي شيء ما يسالش بالحق يولي المواطن يشري اللي حاشو بكليماتيزور حاشو فريجدير حاشو بتلفزه كي يلقى التسهيلات في الدفع يمشي يشري. يعني انت رابطه وعندك باش رابطه وعندك الارض موجوده وعندك كل شيء موجود يا سيدي تعرفش كيفاش ما بيع وتنحي لك يعني ديرك تجي تخلص.
0: صحيح.
1: هكا اخذت فلوسك ضمنتهم ما عندكش من هارب
0: وخذ جزئي حقيقة. حقيقة انا اخويا ما نحبش القباضه ترجع عليا وتقول لي راهو عندك ارث ما خلصتش عليه المعلوم اللازم. مي انا جيت تقدمت للقباضه قلت خنخلص باي
1: والله نرجع
0: نخلص على الاخرين.
1: نرجع نذكر السيد اللي عنده بلاد وحده معك في جابس جنب المطار. يعني غني جدا.
0: ايه هذاك التركه كيفاش
1: الراجل غني جدا يعني غني
0: ربي يطول في عمره هو معناها بعد الوراثة نتاعو كيفاش يعملوا باش يخلصوا عليه.
1: لكن نتصوروا معناتها شوف الوضعيه اللي هو فيها
0: كيف كيف نفس العمليه تمشي على التقسيم.
1: ايوه على التقسيم هذا علاش
0: كيف باش نعمل انا تقسيم حتى على ملكي.
1: أيوة.
0: ما هو يلزمني نخلص مع عالم التقسيم. أيوة منين جاني؟
1: ايه ما عنديش انا ورثت وما عنديش بيه اللي عندي سيدي سجلت بيه
0: صحيح
1: على الاعلام بالتركه ولي عندي الكل صبيتهم لكم وقعدت نتفرج اي باش نعم باش نحب نقسم وندخل فلوس
0: صحيح. تقعد هكاك مقسمه بالحبل ما تتسواش الوضعيه
1: يولي يتلزب يعني
0: يتوفاو المالكين اللي شراو من عند المالك الاصلي والمالك الاصلي يتوفى وبرا عاد وقتها كيفاش باش تفضل.
1: هذه الوضعيه اللي صارت في شات مريم الناس بعت بالحبل باش ما يسجلوش
0: اكزاكت. دونك على الاقل على الاقل كان فما شكون من وزاره الماليه
1: يسمع فينا
0: ولا يوصلوا لهم بربي يشوفوا الموضوع هذا راهو ما يتطلبش اجتهاد كبير. معناها القانون هذا يتبدل يتحط اللي كونه يولي كل وريث عنده الحق باش يسجل باش يخلص المعلوم نتاعو وحده.
1: اذا نعيطوا لك
0: مع امكانيه الجدولة
1: إذا
0: بالنسبة للحالة تشوفوا موكا باركا
1: عيطوا له احكي معاه في بيرو حطوا في بيرو احكي ما كيفاش نجم تخلص
0: صحيت
1: ما في حد شيء. هاي نعملوا التزام نعملوا تعهد اللي تحب انت واقصد ربي
0: وتنجم حتى تزيد توظف عليه ديزنتري
1: اللي تحب
0: انت تخلص توا مثلا باش تخلص
1: 10000
0: كيف باش نقصت لك تخلص 11000
1: بالضبط
0: هيك دخلت فلوس للدولة
1: كيما انت تعمل في الكريدي باش تاخذ كريدي باش تاخذ 100 مليون قداش باش ترجعهم
0: صحيح.
1: هاني يا خويا نعمل لك جدول نعمل لك جدول كيما تحب تخلص على 10 سنين
0: لا مع تعهد في صوره البيع نكمل نخلص الكل
1: بالضبط يعني هك دخلت فلوس
0: وهك دخلتهم قبل الوقت
1: شفت كيف الحق ما عيطوا لنا
0: خلينا نمشيو لسي كمال. سي كمال مرحبا.
2: مرحبا خويا
0: لاباس خويا
2: لاباس عايش خويا
0: هاي سي كمال اش عندنا
2: خويا عندنا كل طوار زوج كريسيات اربع بلارات مع
1: حجامة
2: حجامة فوق
1: طيب
2: اربع بلارات زوج بلارات زوج كبار
1: تحية واحد شعر
2: هكاك
1: اي كنت واحد بابول بلاش
0: وحيد كريم
2: لا كنت واحد ضم النونسيير مش نونسيير نونسيير مع تلات الوسط اللي عاديين مع
1: تلات بابول فيه مراية قدامه
2: بلاش واحد واحد
1: باه والكراسي اللي تهزوا من النوتة ولا كراسي عاديين؟
2: هذوما كراسي معناتها كيما نقول جايين من الخارج هما معناتها فهمني وخدم شويه معناتها لونسيا شويه فهمني اما معناتها حاجه باهيه مش مشومه
1: معناتها وشنو اخر عندك؟
2: والمهم كنت وارو واربع بلارات معناتها كيما نقولوا
1: مرايات
2: كادرهم كامل معناتها فهمت
1: كيفاش؟ مرايات باه اش دار فيهم اللو هذا الكل مع بعض؟
2: هادي يعني طالب مش مشكل هي حتى كان قام مليون صح عليه هو مش يخدم روحه وكذا وني خذيت شويه ماتريال اخرى كان
1: فهمني وين موجودين هذوما؟
2: موجودين في القلعه الكبيره
0: في القلعه الكبيره نمر التليفون سي كمال
2: نمر التليفون 95
0: 95
2: 238
0: 238
2: 626
0: 600
1: 26 و26 سي كمان شوف واحد حجام صغير يبدا حل جديد هكا وعاون وقول له هاو اخدم بهم نكريهم لك وبعد يتخلصهم في عقلك.
2: وكان لقيت
0: مليون شو يكريه؟
1: عادش بيه
0: 10000 في الشهر
1: هو في هذاك الكراسي عند الحجام بالراس يبدا يخدم
0: هذاك
1: يحسب العمل صحيت هو يحسب العمل يقول له خويا انت مو مليون خلصني كل شهر 100000 يعاون يطلع ربح زوج يطلع ربحين
0: ايناش
1: سورتو قدم يقول لك انيش عم بهم الاخر
0: واضح مشكور جدا
1: مرحبا سي كمال عندك التاريخ ما سالش
0: سي عز الدين
3: اهلا وسهلا
0: مرحبا يا خويا
3: وليك مقصي يعيش بارك الله فيك
0: هاي سي عز الدين اش عنا؟
3: ربي انا اش عنا؟ تعديت صافي كات موا
0: اي
3: وعاود توا ندخل فوا علاش خاطر مازال ما سالش ربي في الدنيا
0: قوي لي شويه في جوك مانيش قاعد نفهم فيك
3: قلت لك تعديت صافي كات موا معاكم
1: هذه هي سمعناها هاي
3: اي ابروبو لو كوميرسيال اللي مقابل لارومات
0: اي
3: ذكرتوها
0: اي اللي بحثها وزيول
3: اللي بحثها
0: وزيول
3: اي اكزاكتومون فهمت
0: اي
3: جوست حبيت نعمل لك يعني رابيل اون اوتر فوا
0: اي
3: فهمت نزيد نعطيكم دي دوني
1: قداش فيه اي قداش فيه سي عز الدين
3: فيه 583 متر فاساد 24.20 على 36.90 فوكاسيون ار بلس 4 الكوز 05 والكليكس 2.5
0: باهي
3: جي دوموندي زوز ليل ومكين متر وانتم بيكم قلتوا سي كان بري
1: ريزونابل
3: شكرتو
0: قداش عطاوك سي عز الدين؟
1: عطاك
3: 1800
0: حتى قل. واه. سي بالي بري دابري معناها تو البري ماشي وانتم بيسم تاعكم. تعرف سي معناها لو كوبرتو حشحوا برشا ما عادش. هي المشكلة اللي كون الفلوس شحت سي عز الدين هاك
1: شنو هي المشكلة؟ يعني أنت تو سي عز الدين بعد ما عملت الرابيل هذايا قداش ناوي تحط في البري باش أموا اللي يسمع فيك أموا حتى اللي اتصل بك قبل يعاود يسمعك في الديريكت خير. قداش لازم توصل له وقول له راهو اعطيني كذا وكذا وكذا.
0: 2100 باي
3: يعني تم تم تم
1: شونجمون تم تم 100 مليون تقريبا الحين
0: وي
3: عرفت
1: واش رايك في ربي يجيب القسم وبلاش يا زين احنا شنو احنا تو انا معاك نقولوا الحقيقه معناتك احنا ملي نعرفوك لا تعرفنا نقولوا في مصداقيه نتاع البرامج راهو بري باهي لو مزيان برشا تحفون لكن ربي يجيب القسم ديالك ولغيرك وكاو هذا هو
0: باهي نمرو التليفون سي عز الدين
3: اونتخ تون زاد فماك لي دو لو 5 جيم
0: اي
3: انت واحد في 642
0: اي
3: على 1100 نيغوسيابل في فاساد 16202
0: اي
3: ولوتر لو زاد على 1100 في 430 فاساد 12.11
0: هذوما سامكش فيهم
3: لا
0: كيفاش؟
3: لا هذا
0: ما سموكش فيهم
1: ما سموش يعني
0: باهي واضح جدا نمرو تليفون سي عز الدين
3: 88
0: ايوا
3: 827
0: ايوا
3: 833
0: واضح مشكور جدا سي عز
1: الدين مرحبا سي عز الدين مرحبا بك
0: سي فرج اللي باش يصرف مليار و200 باش ياخذ هذايا 583 متر اللي هو اوتوريزي ار بلس 4
1: ار بلس 4
0: قداش ينجم يخرج منه قداش ينجم يعمل بنفيس قداش يصرف ومن بعد قداش ينجم
1: لان اذا كان نحكيه على تقريبا يزيد معها سوسول وكل نجم يخرج لك تقريبا 4 بورتمانات في الايتاج
0: باهي والريتشوسي نجم يعملوا ريستورون ينجم يعملوا قهوه
1: نحكيه على 4 بورتمانات يعني عندك تقريبا فما اون فانتين اون فانتين اون فانتين ما هو سوسول يزيد معاها ومع يزيد يكمل روتري فما اون فانتين ديزابارتمون باهين برشا معناتها يعني سوبرفيسي نتاع تقريبا عنده 300 متر كاري كوفير باش تكون في باريتاج الحقيقه يجيبوا له فلوس يجيبوا له بالكدي بالكدي
0: قداش تتوقع يصرف عليها؟ 5 6 مليار دويت ولا
1: خلينا نربحوا خلينا نحسبوا الربح الربح اذا كان نحسبوا على 300 متر كوفير في الايتاج باش يبيع لك تقريبا اقل حاجه ب 6 ملايين المتر دونك هنا عندنا تقريبا 18 مليار هكا تشوف قداش معناتها الربح نحي المصاريف نتاعك مهما اللي باش تصرف ديما ربح
0: ديما ربح
1: عندك لهنا تقريبا فما مليار نتاع التيران بلوس معناتها البني نتاعو في اللوكس نتاعو اللي نحكيو فيه في اللومبلاسمون نتاعو في الكوميرسيال وكل باش تلقى روحك صارف 8 مليارات 9 مليارات يعني في جينيرالمون بالتيران الكل تصرف 10 يعني عندك
0: 8
1: عندك 8 في جيبك باهين نحي المصاريف نتاع الاوراق نتاع فما 6 موجودين في جيبك
0: واضح
1: بالنسبه للبروموتور اما خويا اللي كيديتي خاطر هذايا تو نحكيو على 6 مليارات راه مش معناتها شريك اليوم بعد غدوه
0: بيان سور لازمك تستنى حتى لين تبني الساعه قبل كل شيء حتى لين تاخذ ليزوتوريزاسيون بعد حتى لين تبيع
1: وما تخلفش باش نجم تبيع وبيفي درو كل موم هذا الكل اللي تحسب
0: اي وي باهي مشكور جدا نرجعوا احنا للموزيكا وهنا راجعين معكم حتى المدرسه

0: المشكلة تفكر كيف هنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص
3: امشي لعزيزة
4: جوهرة
5: اف ام بيبليسيتي
6: كل سبت سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي
7: مع خالد التوبي
6: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
8: ماضي ساعة 45 دقيقة نواصلوا نستقبلوا التليفونات نستقبلوا خونا فتحي وينك فتوح
9: حمدول عشوية
8: تفرهد
9: حمدول
8: اش عاملة فيك السخانة فتوح
9: أنا متعود عليها أخوي
8: صح عليك
10: تخدم الكوشه
9: متعود
8: خدت فرش عامل فينا قالك سكر الكليماتيزور وما تخلى ما تحل الناش الكليماتيزور وسايب علينا
9: لا اخوي ما نستعملوش انا عادي مروحه عربي وني مرتاح
8: هاك صحاب مال انت وسي فرج
10: مشيت البحر مفتوح ولا مزال
9: لا اخويا ما شبعت من البحر من الصغر ما نمشيش من
8: قلت عليك باي من الاول
10: صوتك نتاع واحد صغير مش كبير
9: ايه انا كبير ماني صغير
10: لا صوتك واحد صغير
8: قداش عمرك 25 مفتوحه
9: لا هو 25
10: تعديتهم عندي 40 سنه اللي تعديتهم كله
9: اهو انا عديت من الجزائر عندي 50 عام
10: هاي باي مرحبا بك يا سي فتحي قلنا ايش عندك
9: ايه
8: ايش عندنا
9: والله عندي معناها ميل في حي العوينه ومعمل السكر هذاك وين الحجام
8: معمل السكر عندنا معمل
10: السكر اي معمل العابد اي
8: اي
10: سكر هذاك اي
8: اي مش العوينه
9: اي هاك المسكر اي هذاك
10: انت اللي وراه حي العوينه اي
9: صحيح في العاليه بالضبط يعني في العاليه انا في عندك وهي
8: باهي
10: باهي
9: انا عالي ابو كل على وحده بريك
8: قديش فيها ارض مفتوح؟
9: فيها 372 متر
10: باهي 372
8: هذه لا والمبني ايش فيها؟
9: المبني كل طاق فيه 175 متر
10: قداش من طاق عندك فيها؟
9: عندي ريتشاسي بريمير ايتاج دوزيام ايتاج
10: اير بليس دو
8: باهي
9: اير بليس دو
10: لاصقه في الحيط نتاع المعمل
9: لا لا انا وراه بالضبط معناها كياس بيناتنا نحن وياك
10: وين دار البجاره؟ وين دار البجاره؟
9: لا ما توصلش لدار البجاره انا في الدوره بالضبط
8: باهي فيش شت ملكيه سي فتحي
9: لا عشية يعني عندي شبه ملكية عشية
10: ما عندهمش
9: شبه هذيك كل الأغلبية عشية
8: باهي قداش طالب فيها؟
9: طالب فيها 500
8: باهي نمرو التليفون خويا
9: 98
8: ايوا
9: 520
8: ايوا
9: 908
8: شكرا
10: سلمنا على النوالي مالا بحذاك
9: النوالي لسه شوية
10: هاي سلم عليه مسالش
9: يبلغ هاي خويا انا بكري ريت يا اخو بالدلاع والله بالحق
8: زعما باهي
9: والله باهي انا خليت تو كعبه طلعت باهي
8: مالك خليني شويه وجيت
9: قدام الجامعه بالضبط
10: يا ربي معك مرحبا بيك
8: نمشي معاك غير تليفون نمشي مع سي حمادي مرحبا
11: الو والله عينك خويا
8: خذيت دلاع سي حمادي ولا لا كما سي فتحي
11: والله ما زلت مخيش دلاع من البارح
8: دلاع انا كلم سي فتحي ياخذ لك كعبه معاه
11: باهي يا حمادي
10: تو النوالي رجل لك
11: باهي
10: هاي سي حمادي
11: عايشك كانت بعنا لابورتمون وقت نعملوا سهريه باهي نعملوا قاعده باهية خمسوك مبروك
8: كلها دلاع وبطيخ وخوخ
10: ما سالش بيع ورا
11: اللي تشهد يا خويا اللي تحب نجيبوا لك
10: هلا يا خويا
8: بيع سلامتك هاي سي حمادي وين هالبورتمون هذا يا
11: البورتمون تاعي في رواد بلاش راه مفوتني عمر اقامه ريزيدونس في الصين
8: باهي في رواد بلاش
11: وي
10: فهمت سي حمادي
11: بريمير ايتاج خويا.
10: في البريمير ايتاج قداش فيها المساحه نتاعو؟
11: 95
10: ار بلس 2
11: اس بلس
10: 2.
11: عندي ابارتمون بالكدا كبير، انا خديت على البلان، خديته وكديته كل شيء وعدي شرف عليه فلوس ما فلوس.
10: جديد هذوما جدد؟
11: بورتمان جديد، هاي بورتمان عندي جديد يهبل، بورتمان نتاعي كبير وواسع ويهبل.
10: خرجت في شهاده ملكيه ولا مازال سي حمادي؟
11: عندي شهاده من اول نهار عندي شهاده ملكيه نتاعي.
10: قداش فيها متر؟
11: اربع كاتريان متاج، بريمير ديزاين كاتريان.
10: فيها اربع تيقان، فيها سانسور ولا؟
11: لا بلاش خويا
10: بلاش، عندي دوزيام ايتاج في الوسط معناتها.
11: لا لا بريمير، انا بريمير ايتاج.
10: على الاخير بريمير ايتاج، باهي. اشتغل فيه
11: سي حمادي؟ بريمير ايتاج 150.
10: قداش؟
11: 150
8: 150 مليون.
10: هذا نتاع سنين تاع بتاع بروموتور؟
11: لا بروموتور تاع بنيه،
8: بروموتور شريه عندي في البلان وركحه وحده.
11: انا قديت كل شيء صرف عليه فلوس تقريبا شي 70-80 مليون صرف عليه كل شيء، قديت وعدي كل شيء، كبرتها بالفايونس كل شيء، راكبه حاضره كل شيء، اللي يجيب دبش ويدخل
10: باس يا حمادي.
11: كل شيء راكبه، وبيت بني راكبه، كل شيء جديد راكب فيها. حتى عندي بالكون قديته السور نتاع 400 متر ولا متر ونص، كل عامله بالعرس نتاع دار الشعبان وبالكرمون عندي بالكون فيه غول بالكون.
10: قداش تليفونك سي حمادي؟
11: 96
10: اي
11: 038
10: اي
11: 674
8: 674. شكرا على الاتصال سي حمادي، ان شاء الله ربي.
10: المشكلة نتاع الواد فلاش مش الغابة اللي بحذاها،
8: سا ديبون وين، سا ديبون وين، راود بلاج كبيرة
10: يعني نجم يكون
8: اللي يكون في رواد ويقول لك انا في رواد بلاج،
10: رواد بلاج
8: صحيح كيما حومة الواد وخزامة،
10: يقول
8: لك انا في خزامة تجي تشوف تلقاها في حومة الواد
10: كيما الاخر حشم مع الطفالة ما حبش يقولوا قال بحس استاذ القلق مغطاة يودي طفالة يودي
8: هاي تفضل
1: ايش اللي تربح؟
8: ماذا ساعة 51 دقيقة وقيت باش نعطيو الريكاب في شريط ربح بالنسبة للسبت 27 جوان 2026 12 محرم 1448 للهجرة. تعدى معنا خونا منير عنده استوديو اس بلس 1 في الرحبة نتاع حمام مسوسة بعد الجامعة فوق القاوة، فيه 40 متر وفيه عقود، طلب فيه 63 ألف دينار، 56 950 300 و13.
10: الحقيقة عجبني برشا الاستوديو هذايا بالحق، يعني بور دو بون.
8: سي الحبيب عنده 5180 متر وأرض فيها الماء والضوء، فيها 27 زيتونة، فيها دار 90 متر مش كاملة، طلب فيها 155 ألف دينار، موجودة في سيدي بوعلي 95 965 913 الملكية موجود.
10: حتى هذا ممتاز برشا.
8: باهي سي شاكيب عنده فيلا في سالول واحد قدام السبيطار بعد الكوشة، فيها 369 متر والأرض، 145 مبني، إيزولي، شهادة الملكية موجودة، طلب فيها 850 ألف دينار، 98 47 57 60. إنس عند أرض فيها 340 متر وفيها كودة، تعمل لك وان بحث ستيك، شهادة الملكية على الشياع 120 ألف دينار، يعني على 350 دينار المتر، 97 142 139. سي كمال عنده كونتوار وزوز كراسي واربع بلارات نتاع حجام بالكوادر نتاعها، تفرق هكا ولا؟
10: نعم بيان سور، الكادر بحسابه، ولا كادر
8: بحسابه
10: أمن الدولة.
8: طلب فيه مليون، موجودين في القلعة الكبيرة 95 238 626. سي عزدين عنده اللولي قدام ريستوران لارومات في سالول، دونك 583 متر و 24 متر فساد اوتوريزير بلس 4 الكوس 05 الكوف 2.5، شهادة الملكية موجودة، زوز ملايين و 100 يعني تجي مليار و 200. عنده دو لو في سنيت اليمني، واحد 642 واحد 430 على مليون و 100، 98 827 833. سي فتحي بخلاف الدلاعة عنده فيلا في حيلة هنا الفيروكوان 372 متر والأرض، بني فيها R plus 2 175 متر في كل إتاج، وراء معمل السكر على الشياع، طال فيها 500 ألف دينار، 98 520 980.
10: ريت الحمى ذي الكل ذي كل كله نتاع جبس جبس أي. جبس البارتي ذيكا كان فما معمل جبس قد يكون المعمل نتاع الأرض، هي باش عالية عالية بالمصب مش عالية بالصح نتاع الأرض، فهمتني؟ يعني ما نعرفش سي فتحي
8: بلوس دو مبني فيها راهو
10: اي جوست، ما نعرفش الفونداسيون نتاعو كيفاش عمل باش وصل للصح وكيفاش طلع ان توكا هي البلاصة مش دونية، يعني وسط البلاد براتيكمون، يعني تخرج من غادي دقة كاس راح تعمير وكل باهية. دار كيف هي مبنية؟ ما عنديش فكرة، ما نعرفش، ما نجمش نقول لك.
8: يمشي المترو غادي
10: التيران؟ يمشي ب 500
8: دونك هذوما يجيو 150
10: عنده قداش 370 اكثر اكثر اكثر عنده تقريبا 200 مليون
8: 200 مليون 300 مليون معناها كل انتاج 100 مليون
10: معقول ينجم وسا دي بون كيفاش باين علاش قلت لك اي وسا دي بون كيفاش نولي عامل الداخل اللوكس اللي عامله وشنو هو المصروف اللي عامله ما نعرفش ينجم يكون قام
8: متوسط
10: صحيت
8: باهي. اختمنا مع اخونا حمادي اللي عنده ابارتمون في رواد بلاج موجود في البريمير ايتاج. العماره فيها 4 تيقان في 95 متر ان اس بلس 2 شات الملكيه فرديه 150 الف دينار طالب فيه 96 038 674. هذه حصيله اليوم. نخليكم مع بقيه برامجنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص النهار حتى الماضي ساعتين في اوتوموتو. تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. ادما باي
10: سلامنا.

0: مليح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح. سهل برشا، سلم 8 أعواد وأربع خطاوات من قلاص النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين.
1: جوهرة أفلام.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبداو بالنجم الرياضي الساحلي. اجتماع مهم كان في مقر ولاية سوسة خصص لبحث في وضعية النجم الرياضي الساحلي بحضور عديد من الشخصيات والوجوه الرياضية وأيضا الإدارية من بينهم الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهرة إدريس، السادة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز إدريس، محمد بن براهم، محمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، إلى جانب عدد من الملاعبية السابقين منهم الثنائي أيمن البلبولي وأمين الشرميدي. خلال الاجتماع هذا طرحت عدة مقترحات تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تتولى الإشراف على شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تداول أسماء كريم العكروت، أمين الشرميدي، وأيضا ياسين الشيخاوي ضمن الأسماء المقترحة. ورغم النقاشات اللي شهدها الاجتماع فإنه لم يتم التوصل إلى أي قرار رسمي أو نهائي بشأن تركيبة الهيئة التسييرية في ظل استمرار حفظ مختلف الأطراف على تحمل مسؤولية قيادة النادي في المرحلة هذه. وعلى عكس ما تم تداوله فإنه الاجتماع لم يشهد أي قرار رسمي يقضي بتسليم مهام تسيير النجم الساحلي إلى أي طرف، كما لم يتم الحسم في تركيبة الهيئة التسييرية المقترحة. واختتم الاجتماع هذا دون التوصل إلى اتفاق نهائي في انتظار مواصلة المشاورات خلال الأيامات المقبلة بهدف الوصول إلى صبغة توافقية بشأن إدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة. كما قلت تم الاقتراح متاع أسامي كل من أمين الشرميتي، كريم العكروت، وياسين الشيخاوي، لكن ما فما حتى نتيجة إلى حد الآن والاجتماع لم يفضي إلى أي قرار رسمي. من الإتوال نحكيه على مونديال 2026.

0: جوهر FM TV.
1: بعد الفضيحة المونديالية المنتخب الوطني التونسي المنتظر انه يبدو ملاعبيتنا يوصلوا اليوم خاصة الملاعبية اللي باش يرجعوا لتونس البقية رجعوا للبلدان اللي يوجدوا فيهم فما شكون اختار وجهته لقضاء الإجازة نتاعهم ديجا كانوا فاكونس وسياحة في المكسيك ولا في الولايات المتحدة الأمريكية دونك في انتظار وصول الملاعبية اللي باش يرجعوا لتونس. اليوم يتواصل التشويق اليوم نتعرفوا على بقية المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من مونديال 2026 دونك مقابلة المجموعة 12 يبدأوا العشرة متاع الليل كرواتيا تلعب ضد غانا انجلترا تلعب ضد بنما نذكركم بالترتيب في البول هذه لانجلتير وغانا اللي تعتبر واحدة من المفاجآت إلى حد الآن بقيادة كارلوس كيروش في المركز الأول 4 نقاط كرواتيا عندها 3 نقاط في المرتبة الثالثة وبنما في المركز الأخير بصفر من النقاط نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11 اللي فيهم البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تلعب ضد كولومبيا كولومبيا ديجا ترشحت الكونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزباكستان الترتيب كولومبيا 6 نقاط ضمن التأهل البرتغال الثانية عندها 4 نقاط المركز الثالث للكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة وأوزباكستان في المركز الأخير بصفر من النقاط وما 3 متاع الفجر باش يكون الموعد مع مقابلات المجموعة العاشرة الجزائر تلعب ضد النمسا الأرجنتين تلعب ضد الأردن غياب أو ليونيل ميسي باش يكون على البنك ماش باش يكون تيتولير في المقابلة هذه الترتيب الأرجنتين 6 نقاط ضمن التأهل منذ الجولة فارتا النمسا والجزائر زوز عندهم 3 نقاط دونك باش تكون واحدة من بين مقابلات المشوقة جدا في المونديال والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. ذكركم البارح فرنسا ربحت النرويج 4 أهداف مقابل هدف مع تألق لديمبيلي اللي سجل هاتريك السنغال ربحت العراق بخماسية كاملة سكور كبير للمنتخب السنغالي وهكا العراق طايح علينا على مستوى الأهداف المقبولة خاصة قبلت أكثر منا أهداف دونك منش احنا أخيب نجم نقول منتخب في المونديال هذا اليوم الفجر كاب فير واحدة من المفاجآت في المونديال فرضت التعادل على المنتخب السعودي 0-0 وكان تقريبا برشا من التسجيل إسبانيا ربحت لورغوي هدف مقابل 0 مع تأهل تاريخي للكاب فير في المونديال هذه أول مرة تشارك في العالم وتترشح للدور الثاني إيران مصر هدف مقابل هدف المقابلة هذه وتأهل تاريخي المنتخب المصري لأول مرة يتأهلوا للدور الثاني ونيوزيلندا خسرت مع المنتخب البلجيكي 5-0. المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن في المونديال مكسيك فرنسا الأرجنتين ألمانيا أمريكا النرويج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل المغرب جنوب أفريقيا البوسنة ساحل العاج المنتخب الإيفواري اليابان الإكواتور أيضا المنتخب الهولندي أستراليا السويد مصر الكافير غانا إنجلترا إسبانيا البرتغال الباراغواي والمنتخب البلجيكي. بالنسبة للمنتخبات المغادرة خاصة بعض المنتخبات المتأهلة القمة والأنظار الكل بتتجه إلى مباراة المغرب هولندا خاصة برشا كلام على قبل هذه المنتخب المغربي اللي جاهز كما يلزم للمونديال هولندا اللي شفناها واحدة من بين أفضل المنتخبات في التورلو. المنتخبات المغادرة هما آيتي بنما كوراساو تركيا تونس الأردن تشيك قطر السعودية العراق اسكتلندا الأوروغواي ومنتخب نيوزيلندا. الحضور الجماهيري متزايد تقريبا وصل لقريب 4 ملايين مشجع في مونديال 2026 هو الحضور الأكثر في تاريخ كأس العالم.

0: Zona FM TV.
1: كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويلي نشرة رياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونات وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. موعد رياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من ما ثلاثة، وما تنساوش زاد الموعد باش يكون الأربعة في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمن
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. جوهرة FM تسمعوا أوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
0: Weekend Zen.
5: الساعتين وعشرة دقائق على جوهرة FM. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من الويكاند من ويكاند زين. فوالا الرونديفو هبدومادير كالعادة من توا حتى الأربعة متاع العشية، رافقكم بالموسيقى بالأخبار باللي بون بلون عندكم ما تسمعوا عشوية اليوم، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة وياسمين الجديد اليوم يرافقونا في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا يا جيهان، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في القعدة والتقديم.

شو من عند فضل شاكر يوصلنا على جوهرة فام لساعتين واربع وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في الويكاند زين. الغونديفو متاعنا يتواصل حتى الاربع متاع العشية. بعد شوية تستناو معنا زيد الموزيكا كالعادة بناشي باش تسمو معنا آدم باش تسمو معنا دي جي بوبو. مادام جبت لكم على آدم حبيت نقول لكم اللي عام سنين باش يكون موجود في المهرجانات الصيفية التونسية وخصوصا بعد النجاح الكبير برشا اللي سهريتو عم ناول في مهرجان قرطاج الدولي. أما آدم سنين باش يكون موجود في مهرجان الحمامات الدولي بتاريخ 11 أوت 2026. هاو كسجلوا عندكم الدات على خاطر تم الإعلان رسميا على البرمجة الكاملة لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 تحت شعار ذاكرة تعيش. دونك عام سنين مهرجان الحمامات باش يحتفي بالستينية متاعو من 11 جويليا تخي تخي بيانتو حتى 13 أوت 2026. برنامج ثري جدا الحقيقة. تنلقوا فيه 32 عرض موزعين بين المسرح الموسيقى الرقص المعاصر وبمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. خليني نعطيكم على السريع على الأقل حتى الجويليا يعني من 11 حتى الأواخر الجويليا شنو اللي استنى فيكم في الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي اللي المهرجان يجدد العهد والوفاء لرسالته الثقافية بوصفه فضاء للإبداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الأفاق. وإدارة المهرجان تأكد زادة مكانة المهرجان كواحد من أبرز الجسور اللي تربط بين الشعوب عبر الفن والموسيقى.

والفكر وكمنصات تحتفي بالتنوع الثقافي والإنساني في أبهى تجلياته. دونك سجلوا عندكم. بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي 11 جويلية الهيري بيت لوفاة طبوبي من تونس، 12 جويلية ظافر يوسف شيراز من تونس، 13 جويلية ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويلية مهدي الملهي نوستالجيكا بمشاركة رانيا زروق، هيثم هلال، مهدي العليني، لسعد السندي العرض هدايا زيدا من تونس، 15 جويلية عرض من إسبانيا، 17 جويلية نور عرجون وسليم عرجون عرض من تونس Live with Orchestra، 18 جويلية يارا من لبنان، 19 جويلية لباس عرض من تونس لسليم بن صفية وسينوغرافيا لنادي الكعبي، 20 جويلية جنيوة ديفيزيون من الجزائر، 21 جويلية بيج دادي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية، 22 جويلية جوزيف عطية من لبنان، 23 جويلية فرج سليمان من فلسطين، 24 جويلية مارسيل خليفة من لبنان في عرض تحت عنوان في البالي أغنية، 25 جويلية شكري بوزيان من تونس، 26 جويلية عطيل معاوي صدى الأطلس بمشاركة دالي شبيل، حاتم اللجمي، روضة عبدالله من تونس، 27 جويلية عرض نوردو في الحمامات من تونس، 28 جويلية The بوانا فيستا أوركسترا من كوبا، 30 جويلية وداد مجمع وخليل إيبي، عيطة مونامور عرض ثنائي بين المغرب وتونس، و 31 جويلية سليف كيتا من مالي. هذه العروض بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية حتى 31 جويلية. بعد شوية نكملوا بقية البرمجة على شلي من غرة أوت حتى 13 أوت، والاختتام عام سنة في مهرجان الحمامات باش يكون 100% تونسي، وأكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد شوية في الويكاند زينا.

رجعنا لكم في الويكند زي نذكركم ديما بتوقيت ساعتين واحدة واربعين دقيقة على موجاتنا. دونك الجزء الثاني من متابعتنا لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 بعد ما تم الإعلان رسميا على البرمجة كاملة. دونك وصلنا الغرة أوت، العرض باش يكون من البرتغال من عند ماريزا، 2 أوت ماريو بيوندي من عند إيطاليا ولا بلوتو من إيطاليا، 3 أوت بوثينة نابولي من تونس، 4 أوت غسان يمين دو موا أزنافور من لبنان، 5 أوت جاكاراندا نزار السعيدي من تونس، 6 أوت ملحم زين من لبنان، 7 أوت دي بوليوم من تركيا، 8 أوت نجاة عتيبو من المغرب، 9 أوت 2026 ساندي من لبنان، 10 أوت هما لسيرين جنون من تونس، 11 أوت عرض آدم من لبنان، 12 أوت روضة العشاق لمعز العاشوري من تونس، و13 أوت الاختتام باش يكون تونسي مع صوفيا صادق من تونس. دونك كيف ما تلاحظوا أنه أغلب العروض الحقيقة فما عدد وفما نسبة محترمة من العروض التونسية، وبالنسبة للعروض الدولية نلقاو إسبانيا فما عدد كبير زادة من لبنان، فلسطين، الجزائر، نلقاو المغرب، دونك إيطاليا، البرتغال، وإن شاء الله البرمجة تكون مميزة وإن شاء الله الحضور الجماهيري زادة يكون مميز بالنسبة للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. عادة وقت اللي مهرجان يوصل لدورته 60 نقولوا سي بون، معناها 60ية المهرجان يعني اسم عريق وعريق جدا بالنسبة للمهرجانات الصيفية في تونس، والحقيقة تظاهرة عريقة واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء ممتاز جدا للقاء بين التجارب الإبداعية وثقافات المختلفة، خصوصا للخصوصية متاع الفضاء، فضاء العرض اللي هو مسرح الحمامات. دونك على غرار كما نقولوا سائر الدورات متاع مهرجان الحمامات الدولي، نلقاو فما مجموعة من العروض كما قلت من الخارج من تونس، ومجموعة من العروض الهامة زادة سواء مسرحية أو موسيقية من تونس. دونك كما في الجائزة الكبرى اللي تحصل عليها عرض الهريبات لوفاة طبوبي في مهرجان المسرح العربي في جانفي 2026، تانيت الذهبي الجائزة الكبرى في دورة 26 لأيام قرطاج المسرحية. في جميل جدا أنه عرض مميز مسرحي كما هذية نفتتح به ستينية المهرجان، والاختتام باش يكون احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية اللي هو 13 أوت بيان سور باش يكونوا مع صوفيا صادق. متابعة طيبة لكم الكل، وإحنا أكيد على جوهرة فيم باش نتابعوا لكم المهرجان هذية مع زميلتنا ومراسلتنا كيف ما عودتنا كل عام روضة العليكي اللي تكون حاضرة من خلال التسجيلات الصوتية، الفيديوهات، من خلال التصريحات متاع الفنانين قبل وبعد العرض، وإن شاء الله هذي الكل باش تلقاوها على جوهرة فيم في جوهرة بينايت.

من عند أحمد سعد. وصلنا المثلثة 54 دقيقة في الويكند. زين خليكم معنا، احنا راجعين في ساعتنا الثانية بالمتابعات والأخبار اللي ما زلت متواصلة حتى للأربعة متاع العشية. ما توتسويت، خليكم معنا في بوز جديدة مع الموسيقى من عند كاظم الساهر. وبعد شوية الموعد يكون إخباري مع قسم الأخبار وفلاش المونديال مع أنيسة دواتية.

0: سيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار.

0: تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي العزيزة جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بسوسة تأذن بالاحتفاظ بأحد متساكني جهة حي رياض من أجل نشر إشاعات كاذبة وادعاءات مخالفة للحقيقة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، ويأتي ذلك على إثر قيامه بنشر أخبار زائفة حول أسباب وحيثية وفاة شاب بطريق العام وفق ما أفاد به مصدر مطلع. في شأن جهوي آخر، عوان مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة يتمكنون بالتنسيق مع وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية من الحجز الفعلي لألف كيلوغرام من الأسماك مختلفة الأنواع بالميناء التجاري بسوسة مخزنة بغاية الاحتكار والمضاربة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين ومواصلة الأبحاث. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت دراسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة، تتضمن مهامهم تقييم احتياجات التلاميذ وأعداد وتنفيذ خطط التدخل ومتابعة تطورهم وتنسيق مع الأولياء والمتدخلين، إلى جانب تحين الملفات وأعطاء الأدوية الموصوفة عند الاقتضاء. دوليا، وزارة الخارجية القطرية تدين الاعتداء الإيراني على البحرين بالطائرات المسيرة، وتعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة البحرين وخرقا لقواعد القانون الدولي. وختاما، وزير الخارجية اللبناني يقول أن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطقة الدولة ومؤسساتها، فيما اعتبره الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مذلة وعار وتنازل عن السيادة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: Bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

0: Fashion Mondial.
1: ما 3 و 4 دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي عبر عن استياءه من الظروف اللي واجهها منتخب بلاده خلال المونديال. قال: مونديال كارثي، كل مرة نشكي ولكن لا أحد يستجيب. إذا كانوا ما يحبونش نكونوا في المونديال راه قالوا لنا من الأول ورانا ممشيناش إلى مونديال 2026. القارة الإفريقية من أكثر القارات نجاحا في النسخة هذه من المونديال من حيث عدد المنتخبات المتأهلة. أيضا نذكر مصر، المغرب، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، الكاب فير، هذا ما كل تأهلوا للتور الثاني. الكونغو الديمقراطية والجزائر عندهم شانس كبيرة أنهم يتأهلوا، خاصة المنتخب الجزائري نقطة تكفيه باش يكون في الدور 32، باستثناء تونس المنتخب الوحيد من القارة اللي عمل مونديال كارثي. 28 منتخب ضمن تأهل الدورة 32 اللي هم المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، الكوت ديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير لأول مرة في أول مشاركة تترشح للدور الثاني، دونك إنجاز تاريخي، فرنسا، نورفيج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، الباراغواي، السنغال والبرتغال. 28 منتخب ضمن التأهل من جملة 32، دونك مازال

0: تعرفوا على أربع منتخبات باش يتأهلوا من الماتشات نتاع الليل. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، أيتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلندا، السعودية، العراق، الأردن، بنما، اسكتلندا والمنتخب الأوروغواي. المقابلات اللي باش يكونوا في الدور 32 من المونديال، المقابلات اللي تعرفنا عليهم: جنوب افريقيا باش تلعب ضد كندا، المانيا باش تلعب ضد الباراغواي، البرازيل باش تلعب ضد اليابان، هولندا المغرب ماتش كبير برشا، فرنسا السويد، الكوت ديفوار النرويج، امريكا البوسنه، الارجنتين الكاب فير. هل ستواصل منتخب الكاب فير كتابه التاريخ، ولا الارجنتين صاحب النسخه الاخيره يتمكن من الذهاب بعيدا في المونديال هذا خاصه بقياده ليو ميسي؟ مصر تلعب ضد استراليا، ومازالوا سته مواجهات باش نتعرفوا عليهم كما قلت في المقابلات نتاع الليله. بالنسبه للبرنامج نتاع الليله باش يكون الموعد انطلاقا من العشره نتاع الليل، مقابلات المجموعه 12: كرواتيا تلعب ضد غانا، انجلترا تلعب ضد بنما. الترتيب: انجلترا غانا عندهم 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، بنما 0 من نقاط. نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعه 11: بورتغال كولومبيا، كونغو ديمقراطيه تلعب ضد اوزبكستان، كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط، كونغو ديمقراطيه نقطه، اوزبكستان 0 من النقاط. وما 3 نتاع الفجر مقابلات المجموعه العاشره: الجزائر، النمسا، الارجنتين، الاردن. الترتيب: الأرجنتين 6 نقاط، النمسا والجزائر 3 نقاط، والأردن ب0 من النقاط. هذا الكلاسمون في البول، هذا اللي كما قلت الجزائر نقطة تكفي للمرور للدور القادم، حتى تعادل هو والنمسا نجم يكونوا في الدور القادم. فلاش المونديال بولاية نيفوليون المكسيكية، تعلن نهار الاثنين يوم عطلة بسبب مباراة المغرب ضد هولندا، دونك بالديكالاج هورير تيح أولى ساعات الفجر نهار الثلاث، دونك المكسيك رسميا يوم عطلة باش لعبات تستمتع بالمقابلة الكبيرة هذه. كانت هذه فلاش المونديال، قدمها لكم أنيس الذوادي. الموعد الرياضي الجاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال بقيت ليكيب انطلاقا من الأربعة.
1: المونديال ويكند زين.

0: اللي باش تنطلق قريبا زيد حتى هي تقريبا من اولى المهرجانات في تونس اللي تنطلق 10 جويلية وتتواصل حتى 25 من نفس الشهر. دونك 10 سهرات نلقاو في المجمل من بينها 7 عروض تونسية في دورة الحقيقة استثنائية. وصرح وفي تعليق عليها قال مدير المهرجان اللي هي دورة استثنائية بسبب استضافة أسماء عالمية كبرى وإنما بسبب الظروف المالية الصعبة اللي أثرت على مستوى البرمجة. دونك ميزانية يعني محدودة جدا لا تتجاوز 600 ألف دينار هي اللي كانت السبب الرئيسي للبرمجة اللي باش نحكي لكم عليها بعد شوية بيان سور في الويكاند زين. وهذه يظهر لي من النقاط المهمة واللي متأكدة أنه في عديد الندوات الصحفية باش يتم التطرق لها في علاقة بالاعتمادات المالية للمهرجانات الصيفية. دونك خمسينية مهرجان عريق نورمالمون القايمين على تنظيم الدورة حبوا كما نقولوا يعطيوها رونق خاص بالمناسبة هذه. لكن كما صرح مدير المهرجان كانت الميزانية المحدودة هي العائق الكبير قدام البرمجة هذه. دونك نلقاو بعد النجاح الكبير لسهرية الزوز اللي قام بهم الفنان العالمي براين أدامس على مسرح الأثري بدقة في 2 و3 ماي 2026 وكنا حكينا عليهم وتابعناهم السهرية هذوما الزوز. إدارة المهرجان تقول أنه هذوما من أنجح السهرات اللي صارت في على مسرح دقة وساهموا في الترويج لصورة تونس وشجعوا عدد كبير من الفنانين العالميين أنهم يبديوا رغبتهم في الغناء بالموقع الأثري بدقة. هذاك علاش إدارة المهرجان كانت تطمح لاستقدام أسامي دولية بارزة وبارزة جدا. لكن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة هو اللي كان الأمر هذا خرده مستحيل معناها أنه يتحقق. و 2026 بشكون برمجة متواضعة كما قالوا عليها المشرفين على المهرجان. لكن وعدوا في نفس الوقت أنه دورة 2027 تكون دورة استثنائية مع انطلاق الاتصالات الرسمية بعدد كبير من الفنانين العالميين. دونك نعرفوا أنه مهرجان دقة دونك مهرجان عريق بدأ عام 1920 وقت اللي كان فضاء للمسرح. وفي سبعينات القرن الماضي من تحول من مهرجان قومي إلى مهرجان دولي قبل ما يدخل مرحلة جديدة منذ 2015 مع انخراط الشباب في تنظيمه وتطويره ووجود لمسة الشباب على البرمجة متاعه أكيد أعطاته طابع خاص في استقطاب الجماهير واستقطاب زادة الفنانين اللي يحبوا يقفوا على مسرح مهرجان دقة. دونك في برنامج الدورة 50 شنو نلقاو عام 12 جويليا الافتتاح باش يكون مع الفنانة شيماء الهلالي، 11 جويليا عرض بابا نويل للفنان صابر الوسليتي، 12 جويليا عرض للفنان مرتضى الفتيتي، 15 جويليا عرض لكل من تمسين إليوت من المملكة المتحدة وطارق الأزهري من مصر، 17 جويليا عرض للفنان رؤوف ماهر، 18 جويليا عرض للفنان المصري بلوتو حكيم، 19 جويليا عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، 21 جويليا سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق، 24 جويليا عرض للفنانة المصرية مروة ناجي، و25 جويليا اللي هو عرض الاختتام باش يكون مع زيارة للمخرج سامي اللجمي. وبالطريقة هذه نكونوا تعرفنا على خمسينية مهرجان دقة الدولي. الحقيقة عروض لبس بها، العروض فيها أسماء تونسية وفيها أسماء مصرية أكيد تستقطب الجماهير، فما زاد نصيب لا بأس به للعروض المسرحية اللي هي زوز عروض من جملة العروض هذه الكل اللي تمت برمجتها بطبيعة. ونتمنى وإن شاء الله أنه في دورة 2027 كما قال مدير المهرجان تكون أهم وتكون أكبر باستقطاب أسماء فنية عالمية ديما في إطار خطة وطنية للترويج للسياحة التونسية ولترويج للمعالم الأثرية بتونس. دونك سجلوا عندكم انطلاقا من سهرية 10 جويليا واللي بنحكيه على مهرجان دقة الدولي في دورته 50. ويكاند زين
1: كونسرت جوهر شو مع غازي خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صابر. استنوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا رانا جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 ل 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

0: ويكند زين.
1: ما تليفا 41 دقيقة في الويكند زين على جوهرة فيم. دونك حكينا برشا موسيقى اليوم وحكينا برشا فن في إطار المهرجانات الصيفية. خليني نحكي على الكتب ونشجعوا الأدباء والكتب التوانسة والشعراء زيدا من خلال المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي افتح باب ترشح للجوائز في الدورة الخامسة. هو معرض وطني يعنى فقط بالمؤلفين التوانسة ودور النشر التونسية باش يلتئم إن شاء الله في تونس من 23 أكتوبر كان حين ربي بخير 2026 الغرة نوفمبر وهذه في إطار تشجيع الإبداع الأدبي والفكري التونسي. دونك الجوائز المعلن عليها فما صنف الشعر فما القصة القصيرة فما الرواية بالطبيعة وفما عديد الأجزاء الأخرى أو المصنفات الأخرى كما الدراسات الفكرية والبيداغوجية الموجهة إلى الطفل باللغتين العربية والفرنسية. إدارة المعرض تفتح باب الترشح للجائزة هذه وتقول من الشروط الأساسية يلزم يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال الفترة الممتدة من جوان 2025 لجوان 2026 وما يكونش على شرط المؤلف هذاك أو المؤلف تحصلوا على جائزة أخرى في حدود غلق باب ترشحات ويلزم بطبيعة يكون عنده ترقيم دولي تونسي اللي هو المعروف بالESBN حسب الإجراءات بطبيعة القانونية للنشر نشر المؤلفات في تونس وعنده زادة الإيداع القانوني متاعه. آخر أجل لتقديم ترشحات هو غرة سبتمبر 2026. الكتب الصادرة على الحساب الخاص لا يتم قبولها يلزم التعامل وجوبا مع دور نشر تونسية وملفات الترشح تودع بمعهد تونس للترجمة الموجود بمدينة الثقافة شادي الإقليبي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل تحب تدخل الماراثون هذي نتاع الجوائز الوطنية على أمل أنها تدخل بعدها في مرحلة متقدمة لماراثون الجوائز العربية والدولية على شلي. ونعرفوا أنه تونس تسخر بالمؤلفين التوانسة وبالروايات وبالمؤلفات التوانسة اللي تستحق بطبيعة وأنها تكون في منافسة قوية مع أقلام أخرى من جنسيات أخرى. دونك إن شاء الله بالتوفيق وهوك عطينيكم كل الأجيال وعطينيكم زيادة الشروط في علاقة بالترشح لجوائز الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي. هذا يرى مش معرض تونس الدولي للكتاب، لا، هذا المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي يعنى بالمؤلفين التوانسة ودور النشر التونسية والكتب الصادرة في تونس. وبالتوفيق إن شاء الله للناس الكل.

0: الويكاند زين.
1: ما 53 دقيقة في الويكاند زين، وصلنا لختام الغونديفو بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا من ساعتين حتى التوا. أخبرنا كانت بنشي مع بعض المهرجانات الصيفية في تونس والمسابقات الفكرية بالطبيعة، وديما نعطيكم لي بون بلان في الويكاند زين. دونك تحية توصلكم عند ليكيب الكل. سامي ذويري في الإخراج التقني، شكرا لك يا سامي. رافقونا اليوم زيد عبد الحميد بالعجوزة وياسمين جديدي في الديجيتال. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد وتقديم. نخليو المجال توت سويت لقسم الأخبار باش يقدموا لكم موجز لآخر الأخبار، وهذا إن شاء الله باش يكون على رأس الساعة. وبعدها كالعادة يتجدد المشوار مع ليكيب سبور على جوهرة فام في ستوديو المونديال. متابعة طيبة لكم الكل. باي باي.

0: الخني مع غازي خليل.
1: مع السلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد فاضل. استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي، باش نحكيو برشا موزيكا، باش نغنيو لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8، مع تحياتي الفنانة كريمة

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات

روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن أسماء الجابري تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجديد الرؤية الاجتماعية للدولة. دولياً، مصادر تفيد بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، وستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقاً مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير وفق شبكة CNN الأمريكية. وختاماً، السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف، اسمع واتمتع.
2: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بيكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: Joara FM TV. Studioul mondial.
1: الأربعة وخمسة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، موعد جديد طبعا مع متابعة كأس العالم والأخبار في تونس. اليوم في الحصة متاعنا برشا مواضيع الحقيقة، موضوع يتعلق باجتماع ولي سوسة برجالات النجم الساحلي، ونرجع له بأكثر تفاصيل ونحكيه طبعا على المونديال، النتائج وكل ما يهم المونديال لحد الآن. خليني نرحبوا بالفريق. سي توفيق زعبوب مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بنيس، مرحبا بكل الموجودين في الاستوديو، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج ارض الوطن.
1: مرحبا، يعطيك الصحة وما باهي المقدمة التقديم باهي.
2: نجي في الاخبار.
1: نجي في الاخبار في النشر الرئيسي. بنيس ذوادي اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا جمال، مرحبا بسي توفيق كل تبعوا فينا على جوهرة في تي في.
1: اذا ابار المعلمين اللي عطيتهم، فما حاجه اخرى نيس؟ فما كواليس كالعاده ولا ليه؟
3: لا اكيد باش نحكيو على كواليس المونديال، باش نحكيو على المنتخبات المتاهله، المنتخبات اللي سي روحت، منتخبنا كيفاش تحط في احراج بما انه المنتخبات الافريقيه الكل اللي لعبت الجوله الثالثه كلهم تاهلوا للتور الثاني.
1: سبعه منتخبات
3: والعدد مرشح باش يكون تسعة بما انه الكونغو والجزائر عندهم شانس انهم يترشحوا، دونك برشا كواليس اللي تحكيوا عليها.
1: لا نحسروا احنا كيما يتم
2: شنو يتم وانا مقارنة باللي قدموه الفرق الافريقية الكل المنتخبات صراحة
1: والله العظيم شيء،
2: ولا واحد كان ينتظر انه تونس مش تجي في المرتبة الاخرى واش تروح اول الوفود اللي مروحة.
1: اما السيناريو البارح المرعب بين مصر وايران، اوه ملا لحظات
2: على الاقل ترامب هو اللي حسم.
1: ايه
2: ترامب في الفار البارح في بريكس
3: البونتو اللي تنحى
1: لكن مازال عندها حضره وايران
3: ثلاثه نقاط عنده
2: جماعه، ثلاثه نقاط مازالوا اللي ينتظروا مباراه الجزائر ومباراه الكونغو.
1: قدموا مباراه كبيره البارح ايران، برافو دونك حظ ومبروك المنتخب المصري به. دونك هذه هي العناوين نتاعنا، ما تنساوش برونستيك المونديال اللي قاعد يتغير من كل نهار، والله العظيم تسابق وتلاحق. اليوم فما شكون رجع للصدارة؟
3: سي توفيق.
2: سي توفيق. لا لا سي وار رجعت.
1: تتبع انت شكون الاول والاخر كاو.
2: هاني نشجع.
1: تشجع وماكش تلعب انت؟
2: نلعب دو تون سان تان مش كل
1: ايام. مش ماتش تلعب صحيح امريكا.
2: لا الماتش نتاع
1: البارح طلع مصر طلع اسبانيا صحيح؟
2: يعني طلع ايران وواحد واحد طلع صحيح،
1: حتى ايران صحيح، حتى واحد واحد
2: ما خسرتش.
1: لا موري واضح
3: كان في تونس هولندا ثلاثه بون عطيت ثلاثه بلاش طلع ثلاثه واحد
1: هما هو اكثر ياخذوا عن نتيجه ولا على
2: لا كمان رد بالك اذا كان مثلا تحط 4-2 وتطلع نتيجه 4 بلاش ينحيوا لكم ويندو على بزوز بوينت.
3: اما بالدرافت توا جديد نجم تاخذ برشا نقاط خاصه انك تتكهن بالفايز نقاط. شفت سوار مثلا عندها 253 البارح في انتظار اليوم تنعطيهم بعض الكلاسمون، بالضروره تنجم تلم اكثر نقاط حتى من اللي لميتهم في البريود هذه الكل كي تكهن المنتخب. شكون
2: تو صوره جمال مش
1: ما شاء الله العدد كبير راهو
2: قاعدين يشاركوا برشا.
1: عدد كبير، برافو عدد كبير، برافو اللي انضموا لفريق جوهرة سبور.
2: لا قاعدين كل مره يزيدوا وزيد حاجه الاضافه توا اللي قالها انيس انه في ابتداء من الدور الجاي ايوه تو مش تتضح الرؤيه لانه خروج المغلوب تعرف على الاقل اللي معناها اللي جروب شكون هذا يقابل شكون والطريق هكا مفتوح.
1: ركزنا توا استفدت
2: يا توا مش نركز لك
1: ركز لي توا باش نقلبوا
2: ان شاء الله
1: نشدوا المرتبه الاولى
2: علاش لا
1: فوقوا كل جواز الكل ان شاء الله.
2: انت حاجتك بتلبس هكا ولا
1: باهي نمشيو موزيكا ومن بعد نحكيو على اجتماع السيد ويلي سوسه برجالات النجم الرياضي الساحلي ونحكيو على كل الكواليس والتفاصيل.
0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
4: شاكيرا we are ready
5: we are ready
6: we are ready
7: we are ready
8: we're ready
9: we're ready
10: we are ready
11: we are ready
12: we are ready
13: we are ready
14: we are ready
15: we are ready
16: we are ready
17: we are

0: الاربعة وثنين وثلاثين دقيقة الاربعة ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة شوية نقرب العكس الاربعة وثلاثين دقيقة. دونك مرحبا بكم مازلنا معكم في استوديو المونديال حتى للخمسة. نحكيو على قبل نمشيو كاس العالم ونفتحوا نافذة كاس العالم نحكيو على ملف النجم الساحلي. اليوم اجتماع سي توفيق زعبوب ولي سوسة برجالات النجم الساحلي. عندك فكرة ولا نعطيك فكرة ومن بعد نخليو لك التعليق؟
1: لا سمعت بالاجتماع توقع كانت ودنا بأكثر تفاصيل على
0: قد هاو قدامكم الفيديو اللي قاعد يتعدى واللي فيه طبعا الحضور حاولنا نصوره. هو الحقيقة ما فماش دعوة لرجال الإعلام أو لوسائل الإعلام ولكن بطريقتنا الخاصة. مشكور زميلنا فهمي السعيد اللي يعني تمكن أنه يصور على الأقل أكثر ما يمكن من الضيوف. طبعا الأسماء كبيرة الناس اللي حضرت اليوم اللي كانت تعطينا التفاصيل ونخليه الفيديو هذا يا عبد الحميد.
2: بالفعل هو الاجتماع كان في مقر ولاية سوسة كما نعرفه خصيصة لبحث وضعية الليتوال بحضور عديد شخصيات والوجوه الرياضية وإدارية من بينهم الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهر إدريس، السيدة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز إدريس، محمد إبراهيم، أحمد القفسي، كريم العكروت،
0: محمد إبراهيم انت قلت إبراهيم،
2: كريم العكروت، وليد بوسنينة، إلى جانب عدد من الملاعبية السابقين وهما أمين البلبولي وأمين الشرميتي. وخلال الاجتماع هذا طرحت عدة مقترحات تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تولى الإشراف على الفريق. تم تداول ثلاثة أسماء تم اقتراحهم باش يكونوا هم على رأس الهيئة التسييرية: أمين الشرميتي، كريم العكروت، وياسين الشيخاوي. هذا الثلاثي من ضمن الأسامي اللي تم اقتراحهم. ورغم النقاشات هذه الكل لكن ما تمش التوصل إلى قرار رسمي ونهائي بخصوص التركيبة. دونك على عكس ما تم تداوله فإنه ما فماش قرار رسمي بعد الاجتماع هذا.
0: بون على عكس ما وقع تداوله فما اللي مشى في أكثر أنه اليوم فما تنصيب وغيره. قلنا راهو من البداية راهو الولاية ما تتدخل. سي توفيق ما عندهاش دخل في تنصيب ولا الولاية يعني والسلطة ما تدخلش في تنصيب رئيس ولا في تغيير رئيس وغيره. بون يحاول يوفر ويجمع يوفر ظروف الملائمة لرجالة النادي المحيطين بالنادي باش يلقاو هما حل للنادي متاعهم. وطبعا السلطة تشجع على أنه يلقاو حل به. هذا الجانب لكن المعطيات اللي عطاها أنيس ناقصة شوية لأنه الشرميتي يبدو أنه طلب وقت للتفكير يعني ما وافقش مباشرة قال له نفكر ونجاوبكم.
2: هو أكثر اسمع لي إجماع
0: أي. ثم سي كريم العكروت اقترح بلون بي أنه جوهر ماني يكون رئيس. دونك هذه بعض المعطيات وبعض الكواليس اللي فيها الاجتماع هذا. طبعا ونجم نقول استوفيق أنه يعني صعب أنك يعني تلقى ليست توافقية
1: صعبة جدا.
0: ريتو ثلاثة أسامي هذوما أو اسم مازال معناتها مازال ما جاوبش نهائيا.
1: شوف يا جماعه اول شيء مشكور سيد الوالي اللي لبى النداء اغلبيه احباء نجم رادي الساحل لانه شفت اللي جاوا اليوم هذوما ناس كل ما ولا واحد قادر مش يجمعها على طاوله في مكان في منزل او في طاوله على طاوله اجتماع مش نجم نخرجوا بنتيجه. فهو بادر وجمع الناس الكل بمعنى في مصلحة النجم الرياضي الساحلي. واليوم الاجتماع كنا ننتظر أنه مش نخرجوا منه بحلول أو على الأقل بإجراءات معناها توافقية سريعة لأنه الوقت يزرب والنجم الرياضي الساحلي قاعد قائم باللجنة معناها فض النزاعات هي اللي قائمة توا بتجميع الأموال لخلاص الديون ولكن فنيا النجم الرياضي الساحلي غائب تماما. وهذا هو اللي حير أكثر الأحباء اللي اون باراليل كان من المفروض انه بداية الموسم عن قريب شفنا عدة لاعبين من كرة اليد غادرت، عدة لاعبين من كرة السلة غادرت، عدة لاعبين من كرة الطائرة غادرت، والإدارة معناها غير قادرة على إيقاف هذا النزيف نتاع مغادرة اللاعبين لأنه ولا واحد قدم للانتخابات. في ظل الغياب هذا شفنا الكاتب العام اللي نزل البيان انه في صورة غياب أي مترشح فستكون الهيئة التسييرية هي اللي مش تدير أحوال النجم الرياضي الساحلي في المستقبل. من سيتقدم لي أو شكون يقترح أو شكون اللي مشي من الأسماء اللي متداولة مش يمسك الهيئة التسييرية هذه؟ ولكن في المقابل راهو الهيئة التسييرية فما معناها أشياء أخرى اللي ستعيق مسيرتها في المستقبل القريب، لأنه الدولة قالت لك إذا كان مهمش هيئة مديرة منتخبة راهي الأموال المرصدة للنوادي معناها الموضوع هذا راهو أنسى، مش تاخذوا دوره من الهيئات الحكومية. فأعتقد أن النجم رادي ساهل في الوضعية اللي هو فيها، واليوم الاجتماع هذا اقترحوا كما قلت أنت توا الشرميتي اللي نعرفه هاني، وإحنا نتمناه أنه نقاو حل في أقرب وقت ممكن. من الصعب أنه يمسك النادي لأنه عنده التزامات مهنية، ولكن يمكن تحت الضغط يمكن إذا كان الله أعلم. بالنسبة للعكروت قال لك أنا يا أخويا موجود ونعاون بارك الله فيه وقاعد يشجع وقاعد يمد في يد المساعدة، ولكن مش يمسك رئاسة النادي زاد كيف ما هوش من مشمول ما أنا مش من تقول من اللي زوبجي كتيف متاعه. ثالث شيء اسم الشيخاوي اللي اقترح الشيخاوي قال لك ليه لا سبيل إلي، يعني عندي أمور فني ما يحبش يمسك الإدارة. مش كون قعد دونك علاش الاجتماع اليوم؟ الاجتماع يلوجوا على إنسان توافقي اللي يتفاهموا مع الناس كل،
0: يعني النجم نقول ما وصلناش نتيجة.
1: ما وصلناش النتيجة، لأنه كل حد ماذا بيه يحط جماعته، وكل حد ماذا بيه يشكون اللي مش يسمع الكلام وشكون، ولكن في هذا مش في مصلحة النجم صحيح. لأنه توا الوضع يعني معناها يقتدي أنه ضروري معناها مصلحة النجم الساحلي تكون أهم من مصلحة الأشخاص، لأنه الوضعية لا تحتمل خاصة ماديا وخاصة إداريا وتسييريا كيف سيكون الأمور في المستقبل.
0: أما نحب خلينا نيسي عاود يذكرنا بالأسماء الحاضرة اللي هي يبدو أنها ستوفيق الحقيقة زاد حضورها مهم، لأنه لأول مرة الأسماء هذه تقريبا صحيح. تكون حاضرة بالعدد هذايا. ونمشيوا لنيس.
2: بالفعل هم الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهر إدريس، السيدة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز إدريس، محمد مبراهم، أحمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، معهم الزوز ملعبية السابقين اللي حكينا عليهم اللي هم أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. ونذكر هذه على أساس بتكون هيئة تسييرية لمدة 3 شهور، ومن بعد يتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخاب.
0: لمدة ثلاثة شهور.
1: ولكن شوف يا جماعة،
0: دونك نستناو الساعات القادمة، لأنه فما مشاورات باش تصير
1: إن شاء الله. المشاورات هذه على الأقل تفضي
0: إلى نتيجة،
1: وحلول. ما عادش جميل راهو الوقت يزرب
0: الوقت،
1: معناته مقارنة بالغير، وراهو التشويش على الفريق راهو يا جمال مش في مصلحة النجم رادي ساهلي. وقت اللي نسمعوا اللي سامي السعيدي سيتعين ومش فريقه مش يبدا العمل وفي النهاية سامي السعيدي مش موجود في الاجتماع أصلا، فهذا خلى الجماهير معناها يقول لك شنو علاش شنو الأسباب وعلاش خلت سامي ما يكونش موجود. وقت اللي هي مفاوضات جزت معناها كما معناها مفاوضات عادية، نستشير نستدعيك مش نقعدوا مش نحكيوا على موضوع اسكو قابل ماكش قابل، ولكن مش امور رسميه. ما تولي رسميه الا ما تبدا في الكتابه العامه،
0: تنزل في الصفحه الرسميه
1: بيانسور. دونك على الاقل جو رفاهم الواحد يشكرها، لانه ما خرجتش ديزانتوكس وخلات النجم الساحلي وجماهيره تعيش في وهم اللي هو سامي سعيد والعكروت وما نعرفش شكون مع اخرين 4 اخرين اللي ساي زون ديما يفون ديماري من بروشين ما، وهما مشي يمسكوا اللجنة التسيرية. السيد هو بن بركاشف اليوم في الجلسة مع سيد الوالي اللي هذا الكل مش موجود، وذاك علاش نقول لك يا ودي استقصيوا الأخبار الصحيحة قبل ما تخرجوا دعايات، لأنه جماهير النجم الساحلي ماهيش ناقصة أنتوكس يهديكم ربي. راهو صورة توا أمين شرميتي قاعدة تدور في الباجيات الكل.

0: الانسيوال كاتب العام او العكروت اللي هو توقع قاعد يمثل في النجم الساحلي من ناحيه يجمع في الاموال والكل، وقاعد يقترح في بعض الاسماء يمين ويسار، ولكن اذا كان رفضوا شنو الحل؟ يقعدوا يلم في الفلوس. وحتى فما مشاكل اخرى زاد جمال، زاد اللي زاد فما النجم الساحلي لقي صعوبات في تسديد بعض الديون، امور ماديه و فمعناها في ضروري لازم الجمهور يعرف اغتناء المريول هذا واجب، وهو قريب ان شاء الله لسانك مش عبد المريول الجديد. زاد لي كارت زاد كيف كيف قاعدين ماشيين، وماذا بينا يزيدوا يسرعوا اكثر. تبقى طول هذا الامور الماليه المرور الاخرى ضروري انه النوادي بدات ومش تبدا، والنجم الساحلي في غياب معناها تام على المشهد. تقول لي بون اعطينا خويا نخلصوا، واعطينا ساعه نرجعوا في الساحه، واعطينا ساعه خويا الفيفا تنحينا هالمنع، وبعد تو نحكيوا على المدرب شكون، ونحكيوا على اللاعبين شكون، ونحكيوا على المدير الرياضي شكون، وهذا الكل تو يجي تبعا. تبقى راهو الوقت يزرب، فرئيس الهيئه التسريريه اللي مش يكون موجود ويجيب جماعته اللي مش يعاونوه ويقفوا معاه، ومعناها ويكونوا ناس يحبوا الجمعيه وما يحبوش الاشخاص وما همش تابعين لا فلان لا فلتان، هذا امر ضروري جدا في اقرب وقت ممكن.
1: هو استفيق يعني تاكيد لكلامك اللي كنت تحكي فيه. هو الحقيقه راهو نحب نشكر الاولاد الكل
0: اللي قاعدين معنا بيان سور،
1: فريق جوهر،
0: فريق جوهر
1: ما لا ليس هناك انسياب يؤدي الى هاويه.
0: لا
1: فما سبق يوصلك صحيح النتيجة، فما سبق يعود بالكارثة عليك تكون ماكش متأكد من الخبر نتاعك. دونك جوهرة حاولنا أنه دائما نتعامل بكل حرفية وخاصة بكل حذر مع كل معلومة تهم النجم الساحلي وحتى الفرق الأخرى. أما النجم الساحلي بدرجة الأولى، علاش؟ لأنه فما وضع استثنائي للفريق، الفريق معناتها قاعد يحاول يخرج من الأزمة اللي موجود فيها، قاعد يحاول يلقى حلول للوضع القادم. هذا ما تنجم تعاونه كان بشوية هدوء، وخاصة يعني تشجع المبادرات الطيبة. أما أنه الإنسان باش ينساق وراء معناتها الأخبار ويحب السبق، يا ودي السبق راه في بعض السبق راه سبق تكون راكز، سبق تعطي خبر صحيح، سبق تعرف تتعامل مع المعلومه، اللي لازم يكون فما خط تحريري، لازم يكون فما الانسان عنده الخبره ويعرف انه الخبر
0: لا والمصدر يا جماعه
1: والمصدر. دونك احنا نتمنى انه النجم الساحلي يعني بسرعه يلقى الحل، والحقيقه وجود الرجالات هذوما كل حضورهم اعتقد انه على ايجابيه، على الاقل انهم اتفقوا في الاخر، اتفقوا الناس كل انه السيد كريم العكروت ينجم يكون حل اذا كان هو يجيب فريق معناتها عمل معه. فننتظر شنو الفريق اللي باش يتولى المهام هذه. عندك اضافه نيسه؟
2: لا فقط ان شاء الله بطبيعه النجم يخرج من الوضعيه هذه، خاصه انه تحضيرات والانديه الكل تري بروشين مون باش تبدا تحضر ليكيبات ابارتير من نهار 30 تقريبا، الانديه الكل في البطوله باش يبداوا يحضروا. توا ديجا المشاركه نتاع المنتخب الوطني التونسي وفات المشاركه السيئه، توا باش نرجعوا للبطوله الاسوء نتاعنا تري بيانتو، دونك اقل حاجه فما شهر شهر ونص ترجع الشامبيونات.
1: اذا نرجع نذكروا انه صار اجتماع اليوم بحضور الاسماء اللي حكى عليها نيس، ونذكر خاصه ابرزها الرؤساء القدامى السيد عثمان جنيح، السيد معز ادريس، السي عبد الجليل بوراوي، السيد فؤاد قاسم رئيس النجم يعني في الفتره الحاليه، كذلك بعض الاعضاء اللي خدموا معك كيما احمد القفسي، محمد بن ابراهيم، حضور لاعبين قدامى كذلك كيما امين الشرميتي، ايمن البلبولي، حضور السيد كريم العكروت،
2: السيد زهر ادريس،
1: السيد زهر ادريس، دونك السيد زاد هشام ادريس حسب ما
0: في. ولكن كم تمنيت انه على الاقل يخرج
1: بلاغ
0: رسمي انه
1: ربما في الساعات القادمه
0: ان شاء الله نتمناه انه
1: اذا كان باش يخرج على الصفحه الرسميه،
0: صحيح على الصفحه الرسميه،
2: ربما بين نجم يكون زاد على الصفحه الرسميه نتاع الولايه،
1: لا
2: الولايه على الاقل تصور،
1: لا الولايه راهو كان واضح كان واضح
2: السيد، لا معناها نشاط يومي نتاع الولايه باش تهبط تصور ولا نعرفه من خلال
0: اما لا الكتاب العام على الاقل تعطينا صوره شنو اللي صار في الاجتماع، شنو هي التصورات
2: حتى اذا كان ما صارش اتفاق،
0: مش ما نقعدوش ناولوا صار والاخر ما جاش والاخر علاش جا والاخر شنو اللي صار داخل، ما نحبوش نعرفوا شنو اللي صار، هذاك امور تخصهم هما، اما على الاقل بناغ توضيحي
1: البنود العريضه،
0: البنود العريضه شنو اللي صار في الاجتماع وشنو هي التصورات المستقبليه.
1: اي نمشيو موزيكا ومن بعد نحكيو على كاس العالم.

0: الأربعة 31 دقيقة. إذا نعود في استوديو المونديال وتوا نحكيو على كأس العالم. تفرجت البارح الماتشات سي توفيق؟ تفرجت الكل؟ لا صارت أنا من كل؟
1: لا نتاع الأربعة نتاع الصباح بصراحة ما خلطتش
0: باهي.
1: وين عاد؟ ليلتين على بعضهم برشا.
0: ياسر باهي. ناخذوا التفاصيل مع دانيس ومن بعد نعطيو كواليس المونديال.
2: نحكيو على النتائج من البارح حتى لليوم في المونديال. البدايه كانت بالنرويج والمنتخب الفرنسي. البدايه كانت لهالاند على دكه البدلاء، كيليان مبابي منذ البدايه، وديمبلي يفاجئ الجميع بواحد من اسرع لهاتريك في تاريخ المونديال، دقيقه 7، دقيقه 20 ودقيقه 32، رغم انه كل التكهنات كانت تقريبا بنسبه 0.19 انه ديمبلي سجل هدف في المقابله هذه، بما انه في جميع المسابقات الكبرى من 20 مقابلة دولية قبل الماتش هذا مسجل هدف وحيد. دونك النتيجة كانت 4-1، نتيجة عريضة للمنتخب الفرنسي قدام النرويج. السنغال كانت فازت بخماسية نظيفة على المنتخب العراقي، وهكذا السنغال على الأقل بعد تونس من الفرق الأكثر قبولا للأهداف. تولي العراق قبلنا، دونك احنا مركز قبل الأخير من حيث قبول الأهداف. 5 بلاش في المقابلة هذية، خاصة تألق سينيغالي في المقابلة. اليوم الفجر وأولى ساعات الفجر كانت البداية مع الكابفير السعودية، المقابلة وفيت 0-0. في الحقيقة منتخب الكابفير أبهر العالم، 3 تعادلات في أول مشاركة في المونديال يكون في التور الثاني. الأوروغواي إسبانيا نتيجة هدف مقابل 0 المنتخب الإسباني. مصر إيران مقابلة زادة كانت مشوقة جدا، وخاصة إهدار ضربة الجزاء منذ البداية للمنتخب الإيراني قبلها محمود صابر كان سجل المنتخب المصري، كانت صعبة المهمة على المنتخب الإيراني اللي خرج بنقطة يقعد ينتظر حظوظه في التأهل. بلجيكا تضرب بقوة قدام نيوزيلاند 5 أهداف مقابل 1. هذا بالنسبة للنتائج الحاصلة. طبعا نرجع على المنتخبات 28 اللي تأهلوا إلى حد الآن للدور 32.
0: أول حاجة نحب نبارك لك استوفيق أنه إحنا خرجنا من المرتبة الأخيرة، دونك العراقيه في المركز الاخير
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ما تصور لا هم مش قولك علاش لانه تداعيات النتائج نتاعنا خلت الصحفيين في القاره وخاصه صحافي نيجيري اللي قالك ماذا بينا تونس مع اخويا تشرفنا كافارقه بالمستوى هذا.
0: انت فرحان خاطر خرجنا ماشي في المركز الاخير
1: بيان سور
0: قبل الاخير.
1: قبل الاخير اخويا مش لا مش يكفي، ولكن هذاك هو معناها كيما تحضرش انت وبعد تحب تنجح في الباك كيفاش تحب تنجح؟ حذر امورك وساعة ونظم دنيتك وكي تدخل الباكالوريا تبدا امورك واضحه وافكارك مسطره مش وتبدا مركز على الامتحان نتاعك وبعد تو نشوفوا ريزلتها. ما احنا مشينا لا محضرين ولا مركزين ولا قارين دروسنا وحتى من نوامر نتاع المراول نتاعنا سيدي ولات من الغسله الاولى طار.
0: شفتك
1: الصوره هذيك الصوره الهيلك الفضيحه اللي معناها وصلنا للدرجه هذه. قلت لك سون دي زاماتور اللي دايرين واللي اداروا هل من 6 شهور الاخرانيين في التحضيرات نتاعنا الناس تحضر عندها 4 سنوات. احنا 6 شهور الاخرانيين بدينا نحضروا كاس العالم. هاك شفت اللوجيسيال كيفاش
0: حضرنا. الازمه بدات من البطوله العربيه راه.
1: لا تحب الازمه الحقيقيه؟ لا مش نرجع بك شويه لتالي. لازمة متاع كورتنا توا بدأت من اللي وقت اللي جبنا 9 جزائريين في البطولة.
0: اي صحيح.
1: واللي وقت الكورونا وقفنا لي جون قلنا لهم عوايمين ترتاح. وقتها بدأت وقتها هذا
2: الملعب. هما مش 9 جزائريين هما احتساب اللاعب العربي.
1: العربي
2: في البطولة.
0: اللاعب الليبي والجزائري.
2: الليبي والجزائري.
1: وبعد صارت الهجرة متاع الملاعبين تاعنا اللي مشى للسعودية واللي مشى لمصر واللي مشى للعراق واللي مشى لليبيا وقعدنا باهي قلنا نطلعوا جيل جديد. جيل جديد سيدي فما 2 سنين اللي مالوريزمون لاعبين الكل فما اللي حرق فما لاعبين حرقت تذكر وقتها. دونك لازم طويله كان باش نرجعوا لها. تبقى جمال بصراحه
0: توا خلينا نحكيو عن النتائج.
1: النتائج
0: خذها برشا
1: اللي ابهرني البارح هو الكابفير بصراحه جمال. معنى الفريق هذا 500 الف ساكن، 3 تعادلات مع ابرز الفرق الافريقيه
0: مترشح.
1: وبعدين هو يترشح للدور اللي بعد
0: بثلاثة نقاط تعادلات
1: بقات على نظر على النتيجة. تشوف الأداء تشوف معناها الروح اللي لعبوا بها تشوف البارحة الفرحة نتاعهم هما شادين تليفونات وينتظروا في الإنجاز. معناته فريمون الواحد معناها يغير على الفريق هذا ويتحمس له ويشجعوا بقات على نظر على أنه هما معناها منزلوا نواة في معناها في كرة القدم. بقى هما اخويا هاك تشوف عندهم 5 سنوات المدرب معهم يخدم وعارفين معناها الهدف نتاعهم شنو هو.
0: هي دوله صغيره بكل جزر لكنها متطوره الى بعد حدود راهو.
1: لا من ناحيه
0: قلت لها مرتين مع المنتخب الوطني التونسي راهي دوله ممتازه نظيفه تعمل 66 كيف
1: راس الاخر. وفوزين الحارس هذا اللي خذاه معناها رواج كبير.
0: وتوا فرحان انه باش يواجه ميسي.
1: صحيت.
0: قال الحلم حلم انه باش يلعب ضد ميسي. دونك فما مقابله اخرى
1: يلعب في
0: اسبانيا فازت واحد بليش. هل لعبت باقل ما يمكن ولا لحد الان؟
1: المشكل في الاوروغواي اللي فاجاتنا. أنا ولا واحد كان
0: يعتقد عندها مشاكل داخليه راهو.
1: مشاكل داخليه بالجمله. ومدربهم بيلسا البارح كان غاضب برشا في
0: غاضب على الحارس ولا لاعب اخر يبدو انه فالفيردي.
1: مشويلا غيروا.
2: لو عملوا عريضه بالمدرب منهم فالفيردي وبقيه القاده القدم في المنتخب الاوروغواياني عملوا عريضه على طريقه التدريب قالوا قديمه وما تستجيبش للوضع الحالي احنا في 2026.
1: وقت اللي هو كمان معناها شو باش نقول لكم؟ معناها من احسن المدربين
0: في العالم.
1: معناها ولكن طريقته في المعامله مني كان في مارسي والفرق اللي معناها دربهم الكل كانت عنده طريقه تسيير وطريقه عمل
0: صعبة
1: جدا شديد لأقصى درجة. وكان أنا كاري ما يقبل ولا أنا حديث مع اللاعبين وهك علاش اللي جو أنا خلى ياخذ بعض القرارات اللي عجلت بخروج
0: الأوروغواي. غادر بنقطتين
1: مش متعود الأوروغواي بصراحة يخرج من الدور الأول في التصفيات مالغري لي كرون جوار اللي عنده بصراحة ملاعبية تنشط في أغلب الفرق الأوروبية. الأوروغواي يخرج من الدور الأول سيت اون سوربريز. بالنسبة لإسبانيا كالعادة جمال زون غاردي كالعادة ليكيب نتاعهم وقاعدين خطى ثابتة ما سجلوش برشا البارح ولكن ضيعوا برشا أهداف وقاعدين يتقدموا خطوة خطوة. المنتخب المصري كالعادة إيقال الويمان. إيران زاد عملت
0: سورسو الحقيقة ده ممتاز جدا
1: ورجعوا منها وقاتلوا حتى لآخر لحظة وشفنا
0: وسجلوا الهدف
1: ولكن رجعوا للفار. شفنا اللي فما لاعب مصري كان متقدم نوعا ما ولكن الفار قال لك لا فما أوفسايد و أقصى مؤقتا
0: شنو الحظوظ نتاعها باش تترشح انيس؟
2: حظوظ تنتظر ساعة المقابلة نتاع خاصة الجزائر والنمسا وسويفون الكلاسمون اللي عنده بوانات بالجولا فيراج نعرفوا وقتها الوضعية نتاعها.
1: منتخب بلجيكا جمال
0: اللي رجع بقوة البارح خمسة
1: لوكاكو سجل دي بروين سجل وقدموا مباراة كبيرة ضد نوفلزيلاند.
0: آخر فرصة كانت لهم
1: بيان سور. تصور أنت بلجيكا تخرج بالملاعبية اللي عندها ولكن زاد كيف الكلاسمون توا خذات هي أنا الكلاسمون ب 5 بوان وستة أهداف بالخمسة اللي سجلتهم قبل إلا زوز أهداف
0: مصر في المركز
1: مصر في خمسة المركز الثاني خمسة نقاط نفس الشيء ولكن خمسة ثلاثة قابلة ثلاثة أهداف المنتخب المصري. إيران 3-3 ننتظروا الجزائر الليلة وننتظروا الكونغو
0: باهي باش نحكيو عليه بعد شوية البرنامج البرونستيك فقط. فما حاجة أخرى نيس؟
2: لا نحكيو على بعض الكواليس من المونديال. ولاية نيوفوليون هذه في المكسيك تعلن نهار الاثنين القادم يوم عطلة بسبب مباراة المغرب وهولندا بما أنه مقابلة كبيرة هذه باش تيح أولى ساعات الفجر نهار الثلاث بالديكالاج هورير باش تيح عندهم نهار الاثنين دونك يوم عطلة خاصة مقابلة كبرى كيما المقابلة هذه.
0: يعني دخلهم في المغرب وهولندا
2: فيش باش يمتعوا العباد أنها تتفرج
1: ليكواتور زاد عطاهم
2: جورفيري
1: كيت أهله.
2: لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي اللي هو النجم السابق لإنتر ميلان عبر على السياء ومن الظروف اللي واجهها منتخب بلاده في المونديال. قال مونديال كارثي كل مرة نشكي وما فما حتى حد يجاوب. إذا كان ما تحبوناش في المونديال راكم قلتونا من الأول من غير ما نجيو ديريكت مور.
1: صراحة جمال المنتخب الوحيد اللي عانى. وأنا أتصور أنت فريق يجي يوم المباراة ياخذ طائرة مش يلعب المباراة نتاعه قبل ساعتين
2: ينافي
1: وبعد يكمل المباراة.
0: لا عملوا فيهم
1: اللي ما يتعملش
0: هو منتخب قوي
1: لا مش عانى بقدر أضر ولكن أثبتوا هما اللي هما راهم أنا عزيمتهم قوية مالقري الصعوبات هذه الكل اللي ما تعدات بولا منتخب إلا هما وتحداوا الصعوبات هذه الكل ولا واحد ساندهم زاد فوفير تريز أتونسيون ولا في منتخب ساندهم ووحيدين قاعدين يجاريوا في الوضعية اللي هما فيها. فبرافو المنتخب الإيراني بصراحة على المعاناة ومشقة السفر وكيفاش بنا أجواء يلعبوا ولكن هكو رجال وأداوا ورغم الصعوبات هذه الكل وفما ناس أخرين في الكونفور وهكا تشوف الوضعية وروحوا من الدور الأول.
2: الصحافة أيضا في العالم تقريبا كانت تحكي كل على منتخب الكاب فير اللي تحت عنوان أبهر العالم في أول مشاركة لي في البطولة، خاصة أنه المنتخب هذا فشل في التأهل نهائيات كأس أمم إفريقيا في المغرب، وقت رغم عدم تأهله تمسك بالمدرب متاعه وخدم وواصل في المشروع الرياضي متاعه ليوصلوا للنتيجة هذه الطور الثاني في المونديال.
1: نزيدك معلومة 20% من حجوزات الفنادق في الكاب فير زادت بعد ترشح المنتخب الكاب فير
2: بلد سياحي بامتياز.
1: ما أنا يوريك بعد ساعات يا جماهير راهو مش كرة قدم، لا لا ما بعد كرة قدم. معناها كي تزيد انت 20% من الحجوزات في الكاب فير بعد الانتصار هذا ومعناها الانجاز هذا يبين لك الناس راهي تتبع تقول لك وين الكاب فير هذه وين جات وشنو هي، وقت اللي تشوف معناها الجزيرة هذه محلاها فالناس كل تشجع كاي جزر.
2: القارة الإفريقية من أكثر القارات نجاحا في المونديال في النسخة هذه، مصر، المغرب، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، الكاب فير والكونغو الديمقراطية عندها أمل هي والجزائر، دونك نجم يكونوا 9 على 10 باستثناء تونس الوحيدة من القارة اللي تغادر بمونديال كارثي. ورا وقت اللي حكيت على العراق احنا خير منها فقط فايتينها بونتو في التسجيل، زوز قبلنا 12 احنا ماركينا زوز وهما ماركوا هدف وحيد،
1: ولكن في المقابل المنتخب الآسيوي كوارث. شوف شكون خرج، السعودية خرجت، قطر خرجت، الأردن خرجت، العراق خرجت، معناها مش متعودين عشان نشوفوا المنتخبات الآسيوية خاصة العربية تخرج بالكيفية هذه.
2: 28 منتخب ضمن التأهل رسمي اللي هم المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، الكوت ديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، السنغال والبرتغال. هذا من 28 من جملة 32 باش نتعرفوا الليل على الأربعة الأخرانيين. المنتخبات المغادرة تشيك، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلاند، السعودية، العراق، الأردن، بنما، سكوتلندا والأوروغواي. المقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور 32، جنوب أفريقيا باش تلعب ضد كندا، ألمانيا ضد الباراغواي، البرازيل ضد اليابان، هولندا ضد المغرب، فرنسا ضد السويد، كوت ديفوار ضد النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة، الأرجنتين، الكاب فير، مصر، أستراليا. مازالوا 6 مواجهات نتعرف عليهم بعد مقابلات الليلة.
0: به هذا شعلنا في كواليس المونديال. بعد شوي نمشيو للبرونوستيك. البرونوستيك نحكيو على المقابلات المبرمجة الليلة ونعطيكم الترتيب وكذلك يعني الخطوات القادمة.

0: الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة وقيت باش نمشيو إلى المقابلات وقيت باش نحكيو على البرنامج ونحكيو زاد على الترتيب متاع جوهرة فريق جوهرة سبور في المونديال مع برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال.
0: إذن مرحبا بكم في برونوستيك المونديال. تحب تعرف الترتيب التوفيق؟ ترتيب ماذا بينا هو أنيس هو الترتيب قدامه ما خليتينا التفاصيل أنيس يحز في نفسي مع التواعد نزوره في المرتبة الأولى
2: في المراكز ما بعد الخمسين بيه نبدأ بالترتيب خاصة توب 10 سوار بوغرين
0: تعود
2: تواصل الصدارة بما أن البارح زاد في الصدارة البارح عنده 253 نقطة اليوم في الكلاسمون جديد عندها 298 نقطة. المركز الثاني لحمزة مفتاح اللي عنده 279 نقطة. المرتبة الثالثة لوسيم بوبكر اللي عنده 278 نقطة. المركز الرابع للمانع عبد الواحد عنده 276 نقطة. المركبة الخامسة لزاوي مونيا عندها 268 نقطة. المرتبة السادسة لوئام محمد عندها 266 نقطة. المرتبة السابعة لأنس سعيد 263 نقطة. المرتبة الثامنة موسى أنور عنده 263 نقطة كيف كيف. المرتبة التاسعة خليفة عبد الرزاق عنده 263 نقطة. فما ثلاثة عندهم 263 نقطة تنافس كبير كيف كيف ما بيناتهم. بعد في المركز العاشر مش نلقاو أشرف بالحاج سالم اللي عنده 256 نقطة في طار التشجيع ونكملوا حتى نسميه حتى المركز 15 بما أنه مركز 11 الرؤية جمعة عندها 251 نقطة. محمد أمين مبروك 247 نقطة في المرتبة 12. أيضا خليفة نور عندها 243 نقطة في المرتبة 13. كين كونغ يتراجع قاعد في 242 نقطة مركز 14. والمركز 15 لمحمد الحساني اللي عنده 240 نقطة.
0: كين كونغ شنو حكيته تراجع كبير استوفيق كين كونغ
3: يظهر لي
0: والله اسمع الراجل طايح بعد ما كان في أمريكا وصل الثاني
3: لا يظهر لي شوف فما فرق اللي ما كانش يتوقعهم فاجئوه نصور كين كونغ يرجع أما سوار تبارك الله عليها قالور لا فما حاجة اللي ميزتها بارابور وزوتر
0: حكاية
3: هي وحمزة وتوابون وسيم زادها ورجعهم فورم النقاط قراب لبعضهم فالتسابق والتلاحق بين الثلاثي هذا في انتظار أنه منيا تقرب زادة وعبد الواحد زادة كيف كيف المانع قراب برشا لبعض.
0: أنت استفيق هذه السوار بوغرين حاول تتصل بها
3: إن شاء الله
0: كل هي تعمر لك باش على الأقل دخلت شوية اللولة
3: كان سوار تسمع فينا أخوي تبعث الانفيتاسيون ونشوف شنو الحكاية هنشوفوا شنو السر نتاع النجاح
0: ولا بالحق شنو السر نتاع النجاح. أعطينا البرنامج الجديد اللي طبعا المترهنين باش يركزوا عليه أكيد
2: بالفعل المقابلات باش تبدأ زادة أبارتير من اليوم انطلاقا من العشرة متاع الليل. المجموعة 12 المقابلات يتلعبوا العشرة متاع الليل. كرواتيا تلعب ضد غانا. إنجلترا تلعب ضد بنما. نذكر بالترتيب بما أنه مهم خاصة المقابلات تبدأ مترشحة تنجم بدل شوية في التشكيلة متاعها. لانجلتير غانا عندهم أربع نقاط. كرواتيا عندها ثلاثة نقاط وبنما اللي غادرت رسميا عندها صفر من النقاط. نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11. البرتغال تلعب ضد كولومبيا. كونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزبكستان. كولومبيا عندها ستة نقاط. البرتغال عندها أربع نقاط. كونغو الديمقراطية عندها نقطة. أوزبكستان عندها صفر من النقاط. وختام المقابلات باش يكون انطلاقا من ثلاثة متاع الفجر المجموعة العاشرة. الجزائر النمسا الأرجنتين الأردن. ترتيب الأرجنتين عندها ستة نقاط متأهلة. النمسا والجزائر عندهم ثلاثة نقاط والأردن بصفر من النقاط.
0: استفيق تكهنات كيعطينا بالماتش بالماتش يعطي هانيس الماتش بالماتش.
2: نبدأ بالماتش الأول اللي هو كرواتيا غانا.
0: كرواتيا غانا من ترشح؟
3: رشح منتخب الغاني.
0: النتيجة طبعا احنا راهو في مسابقة تعرف انت تحط النتيجة قديش
3: النتيجة جمال اني ماك تعرفني راني
0: لا حط النتيجة
3: بعيد راني
0: خاسر
3: بعيد على النتيجة لا مش نعطيك النتيجة اما بالنسبة للمستمعين واللي ما يتبعونيش 2-1 غانا
0: 2-1 غانا
2: انجلترا بنما
3: انجلترا بنما 2 بلاش هاريكين
2: هاريكين البرتغال كولومبيا
3: 2-1
2: شكون؟
3: البرتغال مطالبة
2: الكونغو الديمقراطية أوزباكستان
3: أعتقد الكونغو الديمقراطية أوزباكستان خرجت من اللعبة
2: خرجت
3: سي روحوا بريسك دونك إن شاء الله الكونغو واحد بلاش
0: واحد بلاش
2: الجزائر النمسا
3: لا ما تحكي ليش الجزائر 2-1
0: 2-1
2: والأرجنتين الأردن
3: الأرجنتين ميسي لا مش يلعبوه مش يلعبوه لأنه علاش يهبوا يسجل اكثر اهداف
2: مش من الاول، مش من الاول
3: يمكن يخليه وبعد ينزله على حسب، اما الارجنتين تفوز على الاردن نتيجه بون اذا ميسي هبط الجيميتون تولي
2: اربع
3: لا برش
0: ثلاثة
3: بلاش به
0: ثلاثة بلاش والله حتى ثلاثة بلاش ثلاثة بلاش بس هكا هو هذا مو معنيس
2: هذا مو المقابلات
0: هذا مو المقابلات اللي مطالبين انهم يحطوا النتائج تاعهم توا
2: توا ينجموا يدخلوا ينجموا يدخلوا لل
3: قبل بساعة
2: الابليكاسيون حتى توا ينجموا يلقاو الماتش ويت دونك يعمروا البرونوستيك نتاعهم وينجموا يكونوا
3: رد بالكم تبعوني
0: ونذكر انه يدخلوا الباج نتاعنا يعملوا بارتاج ولا جيم ويبعثوها على النوامر نتاع الواتساب اللي موجودة في ساعة يجيهم لوجين
2: ومود باس
0: لوجين ومود باس يوليو ضمن فريق جوهرة سبور طبعا كادوات كبيرة في انتظاركم من جهاز تلفزة كبير 50 بوس اللي معمل عليه التوفيق هذايا
3: لا لا طبعاً مش هذاك
0: حاسوب سمارتفون زاد دي بون داشا فما ب 500 دينار فما ب 200 دينار طبعا فما زاد صالون زاد حاضر صالون موجود راه
3: حاضر شفت
0: صالون شفت ساعدك في الراحه
2: هو لولاني مش يربح صالون حسب ما قال البارح مجيب
0: اي باه
2: لولاني عنده
3: مال سيوار مبروك عليه اذا كان تكملك
0: تكمل
3: دبر صالون
2: مازال لي تور مازال
3: مازال مازال
0: اذا كان على ابواب عرس نقول انا
3: مبروك عليه صالون حاضر كلم راجل كله سي با لا بي مش يشتري
0: طبعا الكادوات هذوما مهدات من لي سبونسور اللي نحبوا نشكرهم اللي هما
1: بروستيك المونديال
4: بمساهمة ويند اير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز فريخة كونسبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
1: كأس العالم على جوهرة FM TV
0: طبعا في انتظاركم الجوائز هذه فقط شاركوا معنا وادخلوا وتكهنوا بالنتائج وإن شاء الله طبعا بالحظ السعيد للجميع شكرا لك استوفيق زابور
3: شكرا جميع
0: شكرا نيسا ذوادي تحية كامل الفريق طبعا موعدنا غدوة في راديو سبور وفي زادة استوديو المونديال لكن انت ياخذ من ثلاثة حتى للسبعة ونرجع بكل تفاصيل لأخبار المونديال وأخبار النوادي إلى اللقاء

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
8: Business News.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحت شعار توسيع وافاق التجارة البينية الأفريقية الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تونس تحتضن يومي 29 و30 من جوان الجاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها بأن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. 4 مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج بلغت 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6,342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. ديون الشركة التونسية الكهرباء والغاز بلغت حتى 23 من جوان الجاري 7,356 مليون دينار، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,060 مليون دينار. وختاماً، الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل في مقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت راسل، وذلك في اختصاص التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
8: Business News.
10: جوهرة اف ام. تندنس.
11: تندنس.
12: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
13: أريد طور عالمك.
14: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعاده طوندونس اليوم نحكيوا فيها على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لسنه 2026 واللي خرجوا معهد الذكاء الاصطناعي في جامعه ستانفورد، واللي يوري تسارع غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عالميا. التقرير يقول لكون قدرات النماذج المتقدمه تواصل التحسن، وين انتجت الشركه الشركات الخاصة أكثر من 90% من النماذج الرائدة. وأكد التقرير اللي كونه الفجوة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين تقلصت بصورة كبيرة، ولات المنافسة بين الطرفين متقاربة للغاية، وتبادل الجانبان الصدارة برشا مرات من أول 2025. نحكيه مثلا على ديب سيك إير وان الصيني اللي خرج في فيفري 2025، تمكن من مجارات أقوى النماذج الأمريكية لفترة وجيزة. ونلقاو الفرق بين أفضل نموذج لشركة الأنتروبيك وأفضل النماذج الصينية ما يفوتش 2.7% حتى المارس 2026. ورغم استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج عدد أكبر من النماذج الرائدة وبراءة الاختراع الأعلى تأثيرا، نلقاو الصين تتصدر عالميا الترتيب في عدد الأبحاث المنشورة في إجمالي براءة الاختراع وتركيب لروبو. التقرير يقول زاد اللي كانوا الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 285.9 مليار دولار عام 2025، يعني أكثر من 23 ضعف حجم الاستثمار الاستثمارات الخاصة المسجلة في الصين خلال الفترة نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تأسيس وتمويل 1953 شركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال سنة واحدة، وهو رقم يفوت بأكثر من 10 أضعاف أكبر دولة منافسة. لكن التقرير يقول لكونه فما تراجع في قدرة الولايات المتحدة على جذب الباحثين والمطورين الدوليين، وإن انخفض عدد المتخصصين المنتقلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 89% منذ سنة 2017، وبنسبة 80% خلال العام الأخير فقط. ولهنا نلاحظوا اللي كونوا لا كونكورنس ولت كبيرة برشا وقوية برشا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص الذكاء الاصطناعي. هذا شعنا اليوم، خذوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو، وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: مرسيدي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة أف أم. بوبليسيتي.
3: جوهرة أف أم. نون ستوب ميوزيك.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على مي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: الستة ودقيقتين مساء نور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور قبل ما نحكيو على المونديال نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي الاجتماع اليوم كان في مقر ولاية سوسة لبحث وضعية الإطوال بحضور عديد من الوجوه الرياضية وأيضا الشخصيات الرياضية برزهم الدكتور عبد الجليل بوراوي السيدة زهرة دريس السيدة كل من عثمان جنيح معز دريس فؤاد قاسم وأيضا محمد بن براهم أحمد القفسي كريم العكروت ووليد بوسنينة وأيضا اللاعبين السابقين أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. تم طرح عدة مقترحات خلال الاجتماع هذا تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تتولى الإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة واقتراح اسم أمين الشرميتي كريم العكروت وياسين الشيخاوي لرئاسة الهيئة التسييرية لمدة 3 شهور إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية خاصة كان فما إجماع على أمين الشرميتي لطلب مهلة للتفكير لكن الاجتماع رسميا لم يفضي إلى أي قرار رسمي يقضي بتسليم المهام لأي طرف على عكس ما يتم تداوله من الإطوال نمشي إلى مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: رسميا نهاية عقد المدير الرياضي للمنتخب الوطني زياد الجزيري اللي عقده يوفا نهار 30 جوان الجاري وتنتهي مهامه كيف خليل شمام اللي كيف الكونترا نتاعو ينتهي نهار 30 جوان الجاري في انتظار قرارات منتظرة بعد النتائج المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي والمشاركة الكارثية في المونديال. اليوم باش يكون الموعد مع مقابلات المجموعة 12 انطلاقا من العشرة متاع الليل. كرواتيا تلعب ضد غانا، انجلترا تلعب ضد بنما. ترتيب في البول هذه انجلترا غانا عندهم 4 نقاط، المرتبة الثالثة كرواتيا عندها 3 نقاط، وبنما في المركز الرابع عندها 0 من النقاط. انطلاقا من نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11، البرتغال تلعب ضد كولومبيا، الكونغو الديمقراطية تواجه أوزبكستان. الترتيب كولومبيا الأولى عندها 6 نقاط، البرتغال الثاني عندها 4 نقاط، الكونغو الديمقراطية الثالثة عندها نقطة وحيدة، أوزبكستان عندها 0 من النقاط. وما الثلاثة متاع الفجر المجموعة العاشرة الجزائر النمسا فيش كبيرة هذه تنتظر منتخب الخضر اللي نقطة تكفيه للتواجد في الدور 32. الأرجنتين تلعب ضد الأردن، منتظر أنه إسكالوني يرتح ليونيل ميسي خاصة في المقابلة هذه. الترتيب الأرجنتين 6 نقاط، النمسا والجزائر عندهم 3 نقاط، والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. نعطيكم المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن للدور 32، دونك 28 منتخب من جملة 32 هم اللي ترشحوا: المكسيك، جنوب إفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، كوت ديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكيا، مصر، إسبانيا، كاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، الباراغواي، السنغال والبرتغال. هذا 28 من جملة 32 منتخب. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلاند، السعودية، العراق، الأردن، اسكتلندا والأوروغواي. نقعد مع الدور 32 والمقابلات متاع الدور 32 اللي تعرفنا عليهم حتى التوا. جنوب أفريقيا باش تلعب ضد

كندا، ألمانيا مش تلعب ضد الباراغواي، البرازيل مش تلعب ضد اليابان، هولندا، المغرب. إذا تقريبا من بين أحسن المقابلات المنتظرة في الدور 32 مع عطلة في ولاية نيوفيليون المكسيكية نهار الاثنين بسبب المقابلة دي، خاصة حكاية الوالي متاع نيوفيليون المكسيكية أنه الجماهير تنتظر المقابلة هذه، وهولندا عندها شعبية كبيرة في المكسيك كيف كيف المنتخب المغربي بعد العروض القوية اللي قدمها. دونك عطلة نهار الاثنين والمقابلة بوقتنا بالديكالاج أورير تيح أولى ساعات الفجر نهار الثلاث. فرنسا السويد مقابلة زادة كبيرة منتظرة، السويد قاعدة تحضر في ملعب بكري شوية، الملعب فيه ترابو وفيه مرمى بأتم معنى الكلمة في المدرجات، هم قاعدين يتدربوا. كوديفوار تلعب ضد النرويج، أمريكا تلعب ضد البوسنة، الأرجنتين تلعب ضد منتخب اللي هو فيه 500 ألف نسمة فقط وكتب التاريخ اللي هو الكابفير لأول مرة يلعب المونديال ويتأهل للدور الثاني. مصر تلعب ضد أستراليا، مازالوا ستة مواجهات مش تعرفوا عليهم من خلال المقابلات متاع الليلة. We'll be right back.

0: Joia FM TV.
1: نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن تعاقده مع المدير الفني البلجيكي جوال كراي ليتولى الاشراف على قطاع الشبان كما سبق وحكينا عليه قبل بموجب عقد يمتد لمده 3 سنوات. في الشبيبه القيروانيه كان المنتظر ان تكون الجلسه العامه الانتخابيه غدوه انطلاقا من 5 نتاع العشيه لتلاوه ومناقشه تقريرين الادبي والمالي للموسم المنقضي 2025-2026 وتلاوه تقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب جديد. ولكن نذكروا في غياب الترشحات غدوة باش تكون جلسة عامة تقييمية والحديث خاصة على مستقبل الفريق نتاع الشبيبة القيروانية خاصة لتجنب الفراغ الإداري. دونك غدوة باش تكون الجلسة هذه خاصة للنظر في مستقبل الفريق إداريا. كانت هذه 3 نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الدوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافيا كونيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جغرافيا في لامين.
0: سيتي جغرافيا avec l'équipe sport.
2: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la cause nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements.
3: Salut, là c'est moi David Bandetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie, et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, cause à la

الستة 21 دقيقة في استوديو جوهرة في مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد من خذ الصحيح من توا حتى الثمانية، ساعتين من زمان، ساعتين موسيقى مع الجو مع الغناء والطرب مع النجوم اللي يكونوا حاضرين بحدنا. اليوم نستقبل المطربة التونسي محمد فاضل، المطربة التونسية كريم عمارة، أكيد موعد في برشا غنيات حلوة باش تسمعها بين التونسي بين الشرقي، زادة أجواء متميزة مع الموسيقار محمد جيجا زادة على البوتاريت. اهلا وسهلا سي محمد، تحياتي ليك، مرحبا بالناس الكل، تحيات اكيب كامله معاكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وعبد الحميد بلعجوزه في الديجيتال. نبداو تو سويت مع الموسيقى.

0: نرجو معكم جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر فيه. نشد لكم التحية في عشويتنا في عشوية الموسيقى والفن. أكيد باش يكون فما برشا جو فرحانين برشا باش يكون بحدنا، ما نحبوش يغيب علينا برشا زادة، ونتوحشو ديما نسألوه على جديد، ونفرح كي يبدأ فما إنتاجات جديدة. مسيرة حافلة بالغنيات اللي يقول محمد فاضل. نبدأها من شبيك لبيك، نبدأها بالاختار بين الاثنين، العالم الجديدة المحفل غنى على بنته هكا بنتي، معنا مش بنته اما بنتي. الغناية زادة برشا غناية حلوة، جمع بين الطربي بين التونسي بين الرومانسي زادة. اهلا وسهلا ومرحبا سي محمد.
1: مرحبا يا خويا، يا خويا توحشتك كالعادة. ما تنجم نغيب كيما وعدتك المرة فاتة، قلت لك اول ما يحضر جديد نكون بحذاك. سعيد جدا بتواجد بحذاكم في الامسية هذه الحلوة. جوهرة انا في دارنا، حضرنا موسيقى جديدة، جو جديد، جو ما غنيتوش قبل، جو تونسي صيفي.
0: صحيح.
1: اليوم السادة المشاهدين باش والمستمعين في نفس الوقت، خاطر عندنا جوهرة تي في، باش يكتشفوا فاضل في جو جديد.
0: بالضبط، انت قلتها من الاول، معناها قلت ما غنيتوش قبل، معناها بدينا مغامرة جديدة. نقول
1: مغامرة جديدة، لون جديد. كلمت خويا وصديقي ايمن الخليفي، بعث لي برشا غنيات، قلت له لا يا ايمن، نحب جو صيف صيف، جو عراسي عرس حفالي. قال لي متأكد نحكي مع
0: فاضل.
1: ايه ولا تعرف الغنية ممكن ما بين تحضير وتصوير الكليب وكل تقريبا صارت الحكاية كل في 5 أيام. عارف اللي الكليب صورناه نهار الوقفة نتاع العيد. معناها وكيما وعدت قلت راني بريتم نتاع شاك تروا موا باش تبدا فما برودكسيون جديدة، وشاك دو تروا سومان فما كفر جديد. هذا هو اللي ان شاء الله التمشي اللي قاعدين نخدم به باذن الله.
0: باهي، باش نحكيو على التوجه الجديد تاع الخدمه، باش نحكيو شويه على العروض، على الاختيار هذا في حد ذاته، خاطر كيما قلت لك مغامره وتحدي. في نفس الوقت ممكن كي تلقى الغنيه نجحت محمد تقول اللي غنيته هذاك قبل، علاش ما كانش من قبل؟ علاش ما كنتش المغامره هذه تخوض فيها من قبل؟ علاش ما جربش؟
1: هو العبد اكيد في مسيرته يعمل برشا اغلاط حبينا ولا كرهنا، دونك دو بريفيرونس يصلح روحه. انا عملت اغلاط في حياتي قبل، كوتي ديجيتال كوتي بلي تحب انت. انا تو رجعت فاذر بعد ما غاب 3 أو 4 سنوات بعد ما غاب، رجعت الحاجات اللي غلطت فيهم قبل نحب نصلحهم تو. وكما قلنا مره فاتت، المجتمع التونسي معناتها برمته الكل، معناتها باللي كان عندهم ضغط، باللي عندهم مشاكل، يحبوا الجو. التونسي يحب الضحكه، يحب الشطيحه، يحب الترفيه، دونك

0: قلت بوركو با نمشي شريحة مهمة من الشعب التونسي ونشوف روحي لعل وعسى العباد باش تحبني في الجو هذا. والحمد لله فما نوعا ما من النجاح فما استحسان السادة المستمعين والمشاهدين.
1: احنا نجم نقولوا اللي هي مفاجأة بالنسبة للعشوية بتاعنا انه باش نلقاوك في الستيل هذا وباش نسمعوك في الستيل هذا وباش نحب نزيد نسمعك حتى في المباشر في الستيل هذا.
0: اكيد اكيد
1: بما انك انت دخلت هالمغامرة من الباب الكبير خلينا نقولوا زادة حتى الارقام تحكي راهم انا وانت تعرف قاعد تتبع معناها نشوفوا حتى على الشين يوتيوب تاعك نشوفوا انه زاد الغناية المحفل قاعدة تعمل في ارقام حلوة. باهي باش نمشيو نسمعوك في اللايف مع المايسترو الموسيقار محمد
0: ليغا
1: من اروع العازفين اللي عندنا في الساحة الفنية. تحية ليه زاد وميرسي زاد اللي جيت بعدنا محمد اليوم نعرف حتى بحكم التزامات الخدمة وكنت في الموعد هنا في جوهر اف ام. ميرسي زاد تحية كبيرة ليك انت. حاب نسلم برشا على راجية تحتفل بعيد ميلادها راجية الغنجة قولها جويز انيفيرسير كيف كيف زاد تحياتي للناس اللي معنا اللقيت هذا الكل. شوي اخرى نذكر انه فما عرض مزيان باش يكون في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر السوسة نهار 4 جويلية عرض غنوا معنا باش نحكيوا على تفاصيله بعد شوية. زاد عرض انه الجمهور يغني مع المايسترو زاد والموسيقار انس معالش تعرفوا تفاصيل بالنسبة للعرض هذا الكل. يلا نمشي معكم لللايف نمشي معكم لللايف وللموسيقى تسويت
0: كيف كيف لازم مفارقة باش نغنيو الترابي ومن بعد باش نغنيو التونسي باش نغنيو كل شيء معناها باش العباد اللي تعرف فاضل في القديم في الجو الرزينان وتو جو الرزين ومن بعد نغنيو التونسي تونسي.
1: تحياتي ليك وتحياتي زادة للكينج اللي معنا لقيت هذا زادة مرحبا بيه. يلا
2: عسلي عيوني كعسلية ورموشها حريق والشعر جدايل غجرية وانا بياسين

0: ميرسي محمد. تفضل شو نسمعوك تو سويت في العالم يحكي عليك؟ شو نقول العالم يحكي عليك؟
1: العالم يحكي عليك الغنية هذه اللي هبطناها في عيد الحب.
0: أي
1: الغنية هذه عملت نسبة 166 ألف مشاهدة على اليوتيوب. كيف كيف جو رومانسي، الجو اللي يحبوا فيه برشا عباد يحبوا يسمعوا فاضل في الجو هذايا. الغنية اللي هي من كلمة والحان أيمن الخليفي، توزيع نعمان الشعري. مين ضحكوا لا بالغنية هذه تقريبا عند 4 سنوات زاد كيف كيف
0: 3 سنين 4 سنين.
1: لا انت تدري غازي
0: فيسا
1: غازي 10 تبيك 12 سنة مش شوية كبرنا غازي
0: لاباس. يلا نمشي نسمعها تو سويت معك محمد فاضل، العالم يحكي عليكم، بعد نزيدوا نسمعوك في اللايف.

0: العالم يحكي عليك. احساس كبير.
1: الحمد لله.
0: مش نتوحشوك في الرومانسي.
1: تعرفش على البلاد اللي عندي كيفاش بس. احنا توا كيما قلت لك باش نمشيو بريتم هذايا نتاع الجو التونسي، وديجا عندي غنيه اخرى زاد كيف حضرتها بخلاف المحفل. تقريبا شهرين ثلاث شهور هكا ان شاء الله ونهبطها. باش نمشي في الجو هذايا مادام فما استحسان من الساده المشاهدين والمتابعين، ومن بعد ما تعرفش وقتاش الهبله تعاود ترجع.
0: تعاود. بالنسبه للعروض فمش
1: العروض السنه تقريبا نجمو نحكيو فما تقريبا اربع او خمس عروض تقريبا كونفيرمي سور بابي مازال، اما فما اكور
0: فما اتصالات.
1: انا اللي نحضر فيه توا رغم اني رجعت يتسمى مؤخر شويه خاطر حتى الوقت نتاع صبي لي دوسيي وفا من تقريبا من اول امس انا صبيت لي دوسيي، فما كيما قلت لك فما تقريبا اكور نتاع اربع او خمسه مهرجانات صغرى اللي نحضر فيه توا للسنه القادمه باش العام الجاي يكون فما مهرجانات اكثر وعدد اكثر نتاع سهرات معنا.
0: ممتاز. به شنو نسمع توا؟ شنو تسمع؟
1: نسمع ليه؟ نسمع جو تونسي ولا تحب رومانسي؟ اللي تحب انت غازي توا؟
0: نمشيو للتونسي، احنا عندنا المحفل من بعد.
1: عندنا المحفل به. ناخذ كيف كيف نقدو كابيلا ولا تحب ريتمي؟ نمر ريتمي؟ باهي ناخذ غيتا.
0: يلا باش نمشيو في التونسي. التونسي مات توت سويت مع محمد فاضل ومحمد جيجا.

0: çok iyi.
1: Allah Allah. Allah Allah. Bravo Muhammed Fadl.
2: ميرسي
1: محمد. هو انا عارفك محفله من قبل المره هذه اول مره
2: اول مره غني هكا في راديو
1: فوالا
2: اقسم بالله
1: معناها اول مره تغني في الاعلام التونسي
2: كيما لا في راديو ولا في تلفزه حتى مره ما غنيت هكا
1: مين كان مخبي هذاك
2: يا سيدي هكا توا الدنيا كل سرحت وانت تعرف علاش غازي
1: الحمد لله
2: انا خويت
1: قعدت نخمم قعدت نخمم انا
2: انا وغازي راهو خويت اصحاب ابار الاعلام ابار كل شيء دونك ما خبي علي حتى شيء وهو كيف كيف عشرة كيما قلنا كبيرة مش شوية دونك يعرف هو
1: صدق مستحفظ
2: بي انا وياه
1: فرحت لك مبروك معمر باهي باش نسمعوا المحفل زاد باش نكملوا المحفل
2: الجو هذا اي
1: نعم خلينا نحكيو شوية على يعني حتى كيما كنت تحكي بكري على كيفاش كان التصوير معناها ليلة الوقفة الغناء كيفاش هكا تم الاختيار في الغناء هذه الخدمة نتاعها كانت سهلة فماش حاجات اللي قعدت هكا نقولوا احنا نساق القدام على الشاتيري نعملها ما نعملهاش
2: اول حاجه نحب نوجه تحيه لللوكال برودكشن عصام البريداي اللي كلمني وقال لي فاضل الاستوديو على ذمتك ايجا اعمل اللي تحب وكيما تحب الاولاد الكل معناتها نوجه لهم تحيه مروان الحجلاوي في التوزيع فما ايكيب كامله تخدم معايا كيما قلت لك الفرق بين فاضل نتاع قبل وتو انه فما ايكيب كامله تخدم معايا اللي لها بالكلمه وباللحن وبالتوزيع وبالتصوير وباللي باساج نتاع حتى لي ميديا وكل شيء دونك تو حتى فاضل في جديد ولا كل جمعه في موجود في بلاصه مش هكا وكو التنقل يكون مدروس به الاغنيه كيما قلت لك هي من كلمه والحان ايمن الخليفي من توزيع مروان الحجلاوي ومن تسجيل لوكال برودكشن قعدنا عملنا قاعده تفهمنا
1: الموسيقى احمد لوكيل
2: اي نوجه لهم تحيه للولاد الكل سليم هديدر زاد كيف كيف له معايا بالليماج وكل شيء كما قلت لك حاصيل وتلامينا عملنا قاعده واقسم بالله قبل العيد بخمس ايام قلت لهم انا من خرجت كلمه من فمي اني انا باش نهبط الاغنيه ثاني ايام العيد قالوا لي عندك انا رجال مريكل انت ما تعرف حتى شيء اقسم بالله ميم حتى اللبسه اللي لبسها في الكليب اول مره فاضل يلبس كيما هكا اقسم بالله اني مستوى بروحي اللي يتفرج في الكليب بالباهي بتاتر يظهر له فاضل يرزين شويه هكا ولا معناها
1: لا
2: فهمت ما الحمد لله كل شيء تعدى مع
1: لا ما يزم يشوف الكليبات اللي قبل
2: اي
1: صراحه معناها
2: فهمتني
1: ثم تحركت برشا
2: فوالا دونك تعدى كل شيء الحق والله العظيم من نهار الوقفه الاولاد الكل هذاك حد جهدهم الناس لاهين بالعلوش والناس لاهين بالقاضيه والناس لاهين بكل شيء اي بان صورنا وسجلنا وعملنا كل شيء في ظرف خمسة ايام كل شيء التصوير قلت لك يوم الوقفه صورناه وهبطنا الغنيه ثاني عيد كما وعدنا والحمد لله ما كنتش متوقع انه الناس باش تحب الاغنيه كيما هكا وباش تحب فاضل في الجو هذايا هذاك علاش باش نواصل ان شاء الله في الطريق هذا باذن الله
1: ان شاء الله حب اقول لك ان شاء الله زينه ان شاء الله
2: يعيشك يا
1: وكل ما يكون فما جديد تكون بحضنا انا ديما
2: بحض اخويا
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحه
2: ميرسي بو
1: باش نمشيو نسمعوا المحفل تنجموا انتم مازال تتبعوا الكليب على جوهر اف ام تي في احنا باش نرجعوا لكم بعد النشره الرئيسيه الاخبار السبعه باش نحكيوا على عرض غنوا معنا في مسرح لواء طلق سيدي دار سوسه نهار 4 جويليا بقياده المايسترو الاستاذ انيس معالج سينو زاد باش نحكيوا مع الفنانه التونسيه كريم عماره جينا مباشره من مصر بانتاجات جديدة تجربة كبيرة أكثر من 30 سنة عطا لكن زادة باش نسمعها في جو مزيان برشا في ستيل زادة جديد فم برشا جديد بما أني الحلقة الختامية من جوهر الشو بالنسبة للشبكة هذه وكيتا ونرجع لكم بعد الشبكة الصيفية خليكم معنا

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28-465-965 ou 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. أكثر من 14,000 مريض في تونس يخضعون إلى تقنية تصفية الدم، والعاصمة القطرية تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في جويلية القادم. تفاصيل أخبارنا، نفى مصدر مطلع في توضيح للجوهرة فام خبر وفاة شاب بعد تعرضه لعملية براكاج بجهة مخزرة، لافتا إلى أن الوفاة كانت طبيعية ناتجة عن تعرضه لأزمة قلبية. وأضاف ذات المصدر أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية البحث في حيثيات الموضوع، وتبين بعد تتبع مسار المعني بداية من خروجه من المقهى الذي كان به ووصولا إلى مكان سقوطه بالاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أن المتوفى كان يمشي بصفة طبيعية ولوحده ولم يتعرض إلى أي اعتداء إلى حد وصوله إلى مكان وقوعه. كما أثبتت المعاينة الأولية للجثة عدم وجود أي آثار عنف أو اعتداء قد يكون سبباً مباشراً في وفاته، في انتظار الحصول على التقرير النهائي للطبيب الشرعي المسخر في الغرض. هذا وأذنت نيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بأحد متساكني جهة حي رياض من أجل نشر إشاعات كاذبة وادعاءات مخالفة للحقيقة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، ويأتي ذلك على أثر قيامه بنشر أخبار زائفة حول أسباب وحيثيات وفاة شاب بالطريقة العامة وفق ما أفاد به مصدر مطلع. شأن آخر، أسفر حادث اصطدام سيارتين جد اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين مغسلتي الفوسفات الثانية والثالثة بالمظلة من ولاية قفصة عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، استوجبت نقلهم للمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما أفاد به مدير المستشفى رضا محمدي. أفاد الأستاذ الاستشفاء الجامعي حبيب السخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن 1 من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حالياً 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضاً يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البريتونية. كشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى أن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة عالمياً وفي تونس، ورغم التحديات الكبيرة تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعمليات التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومات التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعين في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. أفادت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلاً، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران عازمة على المضي قدماً في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. قال وزير الخارجية اللبناني إن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها، فيما اعتبره الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مذلة وعار وتنازل عن السيادة. ما تزال حصيلة الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ترتفع، فيما أعلنت السلطات عن إحصاء 920 قتلا وقدرت عدد المفقودين بأكثر من 50,000. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث تتراوح الحرارة عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر الشو.

0: نرجو معكم من جديد في جورة شو على الدنيا ما فيها جورة فام. نجد لكم التحية نسل كل وقت هذا باش نحكيو على العرض الحدث عرض غنوا معنا من تنظيم تيوني توك إيفانت. عرض كان متميز برشا وناجح برشا, حضور جماهيري كبير في صفاقس. العرض هذا يحط الرحال في سوسة بالتحديد في مسرح الهواء طرق سيدي ظاهر نهار 4 جويليا. جمهور سوسة وجمهور الساحل الكل ينجم يكون حاضر, وعلاش لا يكونوا بأعداد كبيرة حاضرين في سيدي ظاهر. سوسة تغني باش تولي مع تيوني توك إيفانت سهرية تعمل 66 كيف مع المايسترو أنيس معلش. العرض هذا باش نعرفوا تفاصيله الكل بحثنا. نجم نقول هو راهو صانع محتوى كوميدي معروف برشا على تيك توك, قاعدة جماهيرية كبيرة كيف كيف زادة تيك توك
1: تيك توك
0: تيك توكر بالضبط. قاعد هكا يعمل زادة في دي فيديو مزيانين, عمل دي فيديو حتى توعوية كان لقات نجاح كبير ومشاهدات كبيرة. محمح بحدنا,
1: أهلا وسهلا يا محمح. مرحبا بك بجمع الكل,
0: شنحويل
1: نورتو
0: صبا.
1: الحمد لله.
0: نحب نرجع عن الغنوا معنا هكا, غنوا معنا هذا العرض اللي في الحقيقة الجمهور يحبه برشا.
1: سوسة تغني خير,
0: سوسة تغني زادة أي
1: بطبيعة.
0: هو العرض الكبير غنوا معنا, وكل بلاصة تكونوا فيها إلا تولي هي البلاصة اللي كتغني كما غنت صفاقس.
1: صحيح.
0: المرة هذه 4 جويليا سوسة تغني.
1: سوسة بحول الله إن شاء الله باش نكونوا موجودين في المسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر في سوسة إن شاء الله بعد نجاح الحفلة اللي عملناها 18 أبريل في صفاقس. الحمد لله عملنا معناها كومبلي. جات حفلة معناها ناجحة 100% والحمد لله, وإن شاء الله باش نعملوها في سوسة 4 جويليا 2026 إن شاء الله باش نكونوا موجودين في المسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر.
0: العرض هذا الكونسيبت معروف, يعني فكرة العرض معروف, لكن اللي يميز غنوا معنا وسوسة تغني كما قلت أنت أنه فما تنوع كبير في الغنيات, فما
1: ملا برشا غنيات الجيل القديم وجديد الزوز ما بعضهم من التسعينات وانت ماشي
0: في الشرقي في التونسي زادة
1: في التونسي في الطربيات في كل شيء.
0: هذا الشيء قد العرض التقليد
1: ساعتين ساعتين إن شاء الله
0: ساعتين. كيفاش تم الاختيار بتاع الغنيات هذه, كيفاش اخترتوا الغنيات؟
1: ايش اقول لك
0: مع المايسترو مع الفرقه
1: بالطبيعه مايسترو انيس المعالج هو اللي اختار الاغاني والمعاني الموجودين اللي لاهين بالكونسيبت هذا اخترنا مع بعضنا ان شاء الله ربي يوفقنا ويعجب الجمهور الكل ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. عرض غنوا معنا مواصفات عالميه اللي سمعت عليها انه حتى معناها فما نقولوا احنا خدمه على العرض هذا من خارج تونس باش يكون الجمهور عامل جو متمتع الغنيات قدامه ويعمل يسكاني الكود هكا.
1: صحيح. وديجا موجود الكرون يتبع الغناء ويغني ويخرج مواهبه حتى ما عنده صوت يغني ويعمل جو ان شاء الله.
0: من الغنيات اللي باش تكون موجوده في العرض عندكش فكره هكا؟
1: والله
0: نعطيوها فونغو شويه.
1: محلى ليالي
0: جويليا جويليا شبيليا
1: شبيليا بطبيعة أنا قلنا جويليا ما دام في جويليا
0: صحيح
1: هكا تولي في جويليا
0: باهي إن شاء الله الجمهور يكون حاضر وبعدد كبيرة. سينو إذولي بديت عملية بيع التذاكر انطلقتوا في بيع التذاكر
1: إن شاء الله باش نلقاو موجودين إن شاء الله في مسرح البلدي بسوسة والمسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر, وعندنا متوفرة زادة في الموقع متاع تذكرتي
0: هاي
1: ولا إله إلا الله محمد رسول الله موجود
0: موبيستور
1: موجود في موبيستور
0: موجود به فماش نقولوا احنا هنا رقم ما ينجموا يكلموها فولاين
1: موجود اللي حب يتصل على 98-609-414
0: عاود لنا الرقم يسيرش
1: 98-609-414
0: سهل النمبرو هذا فما ارقام اخرى؟
1: لا كهو
0: به 98-609-414
1: ولا ادخلوا على موقعنا www.tinitalk.in
0: موجود
1: موجود
0: به ولا تذكرتي.in تنجم تاخذوا تسكر هكا ولا؟
1: اي موجود
0: احنا نربحوا تساكر
1: بحاول لنا نبداو نربحوا
0: مش توا بالاس ام اس حرف جي كيما جوهر الشو جي كيما جوهر الشو عندنا 6 تساكر 3 فايزين باش نعلنوا عليهم في اخر البرنامج جي كيما جوهر الشو على 85 990 باش نقولوا على الفايزين بعد عملية القرعة في آخر البرنامج، ونذكر 98 609 414، هذا الرقم الخاص بعرض
1: أربعة جويلة. غنوا معنا في المسرح البلدي سيدي دار،
0: إن شاء الله والجمهور يكون في الموعد زادة ويكون حاضر بأعداد كبيرة وغفيرة ويتمتع ويغني.
1: ما تنساش اللي في سوسة اللي بريزون غراتوي، يكلمنا عن النمرو هذا والتيكي اللي بريزون غراتوي، توصلوا وصلة غراتوي.
0: توصلوا
1: ملا، كلمونا عن النمرو هذا في سوسة، نوصلوا له الباب الدار التيكي متاعو وغراتوي.
0: باه باه باه، مع الأقل لك نبداو السيفية بعرض زادة،
1: هي سخنة سخنة نتعبوا احنا و ميسالش يجيكم كل شيء نواصل.
0: باه، ارجع معايا شويه الجو عرض صفاقس.
1: نرجع نرجع.
0: كيفاش كانت السهريه؟ كيفاش هكا تفاعل معها الجمهور؟ شنو ما الاغنيات اللي حسيتوا الجمهور مثلا غنى اكثر، مشى للتونسي اكثر، مشى للشرقي اكثر، فما حنين الاغنيات الماضي مثلا اغنيات التسعينات.
1: التسعينات مالا بطبيعه. شيخة العباد والناس كل غنات، وجاونا حتى من هنا من سوسة جاو لصفاقس راهو وحضروا في العرض وعملوا جو.
0: باهي، تيني توك بعد عرض سوسة يواصل في مجموعة
1: إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله وديجا بالله اللي باش يجي يسهر معنا عنده كادو جراتوي من عند قشطوطة معروفة ذو ريس في صفاقس.
0: اي باهي،
1: معناها يحلي ويغني الزوز مع بعضهم.
0: باهي باهي، كما قلنا جي على 85 990، تنجموا تربحوا معنا زادة تيكيات العرض. غنوا معنا نهار 4 جويليا في مسرح الهوية طرق سيدي ظاهر سوسة. توقيت وقتاش يبدا العرض؟
1: 9 متاع الليل.
0: 9 متاع الليل،
1: يجيو بكري عاد.
0: باهي، مش تشدوا بلايص. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، شكرا ليك محمد، تحية كبيرة ليك، وإن شاء الله كما قلنا الجمهور يكون حاضر بأعداد كبيرة.
1: واللي

مسغول بقى.

0: نرجع من جديد في جوهرة الشو، مازلنا معكم حتى الثمانية. مش نستقبلوا توا كريمة بن عمارة، كما قلنا فرحان برشا باش تكون بعدنا. توحشناها برشا كريمة، وينك شنحول؟
1: حتى أنا توحشتكم برشا، وتوحشت استوديو عندي تقريبا أكثر من عام غايبة شوية، وأكيد فما برشا جديد.
0: برشا جديد على مستوى الإنتاجات، إن شاء الله على مستوى العروض زادة. وكريمة اللي جينا بزوز غنيات، مش نحكيو على غنية واحدة هي لا محالة، اما خلينا نقول جينا من مصر بزوز غنيات.
1: هو اكثر من هو تقريبا ثلاثة غنيات. اي هو ديو مع الملحن المصري يشارك معي في الديو، وغنيتين بنفس الملحن والشاعر هو بيدوية، هو الاستاذ مروان عبود.
0: اي تحية ليه زاده. باهي باش نحكيو على التجربه بطبيعه في المسيره الفنيه الطويله في الاختيارات الغنائيه، باش نحكيو زاده حتى مع مصمم المشاهير خلينا نقولها، ونحبوا برشا مهدي اللي يجي معاك زاده باش نحكيو معاه بعد شويه. خلينا نمشيو ساعه الكريمه والعوده الفنيه بعد سهرانه، يعني النجاحات اللي بدات تتوالى بعد غنيه سهرانه.
1: هي طبعا سهرانة حلت لنا باب ياسر محلاه، وهي بين قوسين هي كلمات وألحان أخوي عصام بن عمارة، وكانت تجربة محلاها. وقع تصويرها وعملنا فيديو كليب تحت شرف صديقي أيمن العقبي نحييه، وفتحت لي برشا بيبان وبرشا حاجات باهية الحق، وعملنا بها مهرجانات وحفلات كبيرة، لكن كانت انطلاقة بالنسبة لي أنا بالرغم يعني مسيرتي أكثر من 30 سنة. يعني عملت حاجة ممتازة بصراحة، وزادت الناس عرفت كريمة. قعدنا احنا في المستوى ذاك يلزمنا نقدمه شوي
0: بالطبيعة،
1: وان نقدمه حاجة يعني تكون في المستوى ذاك ولا أكثر. كانت تجربة في مصر، كوني زرت نحب نعرف مصر. لأنها نسمع لمصر يعني باب من بوابة الفنانين والأصوات العرب، وانطلاقة للنجومية معناتها المعروفة
0: العربية. خلينا
1: طبعا العربية، وناس تكتب أصوات وتكتشف أصوات ومن جميع الجنسيات. يعني قلنا علاش لا، يعني نزور ونسمع ويسمعونا. فهمت؟ كان لقاء مع يعني مجموعة مصرية مشكورة استقبلتني في دار الأوبرا المصرية، وكان فما عرض عملناه، كنت أنا ضيفة شرف في العرض، والحق معناتها استقبلوني استقبال أنا ما كنتش نتصوره، لأن أول مرة باش نطلع في مصر صغير ونغني وحاجات طربية، ومصر يا تعرف تغني ما تعرفش تغني، ما حاجه صعيبه بالنسبه للفنان، واول مره يشوف ناس كيما كيكا، وكان جو رائع جدا، وكرموني واخذت شهاده تقدير. وهذه كانت اول انطلاقه بالنسبه لي انا، وفرحت بها برشا بصراحه. يعني كانت انطلاقه في الاغاني الجديده اللي بدينا فيهم، وديو هذا فيها يعني حاجه هي ما كانتش موجوده، يعني حتى دخلت باش نسجل الاغنيتين تاع مروان عبود الفنان الملحن المقيم في مصر، حتى هو من جنسيه لبنانيه. كان موجود الملحن استاذ احمد العربي، وهو معروف برشا ولحن برشا اصوات عربيه، منهم ماجد القاسم، منهم يعني برشا اصوات بها سلطان. قال عندي ديو بس كريمة هي اللي حتغني لي، يعني أنا ما عنديش فكرة على الكلمات على اللحن كيفاش، لا حتى شيء يعني. يعني هو الحمد لله الإنسان يعني الفنان عنده خبرة كي يدخل استوديو، حتى معناتها عنده خبرة في التسجيل، يعني ما يتطلبش كونك يزمك برايف ويزمك حفظان ويزمك وين، يعني مازال على السفر نتاعي يعني يومين الوقت شوية، فهمت؟ دخلنا وسجلنا، وكان اللهجة المصرية في الغناء صعيبة شوية. مش كي باش تغني أم كلثوم طربيات ولا حاجة طربية، هذا غناء باش تغني باللهجة نتاعهم ويجم لهجتهم القد فهمت؟ كان صعبة شوية في من الأول، وهو عاوني الحق في وعدينا مرحله حلوه، والاغنيه ان شاء الله يا ربي تاخو صدى حلو وتاخو حظها كيما سهرانا نتمنى انا بصراحه.
0: ان شاء الله. باهي، انت حكيت على سهرانا وحكيت على الاغنيه هذه، خلينا نسمعوا سهرانا احنا ومن بعد باش نرجعوا نسمعوك في المباشر. كنت حابه زاد باش تسمعنا في المباشر شويه هكا ولا
1: نعملوا حاجه شرقيه ان شاء الله؟
0: حاجه شرقيه. مشيو توا طول في الشرقي من بعد نسمعوا سهرانا. باهي، نسمعوا الشرقي توا من بعد نسمعوا سهرانا. شنو تسمعنا؟
1: سمعكم شويه من الفيه وليله.

0: الله، برافو برافو يا تستحق كلمه، برافو زاده محمد جيجا المايسترو، ميرسي زاده. فنان. باهي. الجو هذا، الجو اللي 30 سنه مسيره ما شاء الله، معناها من العطاء من الطرب، معناها كيفاش تشوفوا كريم اليوم؟ كيفاش تشوف الساحه الفنيه توا؟
1: هو اول حاجه مازال الفنان راهو يتعلم، راهو مازال يشوف، مازال يسمع، لانه ديما يقول لك كيما العمر، يعني كيما عمرك، عمرك ما عمرك هو رقم، العمر هو رقم، يعني ما تربطش روحك ب 30 ولا 40، انت راضي على الحاجه اللي قدمتها اول حاجه. وانا كل حاجه قدمتها راضي عليها، واختياراتي مش يعني جات هكاكا، الوقت يمر صحيح، لكن الحمد لله عندي حاجات نجحت فيها، عندي حاجات عملتها عجبت برشا ناس، الأساس نتاعي طبعا وناس في الموسيقى ديما نستشيرهم ديما، يعني الحمد لله الفترة اللي خطت لها أنا طوى يعني راضي عليها الحمد لله. ومازال إن شاء الله
0: باهي. باش نمشيو نسمعوا سهرانة، وباش نرجعوا من بعد باش نزيدوا نسمعوك، وباش نسمعوا الأغنية الجديدة زادة يا اللي ما يتسموا،
1: اللي ما يتسموا،
0: اللي ما يتسموا،
1: هي كلمات سيد الشاعر والالحان طبعا الفنان والملحن احمد العربي، والتوزيع والهندسه الصوت للمصطفى البوب.
0: يلا نمشي توت سويت مع سهرانه وبعد نرجعوا للجديد.

0: كريمة بن عمر في السهران، احنا مازلنا معاكم هكا باش نحليو جو السهرية. احنا فونغول السهرية مازال عندنا 12 دقيقة الليلة في جوهر الشو، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع الامتاع والابداع. ما توا هكا باش نعملوا زادة قوس باش نحلوه مع صديقنا وحبيبنا زادة مهدي. مهدي مصمم المشاهير ومسيرة كبيرة زادة من العطاء كيف كيف مع برشا فنانين، كان مع المرحومة زادة منيرة حمدي الله يرحمها وينعمها. مهدي اهلا وسهلا، مرحبا، شحويلك.
1: اهلا وسهلا غازي،
0: صافا لاباس،
1: يعيشك.
0: نورتنا اليوم في استوديو جوهر اف ام
1: على المقدمة الحلوة، وشكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة.
0: يعيشك مهدي. حبيت نحكي معك شوية على اللقاء مع كريمة، ومن بعد باش نرجع زادة للتجربة اللي عندك ما شاء الله معناها مع برشا فنانين وذكريات حلوة معهم زادة.
1: نتذكر لقاء عمري ما ننساه، يعني كان حفل جريدة أخبار الجمهورية، وكنت مع نجوم أنا جملتهم، ومعايا صديقتي عايدة أبو بكر. وشكون مع عايدة أبو بكر جات سلمت عليها؟ سيلين ديون تونس.
0: لا لا
1: نتذكر يا حسرة،
2: كان في تكريم وقت تكريمنا أنا وعايدة
0: تكلم في الميكرو زادة
2: كان وقت تكريم أنا وعايدة أبو بكر والأطفال كل اللي مروا فترة الكورال، خاطر احنا كنا قبل كورال مع بعضنا، لأن عايدة أبو بكر هي صديقتي وعشيرتي، وبدينا صغار برشا برشا مع بعضنا. وكانت الانطلاقة يعني كل واحد وكيفاش اختار ثنيته.
0: شايف مهدي قال لك سيلين ديون تونس،
1: وشرحت أنا باش نجملها. يعني انا استضفتها وحملتها المسؤوليه هذه اللي باش نجمل فنانتنا الحلوه كريمه بن عماره. وندخل في العالم الخطوط والعالم الجمال كريمه اللي باش تكون على المسرح باللمساتي وفي التلفزيون، يعني في كل محفل نجملها غير اللي جملتها قبل. يعني هذه مسؤوليه كبيره برشا.
0: مسؤولية كما قلت مش سهلة، على شنو يعمل مهدي في تجميل الفنانات وخاصة معناها النجمات؟ معناها يدور لي يبدأ جمهورهم وراهم وانت تجمل فيهم، معناها أقل ديتاي باش يقولك به، خاصة نساء ما تعرف مش سهلة راه اكزيجونت.
1: غازي أنا ناخذ المكالمة يمكن قبل بجمعتين بثلاثة، يعني للفنانات من لبنان ومن العالم العربي ومن تونس. كما قلت لك نحمل مسؤولية كبيرة برشا، ونوصل ما نرقدش، يعني نفكر كيفاش باش نرسم وكيف، يعني يحملوها لي هالمسؤولية، يعني مش نتقاسموها، يعني نتقاسموها كإحساس. يعني إحساس بالخوف، فنانة مطربة تطلع على المسرح، مسرح كبير وتغني، يلزم تكون كفستان يعني ما أروع، وكمكياج وكتسريحة كذلك، يعني ريت هالمسؤولية هذه.
0: صحيح هاو قدام
1: ما شاء الله كريمة شبابية، وهي شابة يعني فما إضافات فيها وفما حاجات يعني بلا تكاليف.
0: به فمش موقف تتذكره ما تنساش مع كريمة بن عمار؟
1: أحلى موقف، أحلى موقف، أحلى موقف، فيديو كليب سهرانة طول الليل، عدينا فيه جو ياسر بوزيتيف.
2: في حفل وقعت
0: قرب الميكرو زاد،
2: في حفل كان كنت موجودين فيه احنا زوز، ووقع تكريم.
1: يعني أول مرة تستضيفني كريمة يعني كضيف شرف ونغني، ما شاء الله، يعني هذا ما عملها حتى فنان ليا، ما شاء الله كريمة بن عمارة، يعني هي فنانة الأولى اللي استضافتني باش نغني معاها على المسرح.
0: برافو،
1: تعطيها الصحة كريم.
2: عايشك يا مهدي، لا عايش.
0: مهدي جوست فيرغول، كان نحكيو شوية على النجمات اللي كنت عملت معاهم قبل، ذكرياتك مع منيرة حمدي زادة
2: الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: ذكريات، وكي نرجع يعني للزمان اللي كان، والله هو حلم، وانا ياسر ما نكذبش عليك، يعني في النقاط هذوما حزين على اصدقائي اللي فارقوا الحياه، ولتوا نتذكرهم كل دقيقه كل درج، منيره حمدي، فايزه المحرزي، السيده صفوه، السيده نعمه، هذوما يعني فنانين حبوني بحب كبير ودعموني دعم ما شاء الله، يعني عمري ما ننساهم.
0: يعطيك الصحة يا مهدي، ميرسي بوكو، الله يرحمه وينعمه.
1: عايشك ربي فضلك.
0: محلاها طلتك ومحلاها جايتك بعدين باش نرجعوا احنا للموسيقى. خلينا نسمعوا جديد كريمة بن عمارة ونرجعوا لكم ديما في جوهرة شو. نذكر جي على 85 990، تنجموا تربحوا معنا اليوم 6 تيكيات العرض. غنوا معنا 4 جويلية في مسرح حلاوة طلق سيدي ظاهر سوسة، 3 فايزين باش نعلنوا عليهم. نمشيوا لكريمة بن عمارة ونسمعوا اللي ما بيتسموا ونرجعوا باش نكملوا مع كريمة.

0: اللي ما بيتسموا احمد العربي وكريمه بن عماره. احمد العربي خلينا نحب نرجعوا نحكيوا عليه شويه ونعقبوا على
1: هي الاغنيه اللي ما يتسموا وكلمه سيد الشاعر والالحان والغناء طبعا احمد العربي. احمد العربي هو تبارك الله عليه معناتها ملحن وتعمع برشا برشا اصوات عربيه، بهاء سلطان، ماجد القاسم، واحد اسمه حموده يعيطولو، فهمت؟ دونك تبارك الله ومعروف معروف برشا في الوسط الفني نتاعهم غادي. ونشكرهم برشا، وايضا سيده نشكرها برشا، سيده فاطمه العباسي اللي هي جوزه الملحن عبود مروان، كانت معاونتني برشا لاني انا اقامه نتاعي معاهم غادي موجوده معاهم في الاقامه نتاعهم. دونك نشكرهم برشا، كلهم عاونوني ومشكورين جدا جدا.
0: سيف السنة كريم
1: ان شاء الله يا ربي فما جوله كما العاده مع الرجانات، وان شاء الله يا ربي نتمنى كيما عم ناول خذينا جزء كبير من المهرجان في تونس خاصه في الجنوب. ان شاء الله السنه يا ربي تكون نفس التجربه لكن تكون معمه شويه في يعني في العاصمه وخارج العاصمه، ونتمنى تكون جوله ممتازه ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق وتترجع بحذانا، واكيد تنكلموك حتى كي ما تنجمش تجيب
1: بحكم ان شاء الله.
0: شكرا لك كريمه بن عمار، شرفتنا ونورتنا اليوم في جوهر الشو. مايسترو محمد جيجا ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، تحياتنا المهدي مرة أخرى، مصمم ومجمل المشاهير والفنانات الجميلات اللي تشوفوهم في الساحة الفنية التونسية. ميرسي يا مهدي، يعطيك الصحة زادة. تحية لكم الكل، نحب ديديكا سبيسيال فاطمة بنت بوها مع عند وليد نويرة خونا وعزيزنا زادة، يقولها جويز انيفرسير، كل عام وانت حية بألف ألف خير. نجدد التهاني بنجاح البكالوريا للي نجحوا الكل، حظ سعيد للي باش يعديوا دورة المراقبة انطلاقا من نهار
1: ربي نجحهم،
0: ربي نجحهم وربي يوفقهم الكل. تحية ايكيب كاملة كانت معكم، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويهري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. لي غانيون بالنسبة للعرض غنوا معنا نهار 4 جويلية في مسرح الهواء طرق سيدي ظاهر سوسة، مبروك لميا اللي تربح معنا من حمام سوسة، مبروك يا لميا. أمين من المنستير وبهاء من القيروان، ألف مبروك، كل واحد فيهم يربح زوز تيكيات العرض. غنوا معنا 4 جويلية بقيادة المايسترو أنيس أم معالج. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، بون ويكاند للناس كله، على خير، باي باي.

74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نظمت لجنة السلامة المرورية للمنظمة التونسية للنقل والخدمات اليوم حملة تحسيسية جهوية للسلامة المرورية بمفترق العريش من معتمدية غار الملح بولاية بنزرت، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، وبمشاركة فرقة حرس المرور بالعالية والإدارة الفرعية للمراقبة الآلية بالرادار الآلي، وأبناء دار الشباب بعوزجة ودار الشباب ببنزرت والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وشهدت الحملة توزيع مطويات ومواد تحسيسية توعوية ودليل الحصول على رخصة سياقة، وتنظيم لقاءات مباشرة مع مستعملي الطريق لدعوتهم وإرشادهم حول أهمية احترام قواعد الجولان وإشارات أعوان شرطة وحرس المرور وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة واحترام الأولوية وترك مسافة الأمان وإجبارية استعمال حزام الأمان لجميع الركاب وارتداء الخوذة لسواق الدراجة النارية مع التثبت من الإنارة والفرامل. احتضنت دار الثقافة برجيش من ولاية المهدية اليوم فعالية الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 18 مدرسة ابتدائية بالجهة وأكثر من 30 عارضا فرديا وجمعيا. دوليا، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرات التفاهم الموقع بين البلدين الأسبوع الماضي بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز يوم أمس، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. الجيش اللبناني يحذر مما وصفها بتحركات غير محسوبة النتائج عقب تظاهرات مناهضة للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، سحب قليلة على كامل البلاد، الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام عليكم جوهرة. بالليل نسأل صندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي متقاعدين وزيادة اللي حكوا عليها من أواخر 25 الكو ما يريناهاش، يعطوا فينا في 257 دينار ما يكفوش أحرابش ودواء، وين هي الزيادة اللي قالوا عليها للمعطى الضمان الاجتماعي بعد فينا ساس
3: عاصمة جوهرة. تكلمت عديد المرات ومش مرة مش مين مش جازة مش أربعة مش خمسة عم مش كل تلمي من القروين ما عتم بيت حفوز وتحديدا على البيضة رانا ناس عطاش، راو الواحد ماشي انفجر، راو في حر ضاي فهمني عطاش، راو ما ناش مسؤولين غادي ما فهماش مسؤولين الزم شيلوا طوى كنت نكلم في العمدة على أساس باش يكلموا عتمدوا بالسونات مش عارف ما لا علاقة ما فهماش واحد في اليمن رانا الواحد ماشي انفجر يا رسول الله رانا طالبين الماء هنا سونات فهمني ذلك جيب الورقة ذي فهم طوى ما فهم حتى حل قبل كان أبرك شوية طوى راو قاس الماء جم
4: بالله وقتاش مش يصيبولنا المية راهو مقتل القبو بطريق الغوير المية من اللي تب الربيع المية قاصة علينا يمشي اللي إذا كان مشيرة ومشوار ما تعبيش السطل ويتقص المية عليها أساس عملنا لكم في الصيف عاملينها كتف يتبهم ويقصوا علينا المية من أول الربيع
5: يعيشكم ويفضل

0: الغربية راهو الذوقة تعلينا من آنس التسعة نتاع الصباح لليوم. تتصور أنت لا ثم ماء لا ثم ضوء، رانا تعبنا رانا تعبنا. الرجاء الرجاء من فضلكم تمكينا من تصليح النور الكهربائي. روف بينا راي سخانة تكتب
1: عسلام جورا سام. حب نعلق على الساعة اللي سمعتها توا اللي قالت اللي ما خلطتش عليهم وكل ما المدام قالت في الخروات. خويا مش حرام عليهم الساعة هذه والله العظيم. انا توا نسكن في حي الرياض يا خزار في حومة ارخص منهم بياسر. حتى ما سكلوش شو اسمه 18 والله خذيت ب 14800 سكلوك. اما دجاج في حومة وبخلاف الخضرة والوراق خذيتها على 19000 علاش؟ والمرلا ب 17000 صراحة ياسر غالي. شو مش حرام اللحم خذيته ب 58000 ما عندوش برشا تو تو خيط. لا بصراحة ياسر ياسر شم الأسعار وكل عليه مش حرام عليهم برشا بلاش. انت الأسعار غالية ياسر حتى مش شاب بس ما برشا في المرشيات وكل الأسعار غالية ياسر.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: كل سبت من 9 لنص الليل لو غران ييت مع أحمد الحباسي
1: مع أحمد الحباسي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد، سهره جديده، لقاء جديد من الجرون هيت يبدا معكم انتوا حتى لنص الليل كالعاده 9 ساعات من الموسيقى الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه والغربيه وكذلك التونسيه، الاغنيات الموجوده كتوندونس والاغنيات اللي قاعد تحقق في ارقام هامه بالنسبه للمشاهدات والاستماع سواء في تونس ولا في العالم بشكل عام. اغنيات جديده تدخل معنا للترتيب بالنسبه لليوم، اغنيات تواصل وجودها معنا لمدة أيامات بل توصل حتى الأسابيع. تحياتنا لكل مستمعات ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، يسمعوا فينا وإحنا مهنسينهم مرافقينهم هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. يسر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. تحياتنا للجميع، ابقوا معنا في 3 ساعات نعمل ورشة جو برشة كيف على الموسيقى اللي استنى فيكم منهم بيكي جي غنيتيبا غابرييلا من عند كاتزاي، نسمو كادر جابوني محمد رمضان كي يسرار قبلهم بالكل، هذا محملانو شاب بلال اغنية اسمها رها خالصة.

هذه بقى من عند بيكي جي. الغنية نص معها للتسعة 22 دقيقة على موجتها الجارة فهم تسمعوا في الجرون هيت. ناخذوا فكرة على ترتيب الأغاني في بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال سينجلز شارت بالنسبة الجمعة اللي تمتد بين 26 جوان و 2 جويلية, يعني الجمعة هذه وبداية شهر جويلية. مارت ورونا قاو ريمي الغنية متاع سان فاندر مع أوليفيا دين, الغنية تراجعت المرتبة الرابعة الجمعة اللي فاتت وعودة صعدت المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أوليفير رودريغو بغنية سوبر تونغ. المرتبة الرابعة نلقاو ذو كيور غنية أوليفيا رودريغو. نلقاو زادة نفس الفنانة بغنية دروب ديد. نلقاو Hey That I Made You Love Me الغنية متاع أريانا جراندي. I Know It I Know You الغنية متاع كات تايلور سويفت من التوي فايف لاني بيان سور المشهورة. نلقاو في المرتبة السابعة American Girls الغنية متاع هاري ستايلز في المرتبة الثامنة, والمرتبة التاسعة Chosen Texas الغنية متاع إلى لانجلي تنسموها من بعد. المرتبة العاشرة نلقاو بيتة غنية مايكل جاكسون الغنية الموجودة بيان سور بعد صدور الفيلم الخاص بحياة مايكل جاكسون. هذو ما أهم المراتب بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال شارتس دوت كوم السيت المختص في ترتيب الأغاني على مستوى العالم. مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى الشرقية وغربية. جوناس براذرز يغنيو I Can't Lose قبلهم شيرين تباعا فؤاد جنيد بيسان اسماعيل انتي النور ونسمعوا تود سويت أمجد جمعة قبل عشم

هذو مال جوناس براذرز لغنية اسمها كان لوز غنية نصطو معها للتسعة 38 دقيقة في الجرون هي تسمعوا في راديو جوهر اف ام صاريتنا مزيد متواصلة حتى النص الليل 39 دقيقة حاليا على موجاتنا مزيدنا باش نواصلوا معكم ومع الموزيكا مع أبرز الأغنيات وأهم الأغنيات اللي قاعدة تحقق في نجاحات في الفترة الحالية وخلينا نحكيه حتى الأغنيات قاعدة تحقق في نجاحات في آخر 24 ساعة من بينهم أغنية شاكيرا وبرنا بوي الأغنية داي داي الأغنية هذه اللي منذ صدورها قاعدة تحقق في أرقام كبيرة اليوم فقط عاملة 10 ملايين مشاهدة إجمالا منذ 23 مايو 2016 عاملة 239 مليون مشاهدة معدل هام جدا بالنسبة للاستماع بالنسبة والمشاهدة بالنسبة للغنية هذه مرتبة ثانية عتيز الغنية بعنوان باد الغنية عاملة اليوم 7 ملايين و600 ألف مشاهدة بيانسور نحكيه على جو الكي بوب بطبيعة نحكيه على كوريا الجنوبية والغنيات والمجموعات اللي تحقق في نجاحات كبيرة برشا في المدة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة قاعدة تحقق في أرقام كبيرة برشا نلقاو زادة أوليفير تري الغنية اسمها Life Goes On في المرتبة الرابعة بخمسة ملايين مشاهدة بالنسبة اليوم فقط سريكيد غنية ترانت في المرتبة الخامسة بخمسة ملايين ومئة وخمسين ألف مشاهدة أوليفير تري مع روبن تشولز غنية اسمها ميسيو في المرتبة السادسة غوستافو ليما الغنية بعنوان بالا على خود على الغنية هذه اللي محققة 3 ملايين مشاهدة وأغنية جولدون اللي تواصل وجودها في التوب 10 بالنسبة لأكثر الأغنيات مشاهدة والكليبات مشاهدة على يوتيوب الأغنية متاع المخينها من الكي بوب دائما هانترز ونلقاو زادا شاكيرا وكواكا من 2010 ترجع الأغنية وتقديمها موجودة حتى التواغنية This Time for Africa اللي عامل اليوم زوز ملايين مشاهدة أبقاوا معنا ديما في المتابعة والاستماع طبعا شوي ناخذوا فكرة زيادة على الأرقام متاع الأغاني العربية خليكم مع الموسيقى راجعين

Buster. Is it really happening?

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

إذا كان أغنية أسافي غني نصلمها للتسعة 56 دقيقة على موجة الجوهرة أف أم صاريتنا في لغرون هيت مزيد متواصلة حتى النص اللي يتسنو بعد شوية موجز العشرة للأخبار مع هجر نويلي بعدها جوهرة سبور مع أنيسة الذويدي عودة أكيد على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية خصوصا وبعد نرجع نوصل معكم صاريتنا حتى النص اللي في لغرون هيت تبقى معنا في الاستماع موزيكا الأخبار جوهرة سبور ورجعين.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شارك وفد من مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من جوان الجاري، وضم الوفد توسن مبروك نائب رئيس المجلس والنائبان فخر الدين فضلون وغسان يمون. وذكر البرلمان في بلاغ نشره هذا المساء حول هذه المشاركة أن المؤتمر يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك. وألقى سوسن المبروك كلمة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة التي أكد فيها أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية الشقيقة واستهدافا لمقدراتها الاستراتيجية وأمن شعوبها. كما دعا بودربالة في ضوء الهدنة الحالية إلى توخي الحذر للحيلولة دون عودة التوتر مجددا، والذي يسعى إليه الكيان المحتل في محاولة لخلط الأوراق حسب ما ورد في نص كلمته. كما جدد بودربالة أيضا الدعوة إلى كافة البرلمانات والمجالس الوطنية والإقليمية والدولية لمواصلة التحرك الفاعل وممارسة مختلف أشكال الضغط لتجنب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدرات شعوب المنطقة. تحتضن مدينة القيروان يوم 30 من جوان 26 و2000 اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكة الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. ويتضمن اللقاء فضلا عن عرض لأهداف اللقاءات الجهوية جلستين تهتم الأولى بالحوار حول المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في علاقة بالتنمية الترابية المستدامة، وتهتم الجلسة الثانية بتجديد الأنشطة المولودة أو المولدة للمداخيل والإدماج المالي من خلال جملة من التدخلات. في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، تنظم دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير يوم غد الأحد خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمعتمدية الوردانيين. ودعت المندوبية في بلاغ لها كافة المواطنين ومربي الحيوانات الأليفة، دعتهم إلى الإقبال على هذه الخيمة التي ستنطلق بداية من الساعة 9 صباحا حذو مقر المعتمدية. دوليا، سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تكشف عن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة بالوباء فضلا عن 197 إصابة وفق ما أفاد به وزير الصحة. والهيئة المشتركة لرؤساء الأركان في كوريا الجنوبية تقول أنها أرسلت احترازيا مقاتلات إلى الأجواء بعد أن اقتحمت أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية مونديال 2026

0: Joana FM TV.
1: رسميا عقد المدير الرياضي للمنتخب الوطني زياد الجزيري يوفى نهار 30 جوان الجاري، وبالتالي تنتهي مهامه بصفة رسمية نهار 30 جوان الجاري، كيف وكيف خليل شمام مساعده اللي يوفى الكونترا متاعه نهاية الشهر الجاري. مادام نحكيو على المونديال، نعطيكم المنتخبات اللي ضمنت التأهل إلى حد الآن إلى الدور 32 من المونديال. 28 منتخب في انتظار المقابلات متاع الليلة وأولى ساعات فجر غدوة. 28 منتخب اللي هم المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، الكوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكيا، مصر، إسبانيا، الكاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، باراغواي، السنغال ومنتخب البرتغال. هذا من 28 من جملة 32 منتخب. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، ايتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلاند، السعودية، العراق، الأردن، اسكتلندا والمنتخب الأورغواياني. نحكيو على المقابلات اللي رسميا تعرفنا عليهم في الدور 32. جنوب افريقيا باش تلعب ضد كندا، المانيا باش تواجه الباراغواي، البرازيل تلعب ضد اليابان، هولندا باش تلعب ضد المغرب. يوم عطله باش يكون نهار الاثنين في ولايه نيوفليون المكسيكيه بمناسبه المقابله هذه المغرب هولندا، بما انها تعتبر من المقابلات الكبرى، وخاصه فما برشا مشجعين سواء لهولندا والا للمغرب يحبوا يحضروا المقابله هذه اللي باش تكون نهار الاثنين بوقت المكسيك بالديكالاج هورير، باش تيح اولى ساعات فجر نهار الثلاثاء. فرنسا تلعب ضد السويد، السويد اليوم عملت حصة تدريبية في استاد فيه أشغال، فيه مرمى بأتم معنى الكلمة، وهم قاعدين يقوموا بالحصة التدريبية. كوديفوار تلعب ضد النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة، الأرجنتين تلعب ضد الكابفير اللي عملت إنجاز تاريخي، أول مرة تشارك في المونديال، بلاد هذه اللي فيها 500 ألف ساكن في أول مشاركة توصل للتور الثاني، خاصة بثلاثة تعادلات، عملت تعادل مع إسبانيا، أيضا مع الأوروغواي، وتعادل مع المنتخب السعودي. مصر باش تلعب ضد أستراليا، مصر كيف إنجاز تاريخي لأول مرة في الدور 32، وما زالوا 6 مواجهات باش تعرفوا عليهم من خلال ماتشوات الليلة وأيضا الماتشوات اللي باش يتلعبوا أولى ساعات فجر غدوة. نعطيكم البرنامج نتاع المقابلات خاصة بارتير من فجر غدوة. يتلعبوا مقابلات المجموعة 11، البرتغال تلعب ضد كولومبيا، كونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزبكستان. الترتيب نذكر: كولومبيا الأولى عندها 6 نقاط، البرتغال الثاني عندها 4 نقاط، كونغو الديمقراطية الثالثة عندها نقطة وحيدة، أوزبكستان في المركز الأخر بصفر من النقاط. هذا بالنسبة للمجموعة 11. ما 3 نتاع الفجر باش يتلعبوا مقابلات المجموعة العاشرة، خاصة فيش كبيرة بين الجزائر ومنتخب النمسا. الجزائر يكفيها التعادل للتواجد في الدور 32 من المونديال، تلعب ماتش كبير ضد النمسا اللي كيف تبحث عن التأهل. الجزائر والمنتخب النمساوي عندهم 3 نقاط، الأرجنتين في نفس التوقيت تلعب ضد الأردن، الأرجنتين اللي عندها 6 نقاط، الأردن بصفر من النقاط، واسكالوني قال انه باش يرتح ليونيل ميسي في المقابلة دي، منتظر انه ما يبداش تيتولير في ماتش الأردن. لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي عبر عن استيائه من الظروف اللي واجهها منتخب بلاده خلال المونديال، قال: مونديال كارثي بأتم معنى الكلمة، كل مرة نشكيه لكن حتى واحد ما يجاوب، إذا كان نحبوا نش نكونوا في المونديال راه قالوا لنا من الأول ما جيناش، وأيضا هاجم الفيفا وجاني أنفانتينو. القارة الإفريقية هي من أكثر القارات نجاحا في النسخة هذه من المونديال، عندنا مصر، المغرب، السنغال، كوديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، كاب فير، هذا رسميا في الدور 32. كونغو الديمقراطية والجزائر بين الليلة وأولى ساعات الفجر عندهم شانس باش يكونوا في الدور 32، باستثناء تونس الوحيدة من القارة اللي عملت مونديال كارثي، 3 هزائم و0 من النقاط، وودعت المونديال.

نحكيو على الشبيبة القيروانية. هو كان من المنتظر أنه تكون غدوة الجلسة العامة الانتخابية انطلاقا من 5 متاع العشية، لكن غياب الترشحات باش يخليها جلسة تقييمية باش يتم خلالها تلاوة ومناقشة تقريرين الأدبي والمالي الموسم المنقضي 2025-2026، تلاوة تقرير مراقب الحسابات، وأيضا باش يتم التباحث في مستقبل الفريق. خاصة في غياب الترشحات لازم البحث عن حلول تم مستقبل النادي. الدرجة الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع المدير الفني البلجيكي جوال كاراي اللي سبق وقلنا عليه باش يتولى إشراف على قطاع الشبان بموجب عقد يمتد لثلاثة سنوات. نختم بخبر حزين، وفاة شقيق اللاعب الدولي إسماعيل الغربي اللي هو مهدي الغربي. إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم نساء الذوادي. النشرة وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيلم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيلم. لكم زينة الناس الكل في الأمان.

إذا هيكون أغنية كيك كالور أغنية نوصل معها للعشرة 21 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في لوغران هيت. بدينا معكم من 9 ما زلنا مواصلين معكم حتى للنص الليلة. صار معكم الليلة حسام الجيد في الإخراج, أحمد حبسي من قدام الميكرون. جد التحية لكل مستمعات ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا بألف خير. مواصلين مع الموسيقى بعد شوية, لكن قبل ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات العربية اللي تم مشاهدتها في الأسبوع هذا في اليوتيوب مرتبة 20. دخول أغنية إلا أغنية بني آدم والأرتيست, وبعد نسمع الأغنية هذه ونشوفوا نتذكروا شنو الأغنية تشبهها بدرجة كبيرة برشا. نلقاو في المرتبة 19 بالنسبة للجمعة هذه نلقاو أغنية صباح الورد الأغنية بتاع سان ليفانت المرتبة 18 جديد المغربي مسلم أغنية بعنوان زهري باقي بالحرية للفنانة أمال ماهر. في المرتبة 16 حودة بغنية غابي. المرتبة 15 ومشتاق لوائل كفوري. نلقاو من بعد في المرتبة 14 لمرة ديزي دروس وانكونو. نلقاو من بعد في المرتبة 13 جمالك العربي سعد رمضان انتي النور فؤاد جنيد بسنة اسماعيل. مرتبة 12 المرتبة 11 الأغنية اللي سمعناها خاب العشم لأمجد جمعة سرق لي عمري وقال كفوري. المرتبة 10 المرتبة 9 وقلت سلام لنبيل الفنان المصري. المرتبة 8 المغربي لازارو بغنية زومبي. نلقاو مرتبة 7 نورد ورحمة محسن غنية سر وقعنا. المرتبة 6 بحرية للثنائي حمائي وشيرين. المرتبة 5 الأمر العالي الأغنية متاع سعد المجرد ومحمد فضل شاكر. باش نسمعوا من بعد زاد الاغنيه اللي تحتل المرتبه الرابعه سكنت مارسي اغنيه سول كينغ الجديده. في المرتبه الثالثه نانو توليت وساليفانت. المرتبه الثانيه تباعا شيرين عبد الوهاب. والمرتبه الاولى الجمعه هذه عايش لعيونك الشامي ولين حايك تحتل المرتبه الاولى التعاون بين السوري الشامي واللبنانيه لينا حايك. طبعا نسمعوا برشا من الاغنيه تكون نسمعوا فيهم توا في الترتيب. طبعا نخليكم مع الفنان المصري مسلم غنية ايه حلوة نسمع الشامي في غنية ويلي دافيد جيتار تي دي سويمز تونز انا اي غنية اسمها جون جون جون ونصيف زيتون كزدورة.

إذا كان مرتضى فتيتي وليد تونسي أمان عليك ديو جمع زوز فنانين توانسة وحق في أرقام مهمة زادة والأغنية مسموعة في الأسابيع الأخيرة طوال 10-39 دقيقة على موجات الجوهرة FM. ناخذ فكرة على مستوى العالم والأغنيات بيان سور اللي قاعدة تحقق في نجاح كبير برشا باعتبار أنه بيان سور نحكي ديما في الجرون هيت على ترتيب الأغاني الشرقية والغربية. ناخذ على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأغنيات الأكثر مشاهدة وكذلك استماع بالإضافة بيان سور لبريطانيا. مرتبة الأولى في أمريكا نلقاو أوليفر تري أغنية Life Goes On، مرتبة الثانية إلى أنجلي أغنية Chosen Texas، مرتبة الثالثة أوليفر تري أغنية Miss You، ونلقاو زادة أغنية Huntress Golden شاكيرا داي داي، نلقاو دريك جانس تيدي سويمس أغنية Lose Control في الفيرسيون لايف بالإضافة لأغنية Ordinary لأليكس وورن، الأغنية مازالت موجودة وتحق في أرقام هامة. بالنسبة لبريطانيا نلقاو شاكيرا داي داي، نلقاو زادة أغنية أوليفر تري Life Goes On، نلقاو نفس الفنان بأغنية Miss You Golden، أغنية هانتريكس في المرتبة الخامسة، نلقاو جاستن بيبر Beauty and Beat الأغنية موجودة في المرتبة العاشرة، زارا لارسون Lush Life في المرتبة 12، وإلى لونجلي في المرتبة 13 بأغنية Chosen Texas. أبقاو معنا ديما في الاستماع مواصلين مع الموسيقى هايفة وهبي أرماستا Pink Panthers، نرجو نوصلوا معاكم في لو غرون هيت.

إذ يسمعنا منور لك أنت حبيبي غنين وصمعها للعشرة 51 دقيقة على موجة الجورة فم وصلنا معكم المشوار حتى النص الليل في الجرون هيت على موجة الجورة فم. ناخذ فكرة على تندونس يوتيوب في تونس بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة شيرين عبد الوهاب تبعا المرتبة الثانية نور دو رحمة محسن سارة وقعنا المرتبة الثالثة شيرين النجمي غنية شاه الشاب بالنسبة للغنية هذه موجودة في المرتبة الثالثة الغنية قديمة نسبيا بالنسبة لشيرين النجمي غنيتها الجديدة خرجت عندها أيامات وقاعدة تحقق في نجاح وأرقام كبيرة هات خانة حزم هي الغنية اللي خرجت عندها نهارين عاملة 718 ألف مشاهدة الغنية من كلماتها وأدائها غنية أجواء الصيف بيان سور وأجواء الحفلي. بالنسبة للغنية كما قلت قاعدة تحقق في نسب هامة جدا بالنسبة للمشاهدة حتى التوا الغنية الجديدة متاع شيرين النجمي الفنانة التونسية. مرتبة الرابعة ألي غنية ديور. مرتبة الخامسة أسفي كازو غنية الحبيبة. المرتبة السادسة زومبي غنية لازارو. مرتبة السابعة الكابوت غنية مافيانو فيورينج كابوتشينو. الغنية في المرتبة الثامنة نجلة التونسية الحوت. المرتبة التاسعة وشاكيرا. مرتبة العاشرة هذوما أهم الغنيات وأكثر مشاهدة في الأسبوع هذا على يوتيوب اللي خليهم بتبيع يكونوا موجودين في التوندونس يوتيوب تونس. أبقى معنا في الاستماع وصلين مع أغنية نصبة سيلاوي جوزيف عطية إليانا ولا غلطة. بعد يكون الموعد مع موجز الأحداث الأخبار وما هاجر نوين أرجوح نكمل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة من لغرون هيت.

de la Arab Sat, جورة FM TV على Nilesat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا البوجز الأخباري. دعا ويلي بنزرت سالم بن يعقوب جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجة اليقظة وتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ، وانفذ القانون دون استثناء على كل من يعمد إلى مخالفة ترتيب وإجراءات الانتصاب المؤقت على الشواطئ وإلى التعدي على حقوق المواطنين والملك العام، وفق ما نشرته الولاية هذا المساء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وجدد الوالي التذكير خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى عدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين مستير بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو استثناء، وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصالح العام. وشدد والي الجهة أيضا على إلاء ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية التدابير المعلنة مركزيا وجهويا ومحليا بما من شأنه تعزيز سلامة المصطفين والعناية بهم. دوليا، تجددت الأعمال القتالية حول مضيق هرمز اليوم الثالث على التوالي رغم الاتفاقيات المبرمة في وقت سابق من الشهر الجاري لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بمسيرة إيرانية متهمة طهران بتقويض مساعي السلام في أول إعلان من نوعه من دولة خليجية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من جوان الجاري. وحزب الله في لبنان يهاجم الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، واعتبره منعدم الوجود واصفا إياه بأنها مذلة وعار وتنازل عن السيادة لإسرائيل، مشددا على ضرورة الاستعاضة عنه بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، استشهاد 4 مواطنين أحدهم طفل متأثرا بجراحه بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بمختلف القطاع. نهاية هذا الموجز والإخبارية المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذا سعد المجرد محمد فضل شاكر أغنية الأمر ديالي أغنية نسمعها لراح تجي 18 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمعوا في لو غران هيت بدينا من التسعة مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصلين إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع إن شاء الله تعدى الأيامات كما تحبوا أنتم تعدى ويكاند باهي بالنسبة للجميع مازلنا مواصلين مع الموسيقى برشا أغنية استنى فيكم باش نبداو مع دخول جديد معنا في البلاي ليست الأغنية سكنة مارسي سول كينج باش نسمعوا زادة لي جي تي حميدة الشعري الأغنية كان على عيني بيسان إسماعيل نجمة إسماعيل تمر الأغنية اسمها مين ورجعين

هذا جوزيف عطي أغنية ملكة على عرشها، أغنية نوصلوا للمعها للحداش واربعة وثلاثين دقيقة لموجة الجارة فهم زلنا مواصلين معكم في لغران هيت حتى نوصلين ناخذوا فكرة على أبرز أغنية الجمعة هذه حسب راديو هيت المغربية المختصة بيانسور في الموسيقى. مرتبة الأولى تيم إمبالا أغنية دراكولا، مرتبة الثانية نلقاو فيها أغنية أومار لديزي دروس، المرتبة الثالثة سويم أغنية المجموعة الكي بوب بي تي اس، نلقاو زيادة مرتبة الخامسة جاندرمية الارتيست بني آدم صوفيا المريخ ومايسترو أيوب أنباوي، نلقاو المرتبة السابعة جيف ات اب تومي تشون بول كيشيا كول، المرتبة زيادة السابعة نلقاو فيها جامايكان أو بام بام الأغنية متاع هاجل وسولتو، نلقاو زيدا سايان في المرتبة العاشرة، يانا أغنية صوفيا مريخ في المرتبة 11، جو ذو كيميكال براذرز في المرتبة 12، سيلفر نايت لي تاندر مي باد ستايل وكلام أو جي المرتبة 14، نلقاو زيدا أغنية أونشونتي لانيس وأغنية لالا أغنية إينيز وتاوسن في المرتبة 13. هذوما أبرز الأغنيات بالنسبة ترتيب الأغاني في المغرب، نواصلوا وإحنا ونرجعوا مع الترتيب متاعنا مع سيف نبيل يا مغرور لجيت سي غالية مش أول مرة، أحمد سعد تيبه تاني لأنس موزدة عمرو مصطفى بعتيني ليه ونرجعوا نواصلوا معكم في لوغرون هيت.

53 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. نصبح معاكم للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من لو غران هيت. بدينا معاكم التسعة وفي اللحظة هذه يكون الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة السبت. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا وإن شاء الله نتقابلوا انتوما في أحسن حال. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام الجيد في الإخراج التقني, أحمد حبيسي مقدم الميكرو, شوية أخركم وعدكم مع هجر نويلي في النشرة الأخيرة الأخبار, وبعد تواصل الموسيقى مع الليميكس دافيد بونديتا زيد حمدي وسامي حتى البداية ماتينال ويكاند جديد ديما على موجة الجوهرة FM. إلتكم زينة, أصبح الأخيرة سلام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون اليوم ممثلهم الجديد في البرلمان. ومع ارتفاع درجة الحرارة وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون صباح اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. ووفق بيانات نشرتها هيئة الانتخابات، تتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن. أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخباً. في شأن وطني آخر، أفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب بسخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن شخص من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البتونية. وكشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى بأن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب الـ10 الأولى للوفاة عالميا وفي تونس. ورغم التحديات الكبيرة، تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعملية التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومة التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعة في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوية المنازل ليلا. وزارة الصحة دعت أيضا إلى تجنب المجهود البدني الشديد خلال فترة الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. نبهت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن من بين علامات الخطر المرتبطة بالتعرض المفرط للحرارة هو الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد والتشوش أو فقدان الوعي أو التقلصات العضلية المتكررة. وأوصت في سياق ذاته أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يتم نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر رقمين 190 أو 198. وشددت وزارة الصحة على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. دولياً، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. والقيادة المركزية الأمريكية تقول أن قوتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب.

0: أفادت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن نووي. والحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وأقل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال إن طهران عزيمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net